0: مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. من ضمن الآيات المباركة التي أتت في سياق الحديث عن فريضة صيام شهر رمضان، الآيات المباركة في سورة البقرة، أتى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء في الحالة الإيمانية هو من لوازم الإيمان، وجزء مما يعبر به الإنسان المؤمن عن إيمانه. فالدعاء يعبر عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى، أنه الحي القيوم، أنه المدبر لشأنك وشؤون السماوات والأرض وشؤون الخلائق أجمعين، أنه الرحيم الكريم، أنه أرحم الراحمين، أنه سميع الدعاء، أنه المنعم المتفضل، أنه الملاذ والملجأ الذي تلجأ إليه وتلوذ به وتفر إليه من كل هموم هذه الحياة ومن كل التحديات والمخاطر فيها. ومن جانب آخر، هو يعبر ويدل على تذكرك لله سبحانه وتعالى، أنك ذاكر له، لست غافلا عنه، لست ناسيا له. الحالة البديلة عن الدعاء لله سبحانه وتعالى هي حالة النسيان لله والاتجاه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان هو عبد ضعيف مفتقر، دائما يحتاج إلى العون، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى المساعدة. فإما أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان البديل أن يتوجه إلى غير الله، إلى أمثاله من العبيد الضعفاء المحتاجين الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا يعبر عن رجائك كإنسان مؤمن، أنك ترجو الله، ترجو رحمته، ترجو فضله، تثق به، تتوكل عليه، أنك منيب إليه، تواب إليه، رجاع دائما في كل المهمات والملمات وفي كل الأحوال والظروف إلى رحمته وكرمه وفضله. فالدعاء موقعه من الإيمان، هذا الموقع المهم جدا والذي لا بد منه في الحالة الإيمانية. في إطار الحديث عن صيام شهر رمضان المبارك، في الآيات المباركة من سورة البقرة أتت هذه الآية المباركة بهذا التعبير الرقيق الذي يعبر عن رحمة الله سبحانه وتعالى، عن كرمه، عن فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى هو القريب من عباده، يعلم بكل أحوالهم وظروفهم، ويسمع دعاءهم ونداءهم، يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وهو سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويسر لعباده مسألة الدعاء، فليست مسألة معقدة في وسائلها، وليست مسألة ترتبط بأشخاص محددين فقط. يسر المسألة إلى هذا المستوى، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويجيب كل من دعاه إذا دعاه وفق حكمته ورحمته سبحانه وتعالى وتدبيره، وهو الحي القيوم، ووفق ما يتعلق أيضا بأحوال الداعي إذا دعا، وما نتحدث عن بعض منه على نحو مختصر إن شاء الله. في مسألة الدعاء، الدعاء حالة مطلوبة من الإنسان في كل الأحوال، لأنها كما قلنا جزء من إيمانه ومن التزاماته الإيمانية ومن اهتماماته الإيمانية، تعبر عن عمق علاقته بالله سبحانه وتعالى، هي حالة مطلوبة في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء وفي مختلف الحالات وفي مختلف الظروف وفي مختلف الأوقات. فالإنسان المؤمن لا يغفل عن الله بشكل مستمر، لا يبقى في حالة من الغفلة والنسيان والإعراض، وينكفئ على نفسه في همومه، في مشاكل حياته، في آماله ورغباته، في متطلبات حياته، كل شيء في واقع حياته يشده إلى الله. حالة اليسر تشده إلى الله، وحالة العسر كذلك، حالة الرخاء تشده إلى الله، وحالة الشدة كذلك. الاهتمامات التي لديه المتعلقة بإيمانه ودينه ومستقبله في آخرته تشده إلى الله سبحانه وتعالى، وظروفه وشؤون حياته هذه بكل ما فيها من هموم ومشاكل ومعاناة، وبكل ما فيها من يسر وخير، تشده إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك الذي يلتجئ إلى الله دوما ويتوجه إليه بالدعاء في كل الحالات، كل شيء يشده إلى الله، يدفعه إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى. البرنامج العبادي في الذكر والصلاة يشده إلى الله سبحانه وتعالى. الأوقات المباركة، الأوقات المميزة التي تعتبر فرص الاستجابة فيها أكثر، من أهم الأوقات عند الإنسان المؤمن التي يحاول أن يقتنص الفرصة فيها وألا تفوته الفرصة فيها. فهو أيضا يبحث عن تلك الأوقات، وهو أيضا يحرص عليها، يحرص على المناسبات، على الأعمال، لأن هناك من الأوقات ومن الأعمال ومن الحالات ما تكون فرصة الاستجابة فيها للدعاء أكثر. فهو يحرص على تلك الأوقات المميزة، الحالات المميزة، ومنها شهر رمضان، ومنها ليلة القدر أيضا في داخل شهر رمضان، ومنها العشر الأواخر في شهر رمضان، ومنها الأوقات المباركة على الدوام، أوقات السحر، أوقات آخر الليل مثل عقب الصلوات، أوقات متعددة تعطى فيها للإنسان فرصة أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يحظى بالاستجابة من الله سبحانه وتعالى. ففي الآية المباركة يأتي الحث والترغيب في الدعاء. ما أكرم الله، ما أعظم رحمته وفضله، هو الذي يدعونا أن ندعوه، هو الذي يحثنا على أن ندعوه، هو الذي يرقبنا في أن ندعوه، ويعيدنا بالاستجابة ويرشدنا إلى أسباب الاستجابة، ويحذرنا من العوائق التي تمثل مشكلة لنا وعائقا في أن نحظى بالاستجابة. في هذه الآية المباركة هو يقدم هذا العرض المبارك منه سبحانه وتعالى، يعرضه علينا، ينادينا ويدعونا ويرقبنا. هل نريد أكثر من ذلك؟ إلى درجة أن يعد هذا الوعد بالاستجابة: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله يريد من كل عباده أن يدعوه، وليس فقط أن يتصوروا أن هذه المسألة خاصة بمن بلغوا منتهى الصلاح منهم أو بلغوا أعلى مستويات الإيمان منهم. كل عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يحرصوا في نفس الوقت على أسباب الاستجابة. في آخر الآية المباركة قال جل شأنه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا بوفق حكمته وتحت سقف حكمته وبمقتضى ما يدبره سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم الرحيم عالم الغيب والشهادة، الأعلم بمصلحتنا منا، الأعلم بما فيه الخير لنا حتى منا. إذا أردنا أن نعرف أسباب الاستجابة فلنلحظ قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فلنستجيب لله سبحانه وتعالى، ولنؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا ثمرته الثقة بالله، التوكل على الله، الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا إلى درجة أن يتساءل الإنسان: لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور؟ هناك نقص كبير في مسألة الاستجابة، الاستجابة الجزئية التي هي الحالة الغالبة السائدة في مجتمعنا الإسلامي في واقعنا بشكل عام، مع إهمال أشياء أساسية لا تحصل الاستجابة فيها من جانب الناس، من جانب مجتمعنا الإسلامي، من جانبنا لله سبحانه وتعالى، هي تمثل مشكلة كبيرة علينا. المطلوب في الاستجابة أن تكون استجابة شاملة، أن نستجيب لله سبحانه وتعالى في مختلف التزاماتنا الإيمانية، في الجانب السلوكي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الروحي والعبادي، في جانب المسؤوليات التي حددها الله لنا ورسمها لنا في مختلف الجوانب. نتجه، يكون هذا هو التوجه الأساس نحو الاستجابة الشاملة، مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل، عند التقصير، عند التفريط في شيء ما، والرجوع العملي إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون التوجه نحو الاستجابة الكلية الشاملة المتكاملة حالة قائمة في واقعنا، ونسعى لأن نبادر إلى تلافي أي تقصير وأن نرجع إلى الله عند كل زلل، فالله هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو ذو الفضل الواسع العظيم، هو الذي لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف الله وعده، والذي يفي بما وعد به. هذه مسألة مهمة جدا من ضمن الاستجابة، أن نستجيب لله في الدعاء نفسه، نتوجه إلى الله بالدعاء، لأن هذا مما أمرنا به ورقبنا فيه ووجهنا إليه. أيضا من ضمن الاستجابة الكاملة والشاملة الاستجابة أيضا في الأسباب العملية، يرتبط بالدعاء الأسباب العملية، ليس الدعاء بديلا عن العمل. الدعاء في الحالة الإيمانية مرتبط بالعمل، مبني على أساس الانطلاقة العملية والاستجابة العملية. مثلا لا يمكن أن نكتفي بالدعاء بأن ينظر.

0: فنأتي في حالة الاستجابة الكاملة إلى الأخذ بهذه الأسباب العملية وندعو الله، ندعوه بأن ينصرنا وانصرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ندعوه سبحانه وتعالى من ميدان العمل، في إطار الأخذ بالأسباب العملية. في مسألة الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغوا من فضل الله، الرجال نصيب مما اكتسبوا. الأخذ بالأسباب العملية، ومع الأسباب العملية يأتي الدعاء أيضا. ففي إطار الفرص المميزة في استجابة الدعاء يأتي شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الآية المباركة التي تلفت نظرنا إلى هذه الفرصة وإلى أهمية المسألة بشكل عام، ويأتي في آخرها قوله تعالى لعلهم يرشدون. وما أحوجنا إلى الرشد، ما أحوجنا إلى أن نهتدي إلى الخير في شؤون ديننا ودنيانا، في شؤون دنيانا وآخرتنا. ما أكثر ما يتخبط فيه الناس وهم يسعون وراء الخير. كل إنسان يريد الخير لنفسه، الإنسان هو مفطور على ذلك، يريد الخير لنفسه. ولكن ما أكثر الوسائل والأعمال والتصرفات التي تصدر من الإنسان ويريد أن تكون وسيلة يصل بها إلى خير لنفسه أو يحقق بها خيرا لنفسه، فلا يصل، بل ينتج عن الكثير منها النتائج السيئة المعاكسة. يعمل عملا معينا ينطلق على أساس رؤية معينة، فكرة معينة، وهي في عواقبها سيئة عليه لا توصله إلى الخير. الاهتداء إلى الخير يحتاج إلى فكرة صحيحة، يعتمد على رؤية سليمة. الله سبحانه وتعالى إذا استجبنا له، إذا انطلقنا وفق هديه، تعليماته، توجيهاته، هو الأعلم بالخير لنا، وهو مصدر كل الخير سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلكي نرشد، فلكي نهتدي للخير في مساعينا، في أعمالنا، في اهتماماتنا، فيما نطلبه ونسعى إليه، نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هديه، ونستجيب له ونؤمن به. هذا ما يوصلنا إلى الخير كله في الدنيا والآخرة. استجابة الدعاء أيضا يرتبط بها التدبير الإلهي، وليست مسألة متروكة إلى مزاج الإنسان، إلى سقفه وسقف رغباته وأهوائه وآماله التي قد لا تكون منضبطة بالحكمة ولا وفق تدبير الله العام الحكيم. الإنسان أحيانا ينطلق من منطلق رغباته والتي هي مزاجية إلى حد كبير وأهوائه، ولا يلتفت لا إلى واقعه العملي من جهة، ولا إلى واقع الحياة من جهة أخرى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أمور الكون، أمور الحياة مدبرة بتدبير الله الحي القيوم الحكيم، وهناك الأسباب والنتائج والسنن التي رسمها الله في شؤون هذه الحياة. لا يمكن للإنسان، لا يمكن له هو وفق رغباته أن يخترق هذه السنن التي نظم الله واقع الحياة على أساسها، ولكن تبقى هناك مساحة مهمة جدا، مساحة هي الكفيلة بالانتقال بك إلى الخير، إلى الفلاح، هي الكفيلة بالنقلة بك إلى ساحة الرحمة الإلهية. الإنسان يدعو الله ويكون واثقا بالله ومقتنعا بأن الله هو الحكيم، هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هو الأعلم بمصلحته، فالإنسان أحيانا يطلب شيئا من الله بإلحاح، وبعض الأشياء قد لا تكون مناسبة للإنسان في علم الله سبحانه وتعالى، قد يترتب عليها ما يؤثر على الإنسان في حياته أو في دينه، فيكون من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يستجيب لك في ذلك، وأن يبدلك خيرا منه، وأن يعطيك مكافأة ورحمة وتفضلا منه في مقابل دعائك، التجائك، طلبك، ما هو خير لك. في القرآن الكريم، عندما نعود إلى أنبياء الله، والقرآن الكريم يتحدث عن دعائهم، نجد مختلف الأدعية، أنواع الأدعية التي تتعلق بجوانب كثيرة، بشؤون متعددة من ظروفهم وشؤونهم، ونجد في مقدمة ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى وهو المغفرة. وهذا يعلمنا أن يكون في مقدمة ما نطلبه من الله ومن أهم ما نطلبه من الله هو المغفرة. نحن بحاجة إلى المغفرة، لا شيء يضرنا كذنوبنا، كمعاصينا، كتقصيرنا، كتفريطنا، لا شيء يسبب لنا أن نخسر الكثير الكثير من رعاية الله، من رحمته، من فضله، مثل المعاصي والذنوب والتفريط والتقصير. وذلك يأتي الطلب للمغفرة من واقع الوعي بهذه الحقيقة، ومن واقع الوعي بخطورة الذنوب والمعاصي على مستقبل الإنسان الأبدي الدائم الكبير والمهم والعظيم في الآخرة. فنجد في دعاء أنبياء الله نوح وإبراهيم وكذلك يعقوب وموسى، داود وسليمان وموسى وعيسى وزكريا، أنبياء كثر نجد في أدعيتهم في القرآن الكريم التركيز على مسألة المغفرة، على جوانب مهمة يحتاج إليها الإنسان. أيضا في أدعية نبي الله نوح مع الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالنصر بعد جهد عملي كبير 57 سنة، صبر، عمل، جهد، المثابرة، ويأتي الدعاء بطلب النصر. إبراهيم عليه السلام أدعية متنوعة، منها طلب المغفرة، منها أدعية بالذرية المباركة والطيبة. يعقوب عليه السلام في محنته الكبيرة كيف كان دائما الرجوع إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عانى من الحزن الشديد والمحنة الشديدة، فصبر وبث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، والتجأ إلى الله بالدعاء على طول تلك المحنة التي استمرت لسنوات طويلة، حتى فرج الله عنه حزنه وكشف غمه. أيوب عليه السلام في معاناته الصحية التي صبر فيها لدهر طويل ووقت طويل، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى فرج الله عنه. زكريا عليه السلام، كلهم هؤلاء من أنبياء الله، لما التجأ إلى الله أن يرزقه الذرية الطيبة في وقت متأخر، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله دعاءه. ونجد في دعائهم الالتجاء إلى الله من عمق قلوبهم، من أعماق قلوبهم، التجاء إلى الله التجاء عميقا، التوجه إلى الله توجها قويا، توجها بالخشوع والرغبة والرهبة، إقبال عجيب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من موقع الثقة بالله، من موقع الثقة بالله والرجاء لله سبحانه وتعالى، لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمته. نبي الله إبراهيم ذكر الله عنه أنه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا قنوط من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما طالت بالإنسان محنته أو آلامه أو همومه أو مهما كانت الظروف التي يعيشها الإنسان، مهما كان مستوى الصعوبات والتعقيدات والتحديات التي يواجهها الإنسان، لا يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نبي الله يعقوب عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال لأبنائه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما طالت المحنة، مهما كانت الغمة، مهما كانت التعقيدات والصعوبات، ومهما كان حجم المعاناة، لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى. الإنسان يبقى راجيا لله سبحانه وتعالى. رجاؤك جزء من إيمانك الصادق. والإنسان له تجارب في مسألة الاستجابة، كل إنسان له تجارب في مسألة الاستجابة للدعاء. كيف يستجيب الله الدعاء في حالة الكرب والاضطرار؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ كم قد تكون الحالات الكثيرة التي توجه الإنسان إلى الله فيها وهو في حالة الاضطرار، الكرب الشديد، الضائقة الشديدة جدا، الألم الشديد جدا، فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتوجه بكل أعماق قلبه إلى الله سبحانه وتعالى مستغيثا راجيا متضرعا، فاستجاب الله له وفرج عنه. ولكن الإنسان ينسى كثيرا، ما ينسى من كان من هذا النوع الذي يلتجئ إلى الله في حالة الاضطرار الشديد والضائقة الكبيرة جدا، ثم عندما يفرج الله عنه، ثم يخرج من تلك الحالة الشديدة، يغفل، ينسى، يلهو، يعرض. بعض من الناس هكذا حالهم، كما قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من حالات اللؤم، من حالات الدناءة، من حالات الكفران للنعمة، من حالات الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى والتنكر لفضله، لرحمته، لجميل ما أسداه، أن تتعامل مع الله على هذا النحو. عند الضر الشديد تدعو الله، تلتجئ إليه، تستغيثه، وعندما يفرج عنك تعرض وتتجه في هذه الحياة وكأنك لم تدعوه، لم تدعو الله ليكشف عنك ذلك الضر، وكأنه لم يكشف عنك ذلك الضر، أصبحت شخصية مختلفة في ذهنك، في نفسك، في مشاعرك، لم تعد ذلك الذي أقبل إلى الله عند حالة الشدة الشديدة والضر الشديد. تغيرت نفسيتك، تغير إقبالك إلى الله، وتنكرت لله سبحانه وتعالى، واتجهت في واقع حياتك، في أعمالك، في تصرفاتك، بما تسيء به إلى الله سبحانه وتعالى. حالة إسراف، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، تنكر لله سبحانه وتعالى. البعض من الناس حتى في حالة الشدة تقسو قلوبهم، يزداد يأسهم، يتنكرون لله سبحانه وتعالى، يفقدون الأمل والرجاء، وهي حالة خطيرة جدا، حالة سيئة لا تنسجم مع الإيمان أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ييأس، لا يرجو الله، وكفور. يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيزداد قسوة ويزداد يأسا، ويكون لذلك آثاره السيئة على نفسه، على تصرفاته، على أعماله، فقد يتجه في واقع حياته لمعالجة مشاكله وهمومه وظروفه بالأعمال السيئة، بالأعمال التي هي معصية لله سبحانه وتعالى، وهذه حالة خطيرة. الشيء الصحيح بالنسبة للإنسان المؤمن أنه عند كل شدة وفي كل مشاكله، في كل مشاكله يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أولا من واقع الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والرجاء بالله سبحانه وتعالى، وتوجها صادقا، توجها بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في حالة الدعاء لله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء هو عبادة، بل هو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مخ العبادة، وقعه في العبادة مهم جدا. ونحن نعبر عن عبوديتنا لله وافتقارنا إلى الله وإيماننا بأنه المدبر لشؤون السماوات والأرض من خلال الدعاء أيضا، كما أنه أيضا صلة تعبر عن علاقتك الإيمانية بالله سبحانه وتعالى في التجائك إليه، في مناجاته، في ذكره وشكره. ولهذا يأتي الأمر بذلك والحث عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توجهوا إليه سبحانه وتعالى يستجب لكم. فعندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نكون في حالة التضرع، أن نتوجه بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نكون في حالة الدعاء في حالة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن لا نتجه في دعائنا بقلب قاس وعين جافة وذهن شارد. الحالة التي يتوجه الإنسان فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومشاعره جامدة، لا خشوع لا خضوع لا استشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى، لا استشعار لواقعك أنك تتوجه في تلك الحالة بالدعاء إلى الله، بالمناجاة لله، بالتخاطب مع الله سبحانه وتعالى، فتكون في جو بعيد عن الأدب، عن الأدب، أدب المقام، مقام العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أن تتوجه إلى الله. فمشاعرك الجامدة، قلبك القاسي، ذهنك الشارد الذي لم يركز حتى على ما تقول وأنت تدعو، هذه الحالة بعيدة عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى. مما يميز حالة الشدة وحالة الاضطرار أن الإنسان يتوجه فيها بالدعاء من عمق قلبه ووجدانه وشعوره، يكون توجها صادقا، توجها يتجه فيه اتجاها بالوجدان والمشاعر وليس فقط باللسان. فالدعاء عندما يأتي كحالة فقط على أطراف اللسان لا يعيش مع الإنسان بقلبه بوجدانه بفكره وذهنه، هي حالة لا مبالاة، تعبر عن عدم الاهتمام، عن عدم الجدية، وتعبر عن حالة الغفلة لدى الإنسان وهو يقدم الموضوع بشكل عادي جدا. هذه حالة في واقع الأمر لا يتعامل بها الإنسان مع الإنسان إذا أراد منه شيئا، هو يتعامل بطريقة محترمة وبإقبال، إقبال في الذهن، إقبال في التعبير، إقبال نفسي، الحالة التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون بتوجه شعوري ووجداني وذهني ونفسي، وفي حالة إيمانية، وبتضرع بتذلل لله سبحانه وتعالى، بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، بشعور بالافتقار إلى الله، وشعور عميق بالرجاء والأمل في فضله، في رحمته، في كرمه، بتذكر لنعمه الواسعة التي لا تحصى ولا تعد. ومن واقع استجابة عملية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ادعوه واتجهوا بالاستقامة على منهجه، على دينه، على تعليماته، اتجهوا لتكونوا مصلحين في أرضه، مستقيمين على نهجه. وادعوه خوفا وطمعا، مشاعرك لتكن مشاعر حية فيها حالة الخوف، فيها حالة الطمع والرجاء فيما عند الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا بشارة، وفي نفس الوقت يلفت نظرنا إلى أن نكون من المحسنين، يستجيب الله دعاءنا. الدعاء أيضا يعبر عن اهتمامات الإنسان. فالبعض من الناس مثلا كل أدعيتهم أو معظم أدعيتهم تتوجه نحو مطالب هذه الحياة، رغباتهم في هذه الحياة، لا تركز على الجوانب الإيمانية والدينية ولا على مستقبلهم في الآخرة. فأكثر ما يطلبونه مثلا يطلبون الرزق، يطلبون ما يبتغونه من مطالب في هذه الحياة، وينسون ما عدا ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتتجه اهتمامات البعض كلها نحو هذه الدنيا، من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يطلب الرزق، يطلب الصحة، يطلب العافية، يطلب دفع الشر، دفع الضر، مطالب كلها دنيوية، ويقتصر على ذلك، لأن كل اهتماماته تتجه فقط إلى ذلك. هذه حالة خطيرة. وما له في الآخرة من خلاق، ليس له أي نصيب في الآخرة، وفي الأساس لم يتجه في اهتماماته العملية ولا النفسية ولا في حتى دعائه إلى مسألة الآخرة. كل ما يطلبه هو فقط من أمور هذه الحياة ومتطلبات هذه الحياة فقط. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى من واقع رؤية صحيحة. الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في شؤون هذه الدنيا في حدود ما هو حسن، ما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا. آتنا في الدنيا حسنة، أولئك قال عنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما عبش حسنة، آتنا في الدنيا وبس، هؤلاء آتنا في الدنيا حسنة، ما يحسن به حالنا، ما تستقيم به أمورنا، ما لا يؤثر على ديننا، ما نرتفق به في شؤون حياتنا، تحت سقف حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طلب الوقاية من عذاب الله، طلب الخير في الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. لأن الدعاء لا بد أن يرتبط به عمل، لا بد أن ينطلق من واقع عملي حتى يستجاب له. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في شهر رمضان وفي الظروف الراهنة في شهر رمضان كموسم عظيم للدعاء، فيه فرص مميزة للاستجابة، في ظل الظروف الإيمانية والواقع الإيماني، مع الصيام، مع القرآن، مع الأثر الروحي والتربوي في شهر رمضان في صيامه وقيامه وصالح الأعمال فيه في أثارها النفسية والتربوية في مشاعر القرب من الله سبحانه وتعالى، وفيما نعيشه في واقع حياتنا من تحديات، من أخطار، من هموم، من مشاكل، من ظروف، ومنها حالة الجدب العالمي الذي شمل بلدنا. هناك جدب على مساحة واسعة من الأرض، على كثير من بلدان هذا العالم، وأيضا على بلدنا شمله هذا الجدب، وهناك معاناة كبيرة ناتجة عن هذا الجدب. هذا الجدب هو واحد من همومنا في ظروف حياتنا ومعيشتنا، تأثيراته السلبية علينا في الأرياف، في الإنتاج الزراعي، في ظروف المعيشة، حتى في توفر مياه الشرب في كثير من المناطق الريفية. هذه الحالة يجب أن نعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ضمن اهتماماتنا، نطلب من الله المغفرة، نطلب من الله الهداية، نطلب من الله النصر، نطلب من الله العون، نطلب من الله التوفيق، نطلب منه سبحانه وتعالى الرزق، الخير، الفرج، نطلب من الله متطلباتنا الأساسية على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي. كل إنسان له همومه، له مشاكله، له معاناته، له ظروفه الخاصة ومشاكله الخاصة. أحيانا نلتجئ إلى الله في كل ذلك، ندعوه خوفا وطمعا، نرغب إليه، نثق به، نتوكل عليه، نلتجئ إليه. ومن واقع الاستجابة العملية كتوجه نتوجه به في واقعنا على أساس الاستجابة لله سبحانه وتعالى، نتوجه بالتوبة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. وصف الله عباده المؤمنين الصادقين المتقين بقوله تعالى في سورة التوبة: التائبون، التائبون، توبون إلى الله باستمرار من تقصيرهم، من ذنوبهم، وبالرجوع العملي. من أهم ما يجب الرجوع فيه على المستوى العملي التخلص من الحقوق والمظالم، إخراج الزكاة. وللأسف فالكثير من المزارعين هم ممن يبخلون بإخراج الزكاة، وهذا يؤثر على البركات، يؤثر على الأرزاق. حالة الرجوع إلى الله يجب أن تكون من الجميع، من المسؤولين أيضا، لأنها تصدر من جانبهم الكثير من المظالم، الكثير من المعاصي، ومن المواطنين. نحن كلنا معنيون بالرجوع الصادق إلى الله، بالتوبة، بالدعاء، بالتضرع، بالإنابة، بالاستغفار، بالالتجاء إلى الله، وبالرجوع العملي في إصلاح واقعنا العملي، لتكن حالة الشدائد مفيدة لنا في أثرها في عودتنا إلى الله وفي رجوعنا العملي الذي نصلح به أعمالنا، نفتش فيه عن جوانب التقصير لدينا، نحرص فيه على أن نحقق الاستجابة المتكاملة لله سبحانه وتعالى في كل مجالات حياتنا، فنتضرع إلى الله ونلتجئ إلى الله. حالة البأساء والضراء من أهم ما فيها أن تكون دافعا للتضرع وللعودة إلى الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فنلاحظ قوله تعالى: لعلهم يضرعون، يتذللون لله، يخشعون لله، يخضعون لله، يعودون إلى الله بالتوبة والإنابة والرجوع العملي، بدلا من أن تكون الحالة هي قسوة القلوب أو اليأس والقنوط التي حالة خطيرة جدا على الإنسان. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لأنها هي الحالة الصحيحة التي تنفعهم التي تنقذهم التي تخرجهم مما هم فيه من الضيق. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه الحالة الخطيرة جدا، أن تقسو القلوب وأن يزين الشيطان للناس أعمالهم فيستمر على حالة التقصير، يستمر على أسباب المؤاخذة والعقوبة. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أن يستمروا على الأسباب التي أدت إلى ذلك. فالحالة الإيمانية، الحالة الصحيحة، الحالة الإيجابية المفيدة النافعة هي بالرجوع إلى الله على المستوى العملي وبالتضرع بالدعاء بالاستغفار. ليتوجه الجميع في هذه الليالي المباركة بالتضرع بالدعاء بالاستغاثة بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي صلاة الاستسقاء مثلا في نهاية كل أسبوع حتى يفرج الله، لكن لا تكون يتيمة، لا تكون صلاة الاستسقاء يتيمة. الناس يتعودون على أن يصلوا فقط صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ينبغي أن يتقدمها الاستغفار، أن يتقدمها الذكر لله سبحانه وتعالى على نحو مستمر في الليل والنهار عقب الصلوات، والإكثار من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وتوجه على أساس الرجوع العملي، الرجوع العملي والاهتمام بالزكاة والاهتمام بالصدقات للفقراء والمساكين، والاهتمام بالتوبة والتخلص من المعاصي والكف عن الذنوب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أن يفرج عنا وأن يمن علينا من واسع فضله، أن يغيثنا بغوثه إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف. قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى، مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة. قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس

0: سيدنا محمد وعلى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

فإذا نفخ في الصور نفخة

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. في الحلقة 100 توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 37 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية ويصف الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هنا عطف، الله تعالى يقول والذين، هو عطف على ما سبقها، فهو ذم يدل على انقسام أهل الخيلاء وأهل الفخر والرياء، أنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم بخلاء وقسم ينفقون أموالهم رئاء الناس. هنا الرياء، الرئاء أو الرياء سواء، فأصله يعني هنا ينفقون أموالهم ويحبون جزاء لإنفاقهم، وهو المدح والثناء، إذن مراءة، يحبون أن يراهم الناس وأن يروا إنفاقهم فيمدحونهم على ذلك، فهم لا يبذلون المال إلا لطلب الثناء من الناس، أي لغرض دنيوي راجع إليهم، وهو حب الثناء ولأجل الشهرة، وهو أشنع من الإنفاق في أغراض النفس المباحة، لأن هنا رياء يعتبر نوع من أنواع الشرك الخفي، المراءة بالأعمال وحب الثناء والعمل، حينما يعمله العمل يعمله الإنسان ليمدح عليه، غرضه ودافعه الذي دفعه لفعله أنه يحب أن يمدح من أجله ويمدح من أجل ذلك الفعل. فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم لأجل أن يمدحهم الناس فهم لا يؤمنون، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن هذه الصفة، صفة الرياء والعياذ بالله، وهي من الشرك الخفي ومن الشرك الأصغر، أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم في الواقع لا يؤمنون بالله إيمانا حقيقيا. إذن هذا عيب آخر فيهم مقارن لهذا العيب الكبير، المراءة عيب آخر، وهم في الواقع لا يؤمنون بالله إيمانا حقيقيا، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يعملون من أجل اليوم الآخر. إذن هذا العيب الثاني من هذا، من عيوب هذا الفريق، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء قد اقترن بهم الشيطان، وقد صحبهم الشيطان، وقد تسلط عليهم الشيطان، وقد أصبحوا يعملون مع الشيطان. إذن الآية تفيد أن الشيطان قرين لهم، فساء هذا القرين، ساء هذا الصاحب، يعني صاحب سوء، فهو قرين سيء، إذن فهو يزين لهم باطلهم المستقبل ليفعلوه، والماضي ليصروا عليه، فلا يتوبوا ولا يخلصوا في أعمالهم وإنفاقهم ليكون من أجل الله وفي سبيل الله وابتغاء مرضات الله وطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن ليس الأمور بظاهرها أيها الإخوة والأخوات، ليس كل من نراه ينفق، ليس كل من نراه يكرم، ليس كل من نراه يفعل بعض الخيرات أنه يطلب بذلك وجه الله وابتغاء مرضات الله وطلب الثواب من عند الله، فالعبرة بالمقاصد والنيات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي قبولها عند الله واحتساب الأجر عند الله، وأن يكتب الله الأجر لا يكتبه إلا إذا كان الدافع إلى الفعل هو فعلا ابتغاء مرضات الله ومن أجل الله وطلبا للثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وليس لأي غرض آخر من أغراض الدنيا، سواء منفعة أو حب جاه أو حب ثناء ومدح من الناس. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل الذي يفعلونه. ما داموا وقد أنفقوا وقد أخرجوا أموالهم وأنفقوها ونقصت أموالهم بسبب هذه النفقة، ماذا عليهم لو صححوا نياتهم؟ ماذا عليهم لو أخلصوا النية مع الإنفاق مع أنهم قد أنفقوا؟ ماذا عليهم لو أخلصوا النية هكذا يستنكر الله ويريد الله منهم أي ضر؟ هكذا كأن الله يقول أي ضر عليهم لو آمنوا، أي ضر عليهم لو أخلصوا مع أنهم قد أنفقوا ومالهم قد نقص وقد خرج من مالهم شيء، لكنه مع الرياء معصية، بدل أن يكون طاعة مع الرياء أصبح معصية. وماذا عليهم لو أنفقوا مخلصين بإنفاقهم مبتغين الأجر عند الله؟ وأي نقص لو آمنوا بالله؟ ماذا الذي يحصل عليهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله إنفاقا مقبولا؟ ليس الإنفاق الذي هو رياء الناس لا يعد إنفاقا محمودا، بل هو إنفاق مذموم تحول إلى معصية، مع أن النقص بسبب هذا المال قد حصل نقص من أموالهم، لكن بدل من أن يكون هذا النقص يخلفه الله إذا كان لله ومن أجل الله، يخلفه الله في الدنيا ويحسب الله ويضاعف الأجر لصاحبه في الآخرة، تحول إلى معصية بسبب المراءة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وصححوا نياتهم وأنفقوا مما رزقهم الله إنفاقا مقبولا ليس إنفاق رياء؟ وهذا من الله زيادة احتياج عليهم، وبيان أن الله تعالى لم يكلفهم ما يضرهم أو يكون عيبا عليهم، فلا عذر لهم في ترك الإيمان والإنفاق، وهذا دليل على أنهم كانوا قادرين على الإيمان الصحيح والإنفاق على الوجه الصحيح، لأنه لو لم يكونوا قادرين لما صح توبيخهم والاحتجاج عليهم. وهذا فيه إشارة ورد على من يقول أن أفعال العباد مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مسير في أفعاله وليس له أي اختيار، وأن كل أفعاله قضاء وقدر من الله. هذا الاحتجاج من الله عليهم يشير ويبين بصورة واضحة أن الإنسان مختار في أعماله، والله تعالى لا يمكن أن يوبخ ولا أن يحتج على من لا اختيار له ولا فعل له. والمعنى أنهم كانوا قادرين على ذلك، أنهم كانوا سالمين من الآفات المانعة، مستطيعين للدخول في الإيمان الصحيح وتصحيح النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وكان الله بهم عليما. إذا إشارة إلى أنه يجزيهم في الآخرة بسوء ما عملوا في الدنيا وبمراءاتهم وبإشراكهم مع الله في الأعمال، لأنه عليم بهم على ما هم عليه من الأعمال، على ما هي عليه نياتهم ومقاصدهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يصدر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بإن للتوكيد، يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه لا يظلم مثقال ذرة، بأن عدل الله وقانون الله لا يمكن أن يحصل معه ظلم لأحد مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا زيادة في الاحتجاج من الله على أولئك الفريقين من البخلاء ومن أصحاب الخيلاء ومن أصحاب الرياء، وكلهم يبخلون على اختلاف نوعي البخل، فهو يبين أنهم لو أنفقوا مع كونهم مؤمنين لما ضاع عليهم عند الله مثقال ذرة مما أنفقوا وأحسنوا إذا فعلوه على الوجه المرضي، على الوجه الذي أراد الله تعالى أن يفعلوا أعمالهم لوجهه تعالى. وإن تكو حسنة لا يظلم مثقال ذرة، من فعل معصية يعاقبه الله بقدر معصيته وذنبه. وإن تكو حسنة، أما إذا فعل طاعة فعل شيئا له أجر وثواب عليه في طاعة الله، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله يتولى مضاعفة الأجور والثواب على هذه الحسنة الواحدة، في الأحاديث أنه يضاعفها إلى عشر أضعاف، وفي الآية الصحيحة وفي الآية الواضحة الصريحة في إذا كان الإنفاق في سبيل الله يضاعف إلى 700 ضعف، كمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما ذكر الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخر الآية. فكيف إذا جئنا من لدن ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وصف الله هذا الأجر بالعظم، أي أنه عظيم في الثواب، مضاعف أضعاف كثيرة، أكثر من 700 ضعف في بعض الأعمال بحسب درجة الإخلاص ودرجة خلوص النية لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى هنا كيف بهؤلاء المتكبرين أهل الخيلاء الذين ذكرهم الله في الآية السابقة، والفخر والبخل والرياء وترك الإيمان، كيف بهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف بهم في ذلك الموقف العظيم في يوم الحساب والجزاء، إذا جئنا من كل أمة بشهيد يوم القيامة يشهد بما رأى وعلم منهم من غير من خير أو شر. وهنا الشهيد الذي يأتي الله تعالى به يوم القيامة من خلال آيات كثيرة ذكر الله فيها الشهداء والأشهاد والشهيد، أنه من باب إقامة القائل المقيم الحجة لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء والصالحين والأئمة الهادين هم شهداء على أممهم وعلى أبناء عصرهم الذين بلغوهم حجة الله سبحانه وتعالى وأرادوا هدايتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، سيكونون يوم القيامة شهداء لله على هؤلاء الذين بلغوا والذين بلغوا إليهم رسالات الله وهدي الله. ولكن بمعنى على المعنى صحيح شهداء أي مقيمين الحجة، لأن الشاهد ثم شاهد، لأنه شهادته على ما سمع وعلى ما رأى يعتبر حجة على المشهود عليه، من هذا الباب يعتبر حجة على المشهود عليه. إذن فالشهيد هنا معنى أنه حجة يأتي يوم القيامة يشهد ويحتج لله على هؤلاء بأنه قد بلغهم وأنه أوصل إليهم هدي الله وأنهم. وليس بمعنى الشهادة يعني أنه يشهد بما فعلوا، لأن الأنبياء لا يمكن أن يعلموا كل ما عمله أقوامهم وأممهم سواء كان في الحضور أو في الغيبة، وكذلك الأئمة الهادين والصالحين من الأولياء الله لا يستطيعون ولا أمر غير واقعين أنهم يشهدوا بما لم يعلموه، يعني في كل ما غاب عنهم من أفعال البشر لا يستطيع الإنسان بطبيعته البشرية إلا أن يطلع على ما كان حاضرا في مجلسه ويشهد عليه بأنه سمع فلان قال ورأى فلانا قال أو فعل. إذن بمعنى إقامة الحجة، الشهيد هو الذي يقيم الحجة، هو الذي أقام الله يعني يشهد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه قد بلغ رسالات الله وقد أوصل هدي الله سبحانه وتعالى إلى من أمره الله بإيصال هديه إليهم، سواء الأنبياء أو الأئمة الصالحين أو أولياء الله من سائر العباد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن يوم القيامة يأتي الله سبحانه وتعالى من كل أمة بشهيد، إما من البشر الأنبياء والرسل الذين كل نبي حجة على القوم الذي أرسل إليهم والشهيد عليهم. وجئنا بك يا محمد على هؤلاء على الموجودين في عهدك الذين شاهدتهم وعلى الجميع شهيدا تشهد عليهم بأنك أقمت حجة الله عليهم وأنك بلغت ما أراد الله منك أن تبلغه إليهم، ولم تنقص شيء ولم تدخر جهدا في هدايتهم وإيصال هدى الله سبحانه وتعالى إليهم، ولكنهم جحدوا وكذبوا وعتوا عن أمر ربهم وخالفوا طريق الله وسبيل الله. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة على العالمين جميعا، لأنه وإن بقيت الأديان السابقة كما هي دون تحريف ولا تبديل فلا يقبل الله تعالى التعبد بها، الله لا يقبل التعبد بها، لأن الله قد أنزل دين الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة للشرائع وناسخة لكل ما في الشرائع السابقة، مقررة لما بقي في شريعة الإسلام وناسخة لما جاء مخالفا لما كان عليه في الشرائع السابقة من التعاليم والعبادات. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد الذي يأتي الله فيه من كل أمة بشهيد، في ذلك اليوم يد الذين كفروا وعصوا الرسول، كفروا بالله وعصوا الرسول فيما دعاهم إليه من الهدى والطاعة لله، يودون لو تسوى بهم الأرض، يود أن يحب ويرغب ويتمنى لو يصيرون في باطن الأرض، تسوى بهم الأرض أن يصيرون في باطنها ويعفى أثرهم ويمحي وجودهم ولا يبقى لهم أثر، ولا يكتمون الله حديثا. أراده منهم وهو يعم جواب السؤال عما قدموا وما قدموا من الكلام في الدنيا، فلا يكتمون شيئا، ولعله بعد شهادة الشهداء عليهم يقولون هذا القول، يقول أهل الكفر والعصيان الرسول يقولون هذا القول بعد قيام الحجج عليهم وشهادة الشهداء لله يقولون هذا القول يودون لو أنهم لو تسوى بهم الأرض وأنهم صاروا ترابا وأنه انتهوا من الوجود ولم يبقى لهم أثر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بنداء يا أيها الذين آمنوا لينتبهوا لما يأمرهم لما ينهاهم عنه لما يأمرهم به لما ينهاهم عنه بعد هذا النداء، لأن النداء كما ذكرنا في موضع سابق أن غرضه المقصد هنا الانتباه، يشد انتباه الإيمان إلى سماع ما يأتي بعد هذا النداء من الأمر أو النهي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة ولا تدخلوا في الصلاة وأنتم على هذه الحال، حالة السكر. ولكن هنا أيها الإخوة في هذه الآية ورد خلاف بين المفسرين، فالمفسرون من أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وفي رأسهم وعلى طليعتهم الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، وكذلك الإمام المنصور عبد الله بن حمزة، يفسرون هذه الآية على غير التفسير الذي يورده بعض المفسرين أنه المقصود به هنا هو السكر، سكر الخمر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني وأنتم تشربون الخمر. هذا والعياذ بالله هذا لم يكن على أساس، بعض المفسرين قالوا بهذا القول على أساس أن الخمر كان في أول الإسلام لم يأتي نص في تحريمه، وأن التحريم جاء متدرجا، أولا نهاهم الله عن شرب الخمر حال الصلاة، ثم هيأهم لأمر بعده منع الخمر بصورة قاطعة في كل الأوقات والأحوال. هذا تفسير العامة من المفسرين، لكن تفسير أهل البيت، تفسير الإمام الهادي سلام الله عليه والإمام المنصور عبد الله بن حمزة، يفسره على خلاف هذا، لأن الإمام الهادي يقول أن الخمر مما ورد مما أجمعت عليه شرائع في تحريمه، لم يكن في شريعة من الشرائع حلال الخمر، حتى لدى العقول، لدى العقول السوية مما يحكم العقول بتحريمه، لأن من الأمور التي تنقص عقل الإنسان، وما ينقص عقل الإنسان لا شك عند كل عاقل أنه ينبغي اجتنابه وعدم اتيانه. إذن فالإمام الهادي والإمام المنصور بن عبد الله بن حمزة، وكما ورد في تفسير المصابيح قال الشرفي، وكذلك ورد أيضا نفس النص في كلام الإمام الهادي سلام الله عليه في كتبه، فقال الشرفي في المصابيح قال إمامنا المنصور بالله: دلت هذه الآية الكريمة على وجوب فراغ القلب للصلاة، وألا يقرب الصلاة من به سكر النوم. إذن المقصود به عند الإمام الهادي والمقصود به عند الإمام المنصور عبد الله بن حمزة هنا سكر النوم، لأن وهنا يدل على أن ينبغي على الإنسان أن يتنبه وأن يتخذ المنبهات القوية، وأن لا بد أن يمارس نشاطا معينا قبل الصلاة حتى يأتي الصلاة وهو في كامل عقله وتركيزه، لا يأتي إلى الصلاة ولا زال متلبسا بالنوم، لا يدري ماذا قرأ ولا يدري كم ركع ولا ينبغي. وهنا ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، ينبغي عليه إذا كان يؤخر النوم إلى قبل الفجر فلا يقوم يعني ساعة أو ساعة ونصف إذا صحى أو كان تولى هناك شخص يقيمه للصلاة فيقوم وهو في شدة النوم ولا يأتي الصلاة إلا هو على هذه الطريقة، فأتى أمرا منهيا عليه، ينبغي عليه أن ينام مبكرا حتى يستطيع، حتى إذا صحى من النوم يصحو وقد أخذ قسطا من النوم يصلي معه وقد ذهب عنه سكر النوم وغفلة النوم. وإذن هذا تفسير الإمام الهادي وتفسير الإمام عبد الله بن حمزة، قال: ألا يقرب الصلاة من به سكر النوم أو كان ذاهلا حتى لا يعلم ما يقول في صلاته، وعلى أن لا يصلي الصلاة من كان جنبا إلى آخر الآية. إذن هذا التفسير الصحيح عند أهل البيت سلام الله عليهم. وأنتم سكارى سكر نوم حتى تعلموا، ولذلك ربط هنا العلم، حتى تعلموا ما تقولون، حتى تميزوا القراءة وما تقرؤونه من آيات القرآن في الصلاة وما تذكرونه من من الأذكار الصلاة بصورة جيدة واضحة حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهنا نهي، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا، عطف، ولا جنبا أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلا إذا كنتم مسافرين. هنا العابري سبيل لأنه يرخص لهم العابر سبيل، إما المسافر أو أنه كان بيته قريبا من المسجد. وهذا ورد في أسباب نزول هذه الآية، ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم وخصوصا المهاجرين حينما وفدوا إلى المدينة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنوا بيوتهم بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتادوا أنهم كانوا يفتحون أبوابا إلى داخل المسجد بصورة مباشرة حتى يخرجوا من بيوتهم إلى داخل المسجد، وأبوابا إلى الخارج. فأنزل الله سبحانه وتعالى نهيا بسد الأبواب كلها. وإلى هنا نتوقف، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير بقية الآية في الحلقة القادمة، لأن الوقت المخصص لهذه الحلقة قد أدركنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر العتق من النيران، شهر القرآن هو من أفضل الشهور، شهر له الخير الكثير، يتقرب الناس فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات وبالطاعات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة مجلس القرآن الكريم. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وتلاوتنا ستكون من بداية سورة الأعراف، فلنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى. حيا بك، أهلا ومرحبا. ابدأ إقرأ من بداية سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

0: أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا
1: مكناكم طول الغنى
0: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم

الكافرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

0: الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبدوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وحلما.

ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.

0: أيكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم.
1: أهلا بك أخي مصطفى، مرحبا بك، وعندك الدور من الآية 46 من سورة الأعراف، تفضل، بورك فيك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب

تستكبرون تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم.

0: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: أعد الآية وفخم الراء في الأولى والثانية. قد خسروا يفترون تفخيم الراء.
2: هل ينظروا؟
1: قد خسروا.
0: قد خسروا.
1: خسروا.
0: قد خسروا.

بارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب

ثانيا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
1: يا مصطفى أعيد الآية، لقد أرسلنا من أجل الوقت، لا توقف تقول ما لكم من إله، قل ما لكم. أعيد:
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله.

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجب

ويذكركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

0: أحسن الله إليك أخي مصطفى وبارك الله فيك وزادك الله علما وحلما. أهلا بك أخي عامر، بارك الله فيك. اقرأ من الآية 64 من سورة الأعراف، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
0: أعد الآية وما تطولش، فتحة الكاف. لنراك في،
1: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم.

0: ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء.
1: أعد الآية.

0: النساء
1: من دون قوي
0: من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم

0: أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. نعيد الآية الأخيرة هذا.
1: أعيد.
0: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما. وهكذا أيها المستمعون الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة بمعيتكم، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم بقدر ما نستطيع. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: سنين.
1: عن الحسن بن علي عليهم السلام أنه قال: لو شتمني رجل في أذني هذا واعتذر إلي منه في أذني هذه لقبلت منه.
2: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: الإبل،
6: الإبل.
5: يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
7: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
5: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل، وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
7: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
5: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
8: الإنسان عندما يحسد هو في موقف غبي وخاطئ جدا، الله هو ولي كل النعم، وإذا أردت الخير فتوجه إليه وابتغي أسباب فضله، أسباب رحمته، أسباب معونته. أردت النجاح ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واتق الله واعمل بأسباب توفيقه. أردت الخير ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتجه بحسد إلى شخص هنا أو هناك، وهذه قضية خطيرة حتى في إطار العمل، في إطار المسؤولية يكون الإنسان حذرا من حالة الحسد التي خطيرة جدا، تترك في نفس الإنسان حالة من العدوانية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ويعلمنا أن نستجير به من شر خلقه، يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم يذكر البعض من الشرور، من ضمنها شر الحاسدين. شر الحاسدين هو شر خطير جدا، و وبلاؤهم وآفتهم الأخلاقية التي فتكت بإيمانهم وفتكت بأخلاقهم جعلتهم على في واقع الحال على سخط حتى على الله الذي أولى تلك النعم، الذي أعطى عبده تلك النعمة فحسدوه عليها. الإنسان عليه أن يتخلص إذا شعر في نفسه بغيرة الحسد على شخص ما لنجاحه، لدوره العملي، لمكانته المعنوية المحترمة في المجتمع أو في دور عملي معين أو في أي مستوى. عليه أن يتخلص من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يفتح للشيطان ثغرة خطيرة على نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على كل حال في كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. نحن في شهر كريم، شهر كريم بكل ما تعنيه الكلمه، شهر كريم، كريم يعني على بدر فعيل، كثير الكرم، كثير الرحمه، كثير العطاء، كثير الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا ان نغتنم فرصه وجودنا وابدائنا من الله تعالى في هذا الشهر باغتنام فضيله هذا الشهر العظيم المبارك. كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وسلم من حرصه على الناس وهو مصطاد لقول الحق سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرص النبي بأمته صلوات ربي وسلامه عليه ان ذكرهم دبل مقدم رمضان بفضل شهر رمضان حتى يدركوه من اول لحظه من لحظات هذا الشهر الكريم، بان يغتنموا هذا الشهر الكريم بانه شهر الرحمه والمغفره وشهر التوسيع في الرزق، السعه في الرزق، وشهر العتق من النار. وكلنا نسعى لان تكون ربابنا جميعا من عتقاء الله سبحانه وتعالى، نسال الله تعالى ذلك. فكان يقول للناس: ايها الناس، قد اضل لكم شهر كريم، شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. شهر يمشيكم الله تعالى فيه الرحمه ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى فيه الى تنافسكم، يباهي الله تعالى بكم ملائكته، ينظر فيه الى تنافسكم فاروا الله من انفسكم خيرا، فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. الشقي بعد أن مدت له مائدة الرحمن، الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. هذا فضل الله، وقد أمدنا الله تعالى بفضل العلي. تحدثت الجمعة الماضية عن هذا الأمر، ولكنه أيضا هو حبيب وحريم بأن يتكلم عنه وأن يحث الناس عليه حتى يكونوا من المغتنمين له. الإنسان لا يدرك أين تكمن سعادته وراحته وبهجته وأين يكمن الفضل، لا يدري، لا يدري ذلك. بفطرة الإنسان دائما الإنسان يسعى إلى ما به دفع الضر وجلب ما به جلب النفع. هذا فطرة الإنسان تسعى إلى ما فيه دفع الضر الإنسان يتوقع، ما فيه ضر يتوقع، وما فيه جلب نفع دائما يتعرف له ويلح ان يكون من اهله ويرجو ان يكون من اهل ذلك النفع، ونسال الله ان يكون من اهل نفع الله سبحانه وتعالى. ولا انفع ابدا من رحمه الله ان تصيب الانسان رحمه الله في الدنيا وفي الاخره، ولا اضر من سخط الله ان يلحق في الانسان سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا او في الاخره. وها نحن في شهر رحمه الله سبحانه وتعالى. مر علينا عام كامل مليء بالأحداث، حافل بالمساوئ والأخطاء والذنوب والسيئات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء من التواب. كل ابن آدم خطاء. كتب الله تعالى لنا البدائل أن عشنا هذا الشهر الكريم نحن بأول لحظاته، ونحفظ الله يعلم من سيعيش منا حتى يتمه ومن سيذهب إليه سبحانه وتعالى. كثير من الناس اختلجوا دوننا فماتوا اثناء هذا العام الماضي، لا نستطيع ان نحصيهم او ان نعدهم، سواء عندنا في اليمن او في غير اليمن، لانه نحن قدرنا بينكم الموتى، ما نحن مسؤولين على ان نبدل امثالكم ونجيئكم. فما نحن فيه الان فرصه متجدده بالنسبه لنا بامكاننا ان نفتح مع الله تعالى صفحه جديده، وقد مد يد الرحمه الينا. كان من دعاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه فيما يسمى بدعاء الصباح، دائما ما يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء مهم جدا من أوله إلى آخره، لكن في أثنائه هذه القدرة من الدعاء أحببت أن أمليها على متابعكم. إلهي، إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك بواضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد ركلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان.
هذه ثلاث فترات في نفس الدعاء وهو دعاء طويل. إلهي إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، حتى لو كانت الطريق واضحة لن نستطيع أن نسلكها إلا بتوفيقك إلا بفضلك. ولذلك قال تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والله تعالى قد فتح لنا باب رحمته، وهذا أنه ابتدعنا تعالى برحمته، هذا ابتداء. ما معنى ابتداء الرحمة؟ ابتداء الرحمة أن الإنسان بعد أن يسيء بعد أن يذنب بعد أن يخطئ المفروض أن جزاءه باقي سيئاته وأخطائه أن يعذب وأن تنزل به العقوبة الإلهية، لكن الله تعالى مع ذلك فتح له صفحة جديدة ومد في عمره وأتاح له فرصة التوبة وأعطاه وقتا فضله تعالى على سائر الشهور وعلى سائر أيام السنة، وقال تعالى هذه رحمتي ابتدأتك بهذا الجديد، تعال هذه الذي ممدودة إليك مد يدك إليه ليتوب مسيء النهار وليتوب مسيء الليل كما جاء في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرحمة ابتداء الحق سبحانه وتعالى منه ابتداء، عرضها علينا ابتداء قبل أن نسألها منه ويعلم بحالنا. قال قد جعلت لهم شهر الرحمة، شهر يغشيكم الله تعالى به الرحمة. يغشيكم ما معنى يغشيكم؟ رأيتم الإنسان عندما يتغشى باللحاف؟ رحمة الله تغشى بهذه الصورة من كل جواره، من فوقه، من يمينه، عن شماله، من أمامه، من خلفه، تغشاه رحمة الله. نعم بعض الناس يقترب هذا الغشاء، لا يريد هذا الغشاء، لا يريد رحمة الله، يريد أن يستمر في عصيانه، في كفره، في فسقه، في فجوره، في اليمين الفاجرة، في أكل أموال الناس بالباطل، في شرب المحرمات، في الخمر، في المخدرات، في الكذب على الناس، في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، في أكل أموال الناس بالباطل، في الحيلة، في التدبير. كثير من الناس يعبى رحمة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء، لكنه قال من سيكتبها؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم جسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. ونسأل الله أن نكون من المفلحين. ورحمة الله واسعة جدا، لكنه قال سيكتب هذا المتقين. ولا شك أن العاصي ليس من المتقين، ولا شك أن من يشرب الخمر ليس من المتقين، ولا شك أن من يتعاطى المخدرات ليس من المتقين، ولا شك أن من يعصي والديه ويدخل القربة إلى ذبيهما ليس من المتقين، ولا شك أن من يقطع رحمه ليس من المتقين، ولا شك أن من يأكل أموال الناس بالباطل ليس من المتقين، ولا شك أن كثيرا من الناس إن صاموا وصلوا عندهم حبوب الأرحام والمكارم سواء كانت مواريث أو غير ذلك، أو عندهم زكوات، أو عندهم حبوب الأوقاف فلم يخرجوها ولم يؤدوها ليسوا من المتقين، وبالتالي ليسوا من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين ما يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول يغشيكم الله تعالى فيه الرحمة. معنى تغشية الله لنا برحمته أنه فتح لنا صفحة جديدة بإمكاننا أن نتوب إلى الله تعالى بها، بإمكاننا أن نسأل الله تعالى ما نريده، أن يغفر ذنوبنا، أن يمحوها، أن يكفرها تماما، أن يقتلعها تماما، أن يزيلها تماما سبحانه وتعالى، أن يرحمنا، أن يتقبل منا صالح أعمالنا، أن يسبلنا بسبل إحسانه لنسلك بمنه إلى رضوانه. حتى مسألة السير إلى الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى توفيق، لأن الله تعالى يقول وما توفيقي إلا بالله. في صلاة الإنسان بحاجة إلى توفيق، في صيام الإنسان بحاجة إلى توفيق من الله، في قراءة القرآن أحيانا الإنسان يأتيه ضيق في الصدر لا يتحمل مس المصحف، هذا معروف. بعض الأحيان تفتتح نفسه لقراءة القرآن يقرأ الجزء الأول والثاني والثالث نفسه مفتوحة
هذا فتح من الله، هذا عون من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هناك فرق، هناك من يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يفرده هدا دون أن يتأمل لمعانيه ودون أن ينفذ معنى القرآن العظيم إلى قلبه، هذا مجرد تمتمة باللسان. هناك أيضا من يفتح الله تعالى له مفاتيح رحمته وعلمه وفقده وجوده بمعرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقوله يبشركم الله في الرحمة على جهة الحقيقة، أن الله تعالى أمدنا برحمة، علينا أن نتعرض لرحمة الله. ولذلك ورد في الحديث الأخير والشقي فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. نسأل الله أن لا يحرمنا رحمته ولا فضله. يبشركم الله في الرحمة ويحط فيه الخطايا، لأنه تعالى قد أخبرنا في قوله سبحانه وتعالى إذا استقمنا يقول إن الحسنات ما بعدها يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأي إنسان منا قد أخطأ زلت به عينه هكذا، مالت عينه إلى شيء، خطر في قلبه شيء، زلت به لسانه بكلمة أو سب أو شر عرض نحو ذلك، الخطايا واردة، كل ابن آدم خطأ وخير خطأ إلى التوابون. لكن الله تعالى بفضل وجوده مواسم الخير يصفرها مثل ما نقول ترمتها، يصفر هذا الماء الذنوب ويفتح صفحانه. طبعا ان كانت الكبائر لا بد ان تبقى باقيه، لا بد لها من توبه، ولم تصفر هذه الخطايا الا بالتوبه والرجوع الى الله ورد الحقوق الى اهلها وطلب المسامحه ممن في بعض اجتراء السيئات والاعتداء على الغير. لا بد من طلب الصفر والمغفره والاعتذار من الناس في هذه الحقوق. لكن ما علينا به من السيئات الصغار، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحسنات ستة سيئات، لكن في الكبائر لا بد من التوبة، والحسنة التي تجب هذه السيئة هي التوبة. التوبة هي حسنة، التوبة تجب ما قبلها، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. خير الخطاء إلى التواب، لأن الله تعالى يقول في موضع آخر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا، بعض الناس يصر جالس المال عند حق الأرحام والمثالف 20-30 سنة ويسمع الخطبة اليوم ويسمع الجمعة الثانية ويسمع، ولا في ذهنه تدخل من إذن وتخرج من إذن، وهو كاسي قال ولا يرضى ما قلبه ما لا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، ما تبدأ الصغير الصغير والإنسان مصر عليها، تبدأ كبيرة تصير كبيرة من الكبائر سواء، لكن مع التوبة الكبيرة تصير من صغيرة ويمحوها الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من التوبة. قال ويحط فيه الخطايا، وما أحرانا بأن تحط خطايانا منها، قد أثكلتنا خطايانا، أثكلت كراهلنا خطايانا. وعندما تكثر خطايا الإنسان يعمى بصره. قال تعالى فأما من أعطى واتدى وصدق بالحسنى ما بعدها يا إخواني فسان يسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ما بعدها سن يسره للحسرى. اليسرى لمن صدق وتصدق وآمن بالله واستغفر وأناب إلى الله، يسهل الله تعالى اليسرى حتى لو كانت الشهادة في سبيله، حتى لو كان دفلا يزينه الله تعالى في قلبه ويقول به هذا بالشهادة، مثل الإمام علي ما قص ورب الكعبة عندما دار له النبي صلوات الله عليه وسلم تخطب هذه من هذه، فكيف صبرك إذن؟ أبشر فإن الشهادة من ورائك، فكيف صبرك إذن؟ قال والله يا رسول الله ليس ذلك من مواطن الصبر ولكنه من مواطن البشرى والشكر. وهي شهادة دف يعني دف ضرب هامة

0: ركعتان عتبة عليه إذا صلى، الوضوء بحد ذاته، دوم الصلاة، القيام لصلاة الفجر، القيام في حد كبيرة من الكبائر، لكن أن يرقص طول الليل مع المزمار ومع الفنان الفلاني سهلة جدا. هذا ما نقول. أما من أعطى واتبع وصدق في الحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب في الحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تربى لا يصلاها إلا من، إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نرجع إلى نص الحديث. شهر يبشره الله تعالى فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، فمن كان لديه حاجة عليه أن يضعها بين يدي الله. يعني الإنسان إذا كتب ورقة وصار عند الأمين يزكي، وعند عابر الحارب يزكي، وعند الشيخ الفلاني يزكي، لا تتعب في نفسك، لا تتعب نفسك أبدا، ضع أمرك بين يدي الله. إنما عشتوا بثي وحلمونا إلى الله. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم إليه المشهور، إلا أن الآية وردت في سياق آيات الصيام. تمام. قال تعالى: وإذا سألك عبادي، سياق آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني ما بعد آيات فإني قليل على وزن فعيل، أي كثير البر. سواء ونحن أقرب إليه من حبل المسد، سواء ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. الله تعالى قليل يسمع إذانه. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة عندما قالت: والله إني كنت أتسمع كلام المرأة ماذا تقول للنبي وهي تشتكي من زوجها لم أدري. فنزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما. سبحان الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. الله تعالى قريب، فلا تتعب نفسك، لا تسأل المخلوق وسأل من. علمنا الحق النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا وهو أصدق الدائر صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سألت من فاسأل الله، وإذا استعنت من فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عندما هذا الدعاء في حد ذاته يدل على مدى إيمان العبد بربه. إن دعا الله وحط شكواه ورجاءه وما حل به من بلاء بين يدي الله واطمأن لوعد الله، هذا هو المؤمن. والذي قال هذا ربما هو صدق، خلينا ننسى عند الثالث يقسم من ألف ألف من ألف ألف، هذا خلونا جراد في يده ولا جراد في المسف ولا عشر في الهواء، عدالة يعني ما بشتيك اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. لا توجد ثقة لدى هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا خلل في إيمانه، هذا خلل في إيمانه. الخلل هذا لن يعفى عنه الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. في دنيا سيبقى على هذا النحو، أن الله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري ما بعدها هذا المعيشة ربما سيهرب منها سيدع فيها، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا. فهذا شعر قال النبي بحقه ويستجيب فيه الدعاء. معك مرض في الغير بغساوة مرض نفسي أولادك، هذا زوجتك مريضة، أولاد ما بجمعك، كل ما يمكن أن يحصل لك من مشاكل وبلاء في الدنيا لن يحلها إلا من رب العزة جل جلاله وعظم شأنه. فما أحراب الإنسان وهو في مواسم الخير أن يضع بين يدي الله حاجته، لا يضع بين يدي المخلوق. هذه نصيحة للجميع، وعلى الناس على كل حال أن يتفقدوا أحوال الآخرين، وهم ليسوا بمعزل على المسؤولية، لكن أهلنا نخاطب قلب الإنسان، إيمان الإنسان، عبيدة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، يخاطب الذي يقولي ويستجيب فيه الدعاء. يقول: أمن سيصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضع شكوى وبلوى ومحنته بين يدي الله حيث لا يراه أحد؟ كما قال يعقوب عليه السلام: قال: إنما أشكو بثي وحزني
1: إنما فقط أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. أنتم لا تعلمون أن الله يستجيب الدعاء، لكني أعلم أن الله تعالى يستجيب الدعاء. وصبر وصبر وصبر وصبر حتى استجاب الله تعالى له دعاء. وعاش هذا عندما تحدثنا في سورة يوسف، أكرمه الله بكرامة بعد أن ذهب إلى ابنه يوسف عليه السلام في وسط بقي كما جاء في الروايات وأخبار التاريخ أنه بقي 24 سنة في نعمة، 24 سنة لما توفى الله سبحانه وتعالى وفي نعمة عند ابنه يوسف عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا لما فيه الخير والصلاح. قال ويستجيب فيه الدعاء، يستجيب فيه الدعاء. فلا بد أن يتعرض الإنسان لله وأن يسأل الله. والله تعالى يقول ادعوني، وهذا تكليف من الله لنا. الأخر ما في واحد من الناس الأغنياء أو التجار يقول اسألوني أيها الناس سأعطيكم. افعل المشكلة ما في عنده قدرة أصلا حتى لو معنا معه ما يصدق ما يصدق. لكن الحق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء سأل أحدهم كيف سأل وسأل الإمام علي بن أبي طالب كيف يحاسب الله تعالى الخلق مع كثرتهم يوم القيامة؟ قال كما يرزقهم في الدنيا. وحالب مثل ما رزق الخلق كلهم في الدنيا مع كثرتهم دون أن يحتاج إلى عمى سيحاسبهم يوم القيامة كذلك. إن الله سريع المدح كيف يعلمهم يوم القيامة مع كثرتهم كما علمهم في الدنيا. سبحان الله. وهذا سر عظمة الله أنه ليس كمثله من شيء في عظمته في قدرته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. من يكون بهذه الصفة بهذه المثابة إلا الله جل جلاله. ولذلك قلنا الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله عظيم جل جلاله وعظم شأنه. قال يكشف من يغشيكم الله به الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. طبعا بشرط قبول الدعاء. ما هو شرط قبول الدعاء؟ أرد مطعمك تستجيب دعوتك. عند قول المطعم ما هو حلال، لأن الإنسان ذكر النبي عنه إن رجل ذكر رجل يطيل السفر أشعث أكبر يقول يا رب يا رب ملبسه حرام مشربه حرام منكحه حرام أن لا يستجاب له. المياه الحرام وبدعو الله لن يستجيب الله تعالى لهما دعاء. لابد أن يكون حلاله، أن يكون ماله حلالا، وأن لا تكون من دعوة قطيعة رحم. الدعوة فيها صلاح له ولأهله وللمؤمنين أجمعين. نعم إذا كان في دعوة على هلاك الكافرين كأمريكا وإسرائيل من الواجب أن يدعو عليهم، أنه ظلم فسد ظلم العالم ظلم أبثروا الإلحاد والفساد وبغوا وسعوا في الأرض فسادا. كان يستجيب فيه الدعاء. يباهي الله تعالى بكم ملائكته. ما هي المباهة؟ أن الله تعالى يقول للملائكة يا ملائكتي انظروا عبادي خلقتهم أصحاب شهوة بحاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى المنكح، حرمت عليهم في نهاية رمضان ذلك فامتثلوا لأمري وكفوا عن الطعام والشراب والنكاح. والملائكة لا تأكل ولا تشرب بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيباهي الله تعالى ملائكته بهؤلاء العباد. انظر قال كما ورد انظر كيف انظر كيف أني كلفتهم بالصيام وترك الطعام والشراب فتركوه وهم بحاجة إليه. هذا معنى المباهة. ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم، إلى تنافسكم. ينظر الله إلى تنافسكم. فيما هو التنافس الذي ينظر الله تعالى به؟ التنافس المحمود، المحمود. هل التنافس على الدنيا، على المال، على من يربح مالا أكثر؟ كثير من الناس في حالة سباق لمن يربح المال الأكثر. والتجار إلا من رحم الله هم الكثير منهم كيف يكون لهم ربح أكثر وكيف يخرجون من شهر رمضان بفائدة منه كبرى. وبعض الناس من التجار يتجه في أمورهم لا قيمة لها في الحقيقة في المجتمع، في ملاهي، في أشياء ربما تنتشر يوم ثاني، همه فقط الربح. مثلا كالمفرقعات في الهواء مثلا همه هو الربح، مع أنه لا معنى لها إلا الأذية وإلا الإسراف وإلا التبذير وإلا المباهة وإلا شكرة الناس، وهذا معروف لدى الجميع. وبعض الناس تجارته بهذه الأشياء. الله لا ينظر إلى هذا التنافس، ينظر فقط إلى التنافس إليه سبحانه وتعالى. كيف نرضي الله تعالى عنا؟ كيف يرضي العبد ربه عنه؟ بكثرة الصلاة، بكثرة التلاوة في القرآن، بالصدقة، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الجار، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد في سبيل الله، بقيام الليل، بصول اللسان من الغيبة والنميمة. والله تعالى يحسب نقاط. في الدنيا ربما وضعت بعض القنوات الإعلامية وبعض الجهات والمؤسسات حكومية أو غير حكومية أينما كانت، وأنتم تعرفون ذلك، في مسابقة ما، إما أن تضع الجائزة الكبرى سيارة أو الجائزة الكبرى 100,000 دولار أو من سيربح المليون، تسمعون هذا الأشياء. لكن الله تعالى يقول من سيربح الجنة، من سيربح الجنة، من سيهتم بالجنة، من سيسعى إلى الجنة، من سيبكر ويقدر من أجل الجنة، من سيتعب نفسه من أهل الجنة. فهل هناك من يصدق هذا الكلام أم لا؟ هل هناك من يصدق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم. هناك الكثير من الشباب والرجال والنساء فيهم صلاة، همهم طاعة الله، همهم مخافة الله، همهم الطهارة، همهم العفة، همهم النزاع. إن عرضت عليهم الدنيا قال يا دنيا ولي غيري، إن جاءتهم رشوة من هنا أو هناك قالوا لا إني أخاف الله رب العالمين. بل حضر ما حثه النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر ما بوسعه في طاعة الله ورغبة فيما عند الله وقربا من الله سبحانه وتعالى. والله أكرم، أكرم من أن يضيع عبده أو يباعده عنه بعد أن تعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. بل نهانا الله تعالى عن رد السؤال عن أبوابنا فكيف يردنا عن بابه جل جلاله وعظم شأنه. فعندما يتعرض الإنسان لرحمة الله ما من شك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن فقط واحدة، ما بعدها؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، قال في موضعنا قبل عيد الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال في موضع آخر للذين استجابوا لربهم الحسنى، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الحسنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في يوم صيامنا وشهرنا هذا يا رب العالمين، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم فرغنا فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. اللهم أعظم لنا به البركة، وأحرز لنا به التوبة، وأحسن لنا به العافية، وأصح به أبداننا، وأوسع لنا به أوزارنا، واكفنا به ما أهمنا، واستجب لنا دعاءنا، وبلغنا أملنا ورجاءنا، واكفنا يا مولانا شر الجن والإنس من أعدائنا يا رب العالمين، واكتب لنا به أفضل ما كتبته لعبادك الصالحين، وأعطنا به أفضل ما ترضي أولياءك المقربين. اللهم وفقنا فيه بليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضى لك، ثم اجعلها لنا خيرا من ألف شهر، وارزقنا فيها ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين. وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض التين عن المدينين، وفك أسرى عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وانظر بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والإضوان، واجعل آخر دورنا ونجنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهارة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: صلى على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني، يا مولد للبشر جمعة ما

أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا في الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة، عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

0: الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وحياكم الله في فترة جديدة ومباشرة تتجدد مع تجدد إشراقة شمس الأيام الجديدة عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5. طبعا لا ننسى أن نهنئ الشعب اليمني على إثبات حبه للمصطفى المعظم صلوات الله عليه وعلى آله، الحشد الذي خرج وهو يعني الحشد الرجالي في جميع المحافظات، وكذلك الحشد النسوي المساند لتلك الحشود العظيمة التي خرجت في كل المحافظات المحررة، هي التي أثبتت أن المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله لم ينطق عن الهوى حينما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان وأنا رجل يمان. تلك الحشود العظيمة التي تجلت المشاهد وأثبتت أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقهر ما دام متعلقا بكف محمد ومحتميا بخيمة محمد وآل محمد. هذه العظمة يعني التحدي الذي أبرزه أبناء شعبنا اليمني لا يسعنا إلا أن نفاخر ونباهي بهذا أو بأبناء هذا الشعب بين الأمم. بوركتم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وبوركت مساعيكم وجهودكم، وبإذن الله تلك المساعي والجهود لن تكلل إلا بالانتصار الأعظم بإذن الله. سنتحدث أكثر حول موضوع اختتام فعاليات المولد النبوي على صاحبه وعلى أفضل الصلوات وأتم التسليم، لكن بعد الفقرات المعتادة: كنوز الهداية، صحة وعافية، أبطال المقاومة، ومختارات أدبية. فاصل قصير ومن ثم نكون وإياكم مع أولى فقراتنا.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء للإمام السجاد عليه السلام إذا طلب العافية أو شكرها: اللهم صل على محمد وآله، وألبسني عافيتك، وجللني عافيتك، وحصني بعافيتك، واكرمني بعافيتك، واغنني بعافيتك، وتصدق علي بعافيتك، وهب لي عافيتك، وأفرشني عافيتك، وأصلح لي عافيتك، ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله، وعافني عافية كافية شافية عالية نامية، تولد في بدن العافية عافية الدنيا والآخرة، وامنن علي بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني، والبصيرة في قلبي، والنفاذ في أموري، والخشية لك، والخوف منك، والقوة على ما أمرتني من طاعتك، واجتناب ما نهيتني عنه من معصيتك.

0: صحة وعافية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير في فقرة صحة وعافية. هل تتفاجأ أحياناً يا عزيز المستمع في أوقات منتصف النهار أنك تشعر بتشتت ذهني وتراجع في التركيز وكأن هالة من الضباب تلف عقلك؟ نطلق على هذه الحالة طبياً ضبابية الدماغ، والسبب غالباً ليس في كثرة المهام بل في كثرة الجلوس. عندما نجلس لساعات متواصلة يتباطأ تدفق الدم في أجسادنا بشكل ملحوظ، مما يقلل من كمية الأكسجين والسكر اللذان يوصلان إلى دماغنا. أدمغتنا تستهلك 20% من طاقات أجسادنا، وعندما تبكت الحركة يتلقى الدماغ إشارة خفية بأن الوقت قد حان لتقليل النشاط والاستراحة، فيتراجع الأداء الذهني. وتستسلم للتشتت والخمول الفكري الناتج عن الجلوس المتواصل. هذا يؤثر مباشرة على جودة حياتك. أولا، يؤثر في بطء الاستجابة، حيث تجد صعوبة في استحضار الكلمات أو اتخاذ قرارات سريعة وبسيطة. أيضا الإرهاق الوهمي، حيث تشعر بإنهاك جسدي شديد رغم أنك لم تمارس أي نشاط بدني، فقط لأن الدماغ محروم من التروية الدموية الكافية. أيضا تقلب المجاز أو المزاج، قلة الأكسجين تنشط مشاعر التوتر والإحباط وتجعلك أقل قدرة على تحمل ضغوطات العمل. لتصفية هذا الضباب وإعادة الحركة لعقلك، جرب هذه الخطوات السريعة. أولا، قاعدة 30 دقيقة، قف واطوي جسمك أو تمشى 60 ثانية فقط كل نصف ساعة. أيضا حركة القدمين تعمل كمضخة تدفع الدم فورا نحو الأعلى. شرب الماء المنعش، فالجفاف يزيد من كثافة الدم ويضاعف التشتت، لذا اجعل كوب الماء رفيقك الدائم. وخذ شهيقا عميقا لرفع نسبة الأكسجين في الدم بلمحة البصر. أخيرا، تذكر دائما يا عزيزي المستمع أن عقولنا لا تستيقظ إلا بحركة أجسادنا، ودمت بعقل متقد ونشاط دائم وصحة وافرة.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: في قلب العاصمة صنعاء نبت الشهيد هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، شاهقا بعلمه وشغفه بالكلمة الصادقة. نهل من مناهل العلم والأدب، وحصل على مؤهلاته العليا في مجال الإعلام بين جامعة صنعاء والقاهرة. لم يكن الشهيد هاشم مجرد إعلاميا، بل كان يرى في الكلمة رسالة ومسؤولية أخلاقية وإيمانية، فبدأ مسيرته من أروقة إذاعة صنعاء وقناة اليمن الفضائية، مرتقيا بموهبته وفصاحته ليكون صوتا ينبض بالحق ويعبر عن تطلعات أبناء وطنه. حين اندلعت معركة الدفاع عن اليمن في وجه العدوان السعودي الأمريكي والاستكبار العالمي، أدرك الشهيد هاشم شرف الدين أن المعركة الإعلامية لا تقل شراسة عن المعركة العسكرية في الميدان، وتسلح بقلمه وبصيرته ونزل إلى خطوط المواجهة الفكرية والإعلامية، مواجها زيف الإمبراطوريات الإعلامية للعدو السعودي. تميز الشهيد هاشم بحسه الوطني الوقاد وحكمته في إدارة الخطابات الإعلامية، متدرجا في مناصب قيادية حتى عين نائبا لوزير الإعلام عام 2016. وفي كل موقع كان أستاذا ومربيا ومحاضرا، خرج أجيالا من الإعلاميين الفرسان الذين يحملون القلم في يد والبندقية في اليد الأخرى. في آب أغسطس للعام 2024، ونظراً لكفاءته واتقاده واقتداره ونزاهته، أسندت إليه وزارة الإعلام في حكومة التغيير والبناء. حمل الشهيد هاشم هم إصلاح المنظومة الإعلامية وتطويرها، وجعل من الإعلام اليمني منصة حرة تسمع العالم مظلومية الشعب اليمني ونضاله. ولم تتوقف جهوده عند الشأن المحلي فقط، بل كان في طليعة الصوت اليمني المدافع عن فلسطين وغزة، إذ جعل من المنابر الإعلامية مساحة لنصرة المظلومين وإعلاء كلمة الله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في مواجهة الطغيان الصهيوني والأمريكي. وفي 28 من أغسطس آب للعام 2025 صدق الشهيد هاشم شرف الدين عهده مع الله والوطن، إذ استهدف في غارة صهيونية غادرة بالعاصمة صنعاء مع عدة من رفاقه ورؤساء ورئيس الحكومة وهم يؤدون واجبهم الوطني. ارتقى وزير الإعلام شهيدا مخضبا بدمائه الطاهرة ليثبت للعالم أن قادة اليمن يقدمون أرواحهم في سبيل الفداء والتضحية.
0: عندما نستذكر الشهداء نستذكر ما حكاه الله عنهم أنهم أحياء، هم أحياء في وجداننا، أحياء في قلوبنا، في مشاعرنا. لن ننساهم ولن ننسى مآثرهم، لن ننسى مواقفهم، لن ننسى صبرهم ومصابرتهم، لن ننسى ما كانوا عليه من الرقية العالية والبذل والتضحية والإيثار والفداء للإسلام وللمستضعفين والصدق. لن ننسى مآثرهم في ميادين العمل

0: مختارات أدبية.
1: يا عجوبة الحاضر ويا أسطورة زمن ماضي تليد، لا أمركم عادي ولا أنتم مثل باقي من وجد، ما غير جلت قدرة الباري وسبحان المعيد. ما ود طاها مثلكم في الكون والعالم مود، من يوم ما هي وجدت الدنيا لما الأخرى تبيد. الكل فرد الخلق كل الخلق حتى تنفرد وحدك بكل الخير خلق الله يا الشعب الوحيد. هي قسمة أقدار السماء ولا نصيب المجتهد، كم للسعيد الحظ حظ أسعد من الحظ السعيد. ما لد منكم نحو من كانوا لطاها قوم لد، كونوا على الكفار شدة يا أولي البأس الشديد. خذ دعوة ابن البدر صور البعث يا المشهد وعد الحفل محشر، واعتبر يوم القيامة يوم عيد نبعث ونحشر حشر. ما هو إلا مجرد نحتشد وفدا محمد كل من سبه بحمدك يا حميد. لا بات سع جغرافيا الثاني عشر من بايفد ولا تدفقنا بمستوعب دون البيد. بيت طوفان ما تلقى لنا فيها طرف ولا تجد لفواجنا آخر ولا تحصى لكثرتنا عديد. ما بايحد اليوم من شدة تدافعنا محد، ولن يريد أن ينطمر منا كما بقع مريد. القاع لو ندعس بقوة فوقها لا تهتفد، والأرض لو يوقف ربعنا في طرفها لا تميد. ما نفقد المعقول عقله بعد ما وعيه، فقد بواسع الرحمة يقول لك قمت الله. الفقيد شعب احتشد في ساحة المولد وكنها محتشد حول النبي في ساحة المحشر وفي ذات الصعيد. قم يا رسول الله انظر بمعينك، ما شهد لمثال للتاريخ مثل أورى لنا غيرها. نديد ها ما تنابك عن زحل والمشترية كم تبتعد، وكم معك تصنيفنا نادر وطابعنا فريد. والأي قوة خارقة منك وانا تستمد، والأي طاقة لا تقاوم من خلالك. نستزيد الكون منا جن والعالم بصاوعة مبتلد، جبنا له الرهبة ونشفنا دمه. جوف الوريد طقات نبض الشر وقفت، والفرايص ترتعد وما عليه انطاح لوم الأمر ما هو شيء بعيد. انت المربي والمعلم والموجه والمعد والمرشد الباني المؤهل والمؤسسة والمشيد. أنصار ضد الكفر بكخضنا لضاها المتجد، وقادنا الإسلام ووصلنا إلى النصر الأكيد. يوم النبو سفيان واشنطن لحاله منفرد، وبكل نجد العاص وحده، والإمارات الوليد، والمنطقة كامل قريش وداعش آكل الكبد، والعبد وحش القرن الأفريقية وجيش الجنجويد، والعالم الأحزاب والعشر الدول عمرو بن ود وابن أبي من فوق مليون ومئة عبد المجيد وآل ياسر. شعب ثابت محتسب صابر جلد، وصياط أبو جهل المجازر من قطابر لا زبيد، وشعب أبو طالب بلد كامل وضدها تتحد أمه ملي كوكب وحلف من الجليد إلى الجليد. وامثالها ولما الخباير لم تبيض ولم تلد، وأظنها لا عاد بات ثري ولا يمكن تزيد. اليوم عاد الشرك من ثاني بدور المضطهد، وعادت الأنصار بالإيواء وصنعاء تستعيد حضرة محمد مرة أخرى. ويثرب مستعد يدخل قرى خيبر ويعلن فتح مكة من جديد، والإف 16 بغزوة بدر وبغزوة أحد وحنين والخندق سلاح الإنشطارية والمبيد. لا طارحين الروس ومضحين بغلاء، ما وجدوا مفضلين القتل الشنعة على العيشة الرغيد. من أجل يتسلق ورانا المعتصمة والمعتضد ولا نوضحها.
2: إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. بعنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائل للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاكارم من جديد بعد الفقرات وبعد الوقفه الاعلانيه. طبعا في هذا اليوم المبارك من ايام ربيع الاول طبعا يعني لا يخفى علينا الحشد العظيم الذي كان في يوم الثاني عشر يوم الثلاثاء الماضي. هذا اليوم الذي أثبت حب اليمنيين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتعلق اليمنيين برسول الله وتمسك اليمنيين بنهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لكن يعني في هذه العظمة التي حدثت في المولد النبوي لا نريد أن تكون فقط مجرد كلمات تقال أو احتفال يقام أو محاضرات أو موالد في المنازل أو في الجوامع. المولد النبوي هو محطة للتزود يعني الأخذ من سيرة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله لكي يعني نتخلق بها طوال العام، مش فقط في يوم المولد أو في أيام المولد نحس إن إحنا روحانيين وأيامنا خضراء ومعطرة بذكر المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. كل أيامنا يعني كل أيامنا بعد ميلاد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله كل أيامنا نور. هل كان مولد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله يوم؟ هل ولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم واحد؟ ما كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلا نور للعالمين، رحمة للأجيال جميعها للإنس والجن. فمولد المصطفى هذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق من خلاله هو يعني ميلاد الرحمة، ميلاد الحب والود والوئام بين أبناء الشعوب وبين أبناء الأمة. يعني لما إحنا الآن نتكلم حول الفساد القائم والمظالم وكل هذا الأشياء، ليش هي بتحصل؟ الله سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت في البداية غير في نفسك، لا تقولش لا تأمرش بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت بكلك بتفعل المنكرات كلها وما تعرفش المعروفات كلها. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما تحدث حول موضوع الجهاد ما كانش بيقول جهاد وأنا شجلس.

السهر والحمى. يعني لما كان يقول هكذا ما كانش يبغض أحد من أبناء المجتمع، يعني ما كانش فظ مع الـ يعني مثلا الناس الذي هم أقل منه طبقة، سواء كانوا العبيد أو الحبشيين أو الفرس. بلال الحبشي وسلمان الفارسي هم خير شاهد على تعامل المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله مع الأشخاص الذين هم أقل طبقة. فعندما نتحدث عن وجوب التعاضد والتماسك بين أبناء الشعب، يجب علينا أن نكون نحن أول من يجسد هذه القيمة العظيمة، قيمة التماسك بين أبناء الشعب. يعني لما تحدث المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله أنه لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، لما إحنا نشوف جيراننا نتمسك، يعني نتفقد أحوال جيراننا، ما يمشيش يوم ما نسألهمش كيف أنتوا، إيش الذي تحتاجوا، خصوصا يعني لو كانوا أيتام أو فقراء أو محتاجين. فهذا السؤال بيجعلك إنسان محبوب بينهم. أيضا الشيء الآخر مع الأبناء، وهذا هو أهم شيء عشان نبني المجتمع القوي، المجتمع الذي أراده منا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يعني لما تشتي تعلم ابنك الصلوات، أول ما يأذن قم صلي، وأنت أول ما يأذن جالس بسرعة التلفزيون وجالس مخزن، بتجابر حد. لما تعلم ابنك أنه لما يتكلم الكبير أنت تسكت، وأنت لما يتكلم الشخص الذي أكبر منك بتقاطعه وتتعامل معه بتصرفات، يعني ابنك حيقول ما دام أبي بيفعل أو أمي بتفعل هذا التصرفات أنا أيضا شفعلها. الشيء الآخر الرحمة المتواجدة بين في الأسرة الواحدة نفسها. يعني رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعني كان رحمة للعالمين. أنا لما أكون فظ غليظ مع أبنائي ومع مرتي في البيت، يعني الوضع ما عادوش بيطاق. يعني إذا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وقدو رسول الله الذي أرسله الله، قال لها الله ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك، ما يجيش الأوامر بالعنجهية والظلم والقهر. الشيء يكون بالمحبة. لك ساعة ما بتحاكاها كذا، لكن لو تقول له لو سمحت ديلي ما طوالي. يعني الإنسان بفطرة مجبول على يعني حب الحنية والرحمة. بينما نحن في أسرتنا أول ما ندخل البيت قدو خلاص، يعني قد الأبناء بشكل عام أول ما يدخلوا آباءهم ولا أمهاتهم البيت، ولا حتى مثلا الأخ الكبير لو هو بيعيشهم في هذا الضغط، أول ما يدخلوا يا جنة والله نقذى، يعني يكرهوا أنفسهم. بينما المودة والرحمة الذي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن يجب أن نجسدها. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما يعني بيصلي يعني به أعظم من الصلاة، وكان الإمام الحسن والإمام الحسين يطلعوا فوق ظهره، ما كانش يسخي يقوم من السجود عشان لا ينكعوش. إحنا لو به أم بتجاوب التلفون وابنها جاء قال لها يما والله إني عتندعلك قتله، لما تخليه يبصر محره. يعني الغلط الذي إحنا بنفعله هو التعامل. هذا المولد الذي مر علينا مولد أعظم إنسان في العالم، في الكون كله، يعني في الأجيال كلها، كان رحيم وعطوف. وهو ما بعث عشان يقول صلوا، ولا بعث عشان يقول صوموا، ولا بعث عشان ما بعث إلا عشان يتمم مكارم الأخلاق.
العرب معروفين بالكرم والشجاعة والنبل، لكن الرحمة والود مش موجودة في قاموسهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عشان يتمم هذا الخلق. فإذا إحنا ما قدرناش نتعامل مع الوضع وما قدرناش نكون رحيمين مثل ما يشتينا المصطفى، يأسفني ويأسف يعني إن إحنا أشخاص ما عرفنا من الدين شيء. الدين مش صلاة، الدين المعاملة. فإذا في هذا المولد تعلمنا هذا القيمة وهو يكفينا، فيعني عنكون خرجنا بشيء لا يمكن لأي عدو، ولا يمكن لأي طاغوت، ولا يمكن لأي مستكبر أن يخترقنا من خلاله، إذا إحنا يعني تعلمنا الحب والمودة والرحمة. إنه خلاص يعني المجتمع متماسك، لا يوجد شخص حاقد على شخص ولا شخص بيكره شخص. فإذا حصل والعدو جاء عشان يتحسس خبر أي شخص من أشخاص المجتمع أو من أفراد المجتمع، الأشخاص الآخرين مستحيل يقولوا له، لأنهم يعرفوا أنه أخوهم، وأن أي شيء يحصل للشخص يعني للشخص المستهدف هيحصل لهم أضعافه. بينما كل هذه الأحقاد والضغائن ليست إلا نتاج الغلظة التي في قلوبنا. فلو إحنا جسدنا هذه القيمة العظيمة وتعاملنا بهذا الخلق الرفيع، لن يرانا العدو إلا حيث يكره، وسنجسد أخلاق المصطفى، وسيرضى عنا الله سبحانه وتعالى، ويسعد من تعاملنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

وطبعا يعني من الأشياء الذي يجب أن احنا نتعلمها في ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما يعني واجه الطغيان من طغيان قريش وطغيان يعني اليهود أيضا في المدينة، وطغيان القبائل يعني الذي هي جنب قريش وأيضا المحاذية للمدينة المنورة، كان أول الأسباب أنهم خافوا على مصالحهم. يعني قريش لما رفضوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هم كانوا يعلمون ويعني يدركون أكثر من غيرهم أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أصدق من تحدث، وكانوا يطلقون عليه قبل بعثته الصادق الأمين. لكن ما هو الأشياء الذي خلاهم يعني يعارضوا هذه الرسالة التي جاءت من المصطفى؟ هو إنهم خايفين على مصالحهم. ها والله عيجي يساوي بيننا وبين السادة، بين العبيد، عيساوي بيننا وبين يعني عيبعدنا عن الزعامات. احنا زعماء العرب بشكل عام، يعني نكون متساويين مع عبيدنا ومع بقية القبائل. ايضا يعني من الاشياء الاخرى انه يعني كل هذه القبائل التي يعني تحالفت مع قريش، اول شيء كانت نتاج لي التحريض. يعني احنا الان لما نجي نشوف هذا هذه الهجمه التي تشن على محور المقاومه وعلى راسهم على السيد القائد السيد عبد الملك، يعني ما هو الشيء الذي بيخليهم يرتعبوا منه لهذا الدرجه؟ هو الموضوع فقط ان السيد عبد الملك جاء ب الأخلاق التي جاء بها جده، إنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. جاء يقول للطغيان لا، يواجه الطغيان بتلك الصلابة، أمريكا وإسرائيل. يعني التحريض الذي بيواجهه من وسائل الإعلام الغربية ووسائل الإعلام العربية التي هي تمثل قريش والأحزاب الذين تحالفوا معها، إنه ساحر وإنه مدري إيش بيفعل وإنه يعني صاحب الكهف، وهذا الكلام الذي قد سمعناه كلنا. وكيف كانوا زمان يقولوا إن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بيسفه آلهتهم، وهذا الشيء الذي جعل الأغلب يعادي رسول الله. الآن ما بيقولوا، بيسبوا الصحابة، بيقولوا إن الرسالة جاءت لعلي بس جبريل غلط ونزلها للرسول. يعني كلام ليس من الحقيقة في شيء. ورأينا كيف إن يعني من دخل في عالم أنصار الله وعالم المجاهدين بيشوف إنه ما بيش من الكلام اللي كانوا يقولوه، هو فقط إنه يعني هذا يعني الدين الذي بيدعي إليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إنه لا يسطو علينا طغيان، مقاوما لكل طاغي في الأرض، إسرائيل وأمريكا فقط، نحن لا نسب إلا إسرائيل وأمريكا. بينما خلاص الناس يعني سمعوا وسائل الإعلام إنه قالوا إنه غلط في الرسالة وإنهم بيسبوا الصحابة، وخلص وبدأوا يعادوه كل هذه الهجمة الشرسة من جميع يعني الجهات، في من السعودية ومن أمريكا ومن إسرائيل ومن المرتزقة، كل هذا بس لأن الدين الحق هو الذي جاء به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وامتد إلى السيد القائد فقط. الشيء الآخر، يعني إحنا لما نجي نتكلم حول موضوع هذه الهجمة الشرسة
وما هو الذي يجب علينا من يعني إزاء هذه الهجمة؟ نشتي نقول إنه إحنا واجب علينا إن إحنا نفند كل هذه الإدعاءات والأكاذيب بالحجة وبالبرهان وبالمعاملة. يعني إحنا لما نجي نتكلم حول موضوع يعني نشوف واحد بيتحاكى إنه يعني الكلام اللي بيقولوه كلهم أو بيقولوه الأعداء، أنا أشتي أبين له بحجة بحيث إنه يقدر يناقشني إذا كان فاهم وعالم، ويقدر يعني يبهت إذا كان جاهل. الحق بطبيعته، الحق بالفطرة هو جذاب ويخرص كل من بيعادي أو بيترصد للأفكار الحقة بأي عدا. فإذا إحنا كان معنا الحجة وتعلمنا كيف نرد الرد الشافي الكافي الذي يبهت الكفار ويقنع الأشخاص الذي هم يعني مغرر بهم، فهذا هو الشيء الذي أراده منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كم آمنوا ناس بسبب يعني حكمة رسول الله، يعني حب رسول الله لهداية الناس. يعني أنا بنلاحظ الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الأشخاص الذي بيتكلموا الكلام اللي ما يقولوش الناس الطبيعيين، يعني العلماء أو العملاء بيتكلموا بكلام بذيء. فإذا إحنا نزلنا إلى مستواهم وردينا لهم نفس البذاءة، فإحنا هكذا للأسف ما بنكونش يعني جسدنا الدين الحق الذي أراده لنا رسول الله. لكن إذا تحدثنا بالحجة وبالبرهان، يعني الله يعني بيقذف الرعب في قلوب الذين كفروا، في قلوب المنافقين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا سنة الله، وسنة الله ما تتبدلش ولا تتحول على مستوى الأزمان كلها، مش فقط في أيام رسول الله أو فيما بعد أو الآن فقط، كل الأيام سنة الله واضحة، الكفر والنفاق إلى زوال، والعزة والأنفة والتمكين لله ولرسوله وللذين آمنوا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في جامعة إب الدكتور محمد مرشد زيد. أهلا وسهلا بكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العظيمة على صاحبها وآله، أفضل الصلوات وأتم التسليم.
1: وأنتم وجميع المستمعين لهذه الإذاعة الرائدة بألف خير وعافية، ونهنئكم بإتمام الاحتفاء بذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم،
0: صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا في البداية نريد أن نتحدث حول يعني ما هي الأشياء التي ممكن أن نتعلمها يعني من ذكرى المولد النبوي، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأخلاق العظيمة بعد اختتام فعالية المولد النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآله.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: طبعا يعتبر الاحتفاء احياء ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حدثا تاريخيا استثنائيا بالنسبة لنا شعب الإيمان والحكمة.
0: نعم.
1: تميز الاحتفاء بالذكر بهذه الذكرى لأنه كان احتفاءا فريدا عظيما ليس له مثيل في كل الدنيا. فلا شك أن هذا الاحتفاء وذاك الخروج العظيم البهي الجليل الكبير الذي أدهش العالم وأعجب به الأصدقاء وأغاظ الأعداء أن له يعني ثمرة كبيرة جدا، ومن أهم ثمار يعني هذا الإحياء وذلك الخروج العظيم انشداد أو تجديد الولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعبيرا عن مظهر من مظاهر الحب والارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان فيه الكثير من الرسائل، سواء الرسائل السياسية أو الرسائل الثقافية أو الرسائل الاجتماعية. أما الرسالة السياسية فهي رسالة للأعداء أنكم أمام شعب عظيم، شعب مرتبط بنبيه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سائر على نهجه، وهو أيضا شعب يسير خلف قائد واحد، وهذا أكثر ما يغيظ الأعداء. حرص الأعداء خلال سنوات أو عقود من السنين على أن يمزقوا هذه الأمة وأن يفرقوها وأن يجعلوها تحت قيادات متناثرة متناحرة. فجاء هذا المشروع القرآني بقيادة السيد يحفظ الله السيد عبد الملك، ودعا الناس إلى ما فيه حبهم وعشقهم، دعاهم إلى النبي، دعاهم إلى أعظم قائد. فكان هذا مظهر من مظاهر أو ثمرة من ثمار إحياء المولد النبوي رسالة الأعداء. وقد قيل أن أحد الصهاينة لما رأى الخروج العظيم في السنوات الماضية ولم يكن بهذا المستوى ولا بهذا الحجم، قال لقد انتصر محمد في أول الإسلام بأهل اليمن ونخشى أن ينتصر به مجددا. ونحن نقول للأعداء من اليهود والصهاينة والمنافقين بأن الإسلام سينتصر بإذن الله بأهل اليمن، لأن هذا وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال إني لأجد نفس الرحمن يأتي من قبل اليمن. فلعل هذه بإذن الله من أهم البوادر.
0: بإذن الله. طبعا يعني الرسائل التي أوصلها الشعب اليمني للعدو والأصدقاء أيضا كانت كافية وشافية، وبفضل الله يعني أصبح العدو يضرب للشعب اليمني ألف حساب. لكن ما هي الرسالة التي يجب أن يوصلها لنا المولد النبوي يعني كحدث يعني كان فارق في حياة الكون وفي حياة العالمين، سواء في عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أو في عهد أو في هذا العهد، يعني ما هي الأخلاق التي يمكن أن نستشفها أو نتعلمها من هذه المناسبة؟
1: أحسنتم. أولا لابد أن نلتفت إلى أمر مهم، وهي أن أعداء النبي وأعداء المولد وأعداء هذه المناسبة وأعداء الشعب اليمني عملوا بكل جهدهم قبل إحياء المولد وقبل في كل الأعوام قبل أن تحل هذه الذكرى المباركة، يعملون بكل جهدهم في القنوات وفي المنابر وفي المواقع على التجويه بهذه الذكرى، وعلى أنها بدعة وعلى أنها ضلالة وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها، بهدف أن يصد الناس عن هذه الذكرى وعن هذا الاحتفال، لأنهم يعلمون لربما أكثر منا فوائد هذا الإحياء وأهمية هذا الإحياء وما لهذا الإحياء من أثر على الناس وعلى ثقافتهم وعلى مستقبلهم. لكن والحمد لله الذي حصل صدمهم وأرعبهم وكان مفاجئا لهم أن اليمنيين خرجوا خروجا يعني غير مسبوق بعكس ما كانوا يتوقعوا. هم عملوا على أن يصدوا الناس عن هذا الذكرى وعن هذا الاحتفاء لأنه بدعة، فازداد الناس شغفا وازدادوا حبا وازدادوا تعلقا وازدادوا شوقا بالخروج والاحتفاء، فرأى الناس مشهدا ليس له مثيل في كل الدنيا. ضاقت الساحات في كل المحافظات الحرة، ضاقت بالمحتفين، ضاقت بالمنشدين، ضاقت بالمعبرين عن حبهم وعن ولائهم وعن ارتباطهم برسول الله. ظهر الإبداع، ظهر الفن، ظهر التألق، ظهر العشق في الإنشاد وفي الشعر وفي المسرح وفي الرايات وفي الزينة وفي كل مظاهر الفرح. هذا من جهة. أما من حيث السؤال الذي طرحته فنقول أن هذا الإحياء وهذا الذكرى ما هي إلا مظهر من مظاهر التعبير، وإلا فالارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بالسير على منهجه، وهذه والاحتفاء هذا لعله وسيلة ودافع يدفع أبناء اليمن ويذكرهم بحديدهم بمعشوقهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة والأسوة الحسنة، فيكون دافعا لهم لنا جميعا نحن أهل اليمن أن نتذكر قائدنا، أن نتذكر سيدنا، نتذكر أخلاقه، نتذكر صدقه، نتذكر أمانته في معاملاتنا، في أخلاقنا، في بيعنا وفي شرائنا. نحن اليوم نطمح إلى أن نقدم نموذجا للعالم في الإدارات وفي المؤسسات وفي المكاتب وفي الجامعات. نحن قلنا رسالة قبل ذكر المولد بأنه كما أننا كشعب يمني قدمنا نموذجا رائعا لا مثيل له في كل الدنيا في تعبيرنا عن حبنا واحتفائنا برسول الله، نريد أن نقدم نموذجا للعالم بامتثال أخلاقه في كل معاملاتنا، في سلوكنا، في آدابنا، في صدقنا، في وفائنا، حتى ينظر العالم إلينا من خلال هذه الممارسات والأعمال كما نظر إلينا من خلال الاحتفاء الذي ليس له مثيل.
0: فعلا
1: هذا أمرنا بإذن الله عز وجل.
0: فعلا، وهذه هي الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى العالم، بأن الاحتفال لم يكن فقط احتفال وتغني وشعارات وكلمات، إنما هو يعني تجسيد لهذه الأخلاق العظيمة، الأخلاق المحمدية، سواء في التعامل مع الأعداء أم مع الأصدقاء.
1: نعم أختي الكريمة والإخوة المستمعين والمستمعات، الله عز وجل يقول في القرآن عن النبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وأسوة للمؤمنين، للصادقين، للمحبين، للذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر. وهذا الاقتداء وهذا التأسي لو يلحظ الإخوة المستمعون أن هذه الآية لم ترد في نفض الحديث عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن أي عبادة من العبادات، وإنما وردت في معرض الحديث عن القتال وعن الصراع مع اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. وهذه وقفة نجد أن نقفها، وهو أنه لماذا وردت هذه الآية في سورة اسمها سورة الأحزاب. الإجابة وترك أنه إذا ما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهم قضية، وهي قضية إعداد العدة لمواجهة الأعداء، الثقة بالله، التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صراعه وفي حروبه وفي مواجهته لأعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، كيف حاربهم رسول الله وكيف واجههم، كيف أذل المشركين وكيف هزم اليهود وكيف هدد وأرعب دولة الروم في ذلك الزمان، وكل ذلك إعلاء لكلمة الله عز وجل. نحن إذا تأسينا برسول الله في هذا الجانب وهذا المجال العسكري، مجال الصراع مع الأعداء، لا بد ولا شك أننا سنتأسى برسول الله في بقية المجالات، المجال الأخلاقي، المجال الاجتماعي، المجال التعليمي، المجال الصناعي والإداري والثقافي وفي كل المجالات. لكن هنا اللفتة أنه إذا ما التزمنا واقتدينا وسرنا وفق منهج رسول الله في المجال العسكري ومجال الصراع سنتجه أو سنقتدي في بقية المجالات. ونحن أهل الإيمان والحكمة تحت قيادة السيد القائد العلم السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله ويرعاه،
0: يحفظه الله،
1: قد سرنا وقطعنا شوطا في الاقتداء برسول الله في هذا المجال، في مجال التأسي رسول الله، في إعداد العدة، في تحريض المؤمنين، في التعبئة الجهادية، في الوقوف مع المستضعفين. وخير مثال على ذلك وقوف اليمن الموقف العظيم مع أهل غزة ونصرته لأهل غزة وضربه بالصواريخ والطائرات على المجرمين الصهاينة في يافا وفي أراضينا المحتلة في فلسطين. فهذه رسالة لابد أن يفهمها الناس، أنه مثل ما اقتدى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في أصعب الأمور سيقتدون به في بقية الأمور. أما أن يركز الناس كما يطلع بعض من يدعون العلم بأن الاقتداء بالنبي يكون بالمسواك أو برفع الثوب أو باللحية، صحيح أن هذا من سنة النبي، لكنهم اقتدوا بهذه الأمور وأهملوا أمورا كبيرة مهمة تهم الأمة بكلها. إذا ما تركنا الجهاد وتركنا القتال وتركنا إعداد العدة وذلك تأسيا برسول الله، فسيأتي الأعداء الحريصين على استهدافنا وعلى احتلال أرضنا وعلى نهب ثروتنا وعلى إفساد أخلاقنا. لن يبقوا لنا مساجد ولن يبقوا لنا صلوات ولا صيام ولا ديار ولا مدارس ولا مراكز ولا جامعات. فلا بد أن يفهم الناس القرآن ويفهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسعدوا في الدنيا والآخرة.
0: فعلا يعني لو تحدثنا عن هذه المناسبة العظيمة وفي يعني في اختتام الفعاليات والمهرجانات التي تقام احتفاء وابتهاجا بهذه المناسبة، ما هي رسالتكم لأبناء الشعب اليمني في هذه في اختتام هذه المناسبة العظيمة؟
1: بارك الله فيكم. الرسالة هي لأنفسنا ولكل أخواننا الذين أحبوا رسول الله والذين احتفوا برسول الله والذين خرجوا ذلك الخروج العظيم، أنه لا بد أن نكمل الصورة، لا بد أن نستمر على هذا الحب وعلى هذا الولاء وعلى هذا الاقتداء بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنموذج الذي نسير عليه في كل حياتنا، في كل أخلاقنا، في كل معاملاتنا، في سلوكنا، في أقوالنا، في أفعالنا. لا بد أن يرى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. يعني كيف يكون رسول الله فينا؟ يعني لا يصح فعلا، لا يصح، لأن الآخر ربما يقول كيف تحتفلون برسول الله في يوم أو في شهر من العام ثم لا نرى أخلاقه فيكم؟ هذا لا ينبغي فعلا. يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودا بأخلاقه في الوزارة وفي الإدارة وفي الجامعة وفي السوق، أن يلمس الناس، يتذكر دائما من إمامهم، من قدوتهم. رسول الله قدوة في كل مجالات الحياة. يعني رسول الله لم يكن قدوة في المجال الديني فقط كما يرى الناس بعض الناس أنه كان قدوة في صلاته، في صيامه، في وضوئه، في قيامه، في قراءته للقرآن. نعم وكان كذلك، لكن كما كان قدوة في عبادته وفي تقواه وفي صلاته وفي صيامه وفي قيامه وفي، كان أيضا قدوة في قضائه. كيف قضى رسول الله بين الناس؟ كيف حكم الناس؟ كيف كانت علاقته مع أعدائه ومع أصدقائه؟ كيف كان بيعه وكيف كان شراؤه؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالصادق الأمين من قبل أن يكون نبي؟ كان الناس يأتمنوه على حوائجهم. فيجب أن نتلمس هذه الصفات والمكارم، صفات الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقنا. التاجر يتأسى برسول الله، المدير يتأسى برسول الله، في حسن تعامله مع الناس، في قضاء حوائج الناس، في تسهيل معاملات الناس. اليوم الكثير من الناس يعانون في المكاتب وفي المؤسسات، وهي رسالة إلى كل من تحمل أمانة ومسؤولية في هذا الشعب أن يتق الله عز وجل وأن يتذكر سيرة رسول الله وأخلاق رسول الله. ف فيكون رحيما بالناس كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بهم، ويكون صادقا مع الناس كما كان رسول الله صادقا معهم، ويكون أيضا مخلصا في أداء عمله، أن يحضر في الموعد المحدد، وألا يماطل، ألا يرتشي، ألا يغش، ألا يظلم. اليوم الناس يشكون من المحاكم ومن النيابات ومن الأقسام. يا معشر القضاء، يا معشر المسؤولين في النيابات، عليكم أن تتقوا الله عز وجل، وهذه رسالة ملنا نحن أهل اليمن من دون الناس، أو زيادة على الناس، لأننا مسؤولون محملون أمانة هداية الناس. فهذا المطلوب يا الأختي الكريمة والأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن نتأسى برسول الله، أن نتدارس دائما سيرة رسول الله، لنعرف من هو رسول الله ونقتدي به، حتى نسعد في الدنيا والآخرة، وننال شرف صحبة النبي والشرب من حوضه يوم القيامة. لأنه جاء في الحديث أنه سيذاد الناس عن الحوض ليشرب أهل اليمن. فبالله من هم الذين سيشربون من حوض النبي؟ هل الذين كانوا يكذبون، يظلمون، يرتشون، يأكلون أموال الناس بالباطل، يستغلون المناصب للإثراء الشخصي؟ لا يظن أحد أنه سيكون كذلك. لن يحظى بشفاعة النبي ولا بالقرب من النبي ولا بالشرب من حوض النبي إلا من سار على نهج النبي في صدقه، في أمانه، في أمانته، في عبادته، في أخلاقه، في بيته مع زوجاته أو مع أولاده أو مع جيرانه. إذا كنا كذلك فلنبشر بخير في الدنيا وسعادة في الآخرة
0: بإذن الله. وجعلنا الله وإياكم من المقتدين برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، السائرين على نهجه، الشاربين من كفه الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بإذن الله. أستاذ أو دكتور محمد مرشد زيد، الباحث في جامعة إب، كنتم معنا للحديث أكثر حول موضوع ختام أو اختتام الفعاليات التي تقام بمناسبة المولد الشريف، وكيفية تجسيد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على مدار العام. شكرا كثيرا لكم على إعطائنا شيئا من وقتكم، شكرا كثيرا.
1: بارك الله فيكم وفي إذاعتكم الرائدة، وحفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم
0: بإذن الله. شكرا كثيرا، في أمان الله.
1: الله معكم.
0: في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل. من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وطبعا من الآن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على رقم التواصل المعتاد 7282820888. معنا أول المتصلين، بس لو سمحتوا اتصلوا الراديو. حيا بكم
1: الراديو واسمعك من التلفون.
0: أيوة تفضلوا.
1: أي أنا أبدالك حينور قلبك تلك العافية
0: حيا بكم.
1: أنا كنت أنا عند الماء بين سهرة بعدين يفتح دعم قدت أتصل معي.
0: حيا بكم. إحنا اليوم بنتحكى عن إن إحنا ما نخليش المولد احتفال بس، وإن إحنا ضروري إن إحنا نجسد الاقتداء برسول الله طول السنة.
1: قالوا أيوة ما هذا أكيد يا بنتي، هو في قلوبنا طول ما نموت، هو في قلوبنا مش ضروري إحنا زين ولا إحنا على أي حاجة ولا إحنا نحتفل ولا، هو في قلوبنا الله يوم صلي وسلم عليك يا رسول الله. بشري وعظمي صلي عليك يا رسول الله على شغل أمن الرسول. وأنا احتفل واحتفلنا وإحنا الموالد وزرجنا وإحنا كل شيء، وفي قلوبنا في صلاتنا في قيامنا في، والله يا بنتي لما يقع علي حاجة وأقول اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله وإنني ألقى الحاجة.
0: صلوات الله عليه وعلى آله. فعلا الصلاة على محمد وآل محمد وسيلة لتفريج الكروب وكشف الهموم وكل هذه الأشياء يعني، والأجور جت من الصلوات على محمد وآل محمد.
1: نكتدي نكتدي به الصدق، ما شاء الله على حقكم الأمري عن كلهم، زكريا ومحمد النعمي وباسم أحمد، باسم أحمد منو؟
0: أحمد السمعاني.
1: أيوة كلهم والله ما شاء الله عليهم الصدق، إنهم بيقدروا عادية قدر إحنا يشاركوه، كنت أشارك معهم كل قدو شارك معهم شمنا كلهم الصدق، المخرجين والمذيعين من عند المدلع عند الحرس والبنات القالية بتهول ورجاب وبتهول كل لك معنا ثلاث كمارة والمخرجين سوسان
0: أيوة
1: وأسماء وكلهم وحق القرآن عيدور قلقهم بالقرآن.
0: الله يدي لكم العافية ويتقبل.
1: وحتى ما رسول الله يا بنتي ما انفلت احنا في قلوبنا وبنصلي في كل بقعة وكل في قيامنا وجلوسنا ونومنا وصلوا ونكتدي به ونعلم جهالنا يا بنتي سيرة الرسول
0: صلوات الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. نفتالس على الموضع يا بنتي، والله ما بلا ما سمعت كنت بين سارب للماء عندنا كسل للماء كثير.
0: الله يدي لكم العافية ويكتب أجركم.
1: من وقع اكتب أجرك وجعل كلمة سورة في الدنيا والآخرة وتحيات من عند المدلة عند الحرس حقكم كلكم يجبركم ويدي لكم العافية
0: يا رب. شكرا.
1: اللهم عاش يا أمي.
0: شكرا في أمان الله. طبعا يعني في الحديث حول موضوع الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الدكتور محمد أعطانا أو لفتنا لموضوع مهم جدا، موضوع البيع وموضوع الإدارة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم يكن فقط يعني مصلي وصائم ورحيم فقط، حتى في على مستوى البيع ما كانش يستغل الأزمات عشان يرفع سعر ولا يزيد على أمته. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. معنا اتصال آخر. ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ علي صوتك يا أبو حسين. وطي صوت الراديو.
2: الراديو طالي.
0: خلاص غلق الميكروفون. غلق الميكروفون. صوتي بتردد. يلا تفضل.
2: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
2: معكم أبو حسين الرفاني.
0: أهلا يا أبو حسين. تفضل.
2: نفتخر ونعتز بقائدنا ورسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
0: صلوات الله عليه وعلى آله.
2: يعني إذا ما عدد زينا بالرسول فمن بعد ذا نقتدي، يعني قدوة قدوة الأمة العربية بشكل عام.
0: صلوات الله عليه وعلى آله، والله يجعلنا من المقتدين. شكرا كثيرا يا أبو حسين. ما عاد في نفسكم تفضلوا. شكرا في أمان الله. وكما تحدثنا إن أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما كان مستغل لاحتياجات الناس، ويعني يعني أول ما يتخيل ولا يفكر أن به أزمة طوالية، الأسعار ترتفع والمنتجات تنعدم وكل هذا الأشياء. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان إنسان سمح ويعني رحيم بأمته، خصوصا يعني في هذا الجانب. أيضا جانب الإدارة، إحنا الآن لما نشوف يعني كيف أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حكم مجتمع قدر أنه يدير العملية بشكل سلس، وكان بين منافقين، ما يعني النفاق موجود من عهد رسول الله، لكن الإدارة الحكيمة والتعامل الفذ من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جعل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يتغلب عليهم ويواجههم، وفي الأخير يعني أنه يعني أجلى اليهود جميعا من المدينة. هذا الأشياء الذي إحنا الآن بنشوفها. إحنا لما نشتي نقيس على مستوى الإدارة نشوف نفسنا كيف لما يعني على مستوى الأشياء البسيطة، إنه والله أنا الأخ الكبير، لو مثلا يعني توزيع المصروف أنا المفروض الكبير يقع لي أكثر، وأمي تدي لي حق إخوتي وأنا أسير أوزع لهم على شوي شوي، وأنا أشل الباقي كل اللمة بعذر أني الأخ الكبير والمفروض أنه يعني مصروفي يوقع أكثر من مصروفهم. هذا النفسية الذي وقعت في الفاسدين كلهم من الطفولة، أنه يبرر لنفسه فساده، ولما يبدأ أنه يتولى شيء من الحكومة ولا يعني يمسك أي إدارة يقولها والله أنا المدير ولا أنا المسؤول، المفروض حقي يوقع أكثر من حق الناس كلهم، أنا المسؤول ضروري أن أنا أخلي أخي ولا أختي ولا ابن عمي ولا من قبيلتنا يشتغل معي، ولو هو ما تعلمش ولا هو فاهم شيء، بس المهم أنه يقرب لنا، هو أحق من المتعلم والفاهم. يعني إحنا نسينا فكرة أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلنا في هذا الحياة رعاة لأشياء أخرى، لأشياء أصغر مننا، فإذا إحنا اتقينا الله في الأشياء البسيطة ستتجسد تقوى الله عندنا في الأشياء الكبيرة والأشياء المتعلقة ب يعني المناصب. نذكر بأرقام التواصل 7228 0888.

طبعا من الأشياء التي أيضا واجب أن احنا يعني نتعلمها من هذا المولد، أن يعني أن احنا لا نخشى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. لما تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وتحدث عن أن الله سبحانه أن عندما قال الناس للمؤمنين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان والثقة إنه مهما اجتمعت الحشود والأعداء لمحاربة الدين والإيمان لن يساووا شيئا، ليسوا إلا قشة أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا يعني الله لما نزل هذه الآية مش عشان نحفظها ونقول يعني نجودها، كما تحدث السيد عبد الملك في إحدى الخطابات قال يعني الموضوع مش موضوع تجويد وحفظ فقط، إنه الشيوخ كم يا شيوخ حافظين وبيجودوا ما شاء الله، بس يعني التطبيق ولا شيء. احنا هذا الايام في هذا المرحلة الذي بنمر بها والهجمة الشرسة الذي بنواجهها سواء من العملاء ومن اسيادهم في آل سعود واسياد آل سعود في امريكا واسرائيل، احنا واجب علينا فقط ان احنا نسلم ونؤمن حق الايمان وحق اليقين ان هذا هو الوعد الذي تحدث عنه الله ورسوله، وأن النصر سيكللنا ما دمنا يعني متمسكين بهذا النهج القويم وبهذه الـ يعني هذا الدين العظيم. شيء آخر أنه يعني عدم موالاة اليهود والنصارى. يعني لما تحدث الله سبحانه وتعالى أن المنافقين هم الذين يعني يتخذون اليهود والنصارى أولياء أو يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الله سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فيعني يكفينا خوف من هذه الآية إن إحنا إذا طبعنا وإذا رضينا بعمل واحد من الأعمال التي يقوم بها اليهود والصهاينة فنحن للأسف الشديد سنكون منهم. فإذا أردنا أن نكون خير أمة كما تحدث الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ومن أنكر المنكرات هذه الأيام هو ما يقوم به العدو الصهيوني في غزة وفي لبنان. فالذي يجب علينا في هذه الأيام ليس المهادنة وليس الوقوف مكتوفي الأيدي وليس أن احنا نتفرج، يعني الذي يجب علينا هو المواجهة ومجابهة العدو الصهيوني حتى يخرج من الأرض العربية صاغرا ذليلا بإذن الله. طبعا كل التحايا لكل من كان في الاستماع إلينا وكل من شارك معنا، وأيضا التحية للضيف الباحث في جامعة إب الأستاذ محمد مرشد زيد. كل التحايا للجميع. بإذن الله لنا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى في فترات أخرى على نفس الموعد عبر إذاعة أفاك FM 98.7 وأيضا 98.5. كل التحايا للجميع. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.

0: نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة؟
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: علينا أيها الإخوة أن نجعل
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم، ما يصح أبدانكم، ما يجنبكم أهاليكم الأمراض والأسكام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حمى الضنك أو مرض الضنك مع ضيفنا الدكتور محمد عبد الله الدولة أخصائي الصحة العامة والوبائيات. كونوا معنا. نرحب بكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور محمد عبد الله الدولة أخصائي الصحة العامة والوبائيات إلى إذاعة آفاق. حياكم الله دكتور.
3: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وصباح مستمعي إذاعة آفاق FM الربيع المحمدي البهيج، وشكرا للاستضافة.
2: حياكم الله دكتور. لطالما هذه الأيام منتشرة حمى الضنك أو ما يسمى بمرض الضنك. دكتور، لو تحدثونا عن هذا الوباء أو هذه الحمى أو هذا المرض، ما مفهومه وما أسبابه أو ما هو المسبب لهذا المرض؟
3: حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات بعوض من جنس يسمى الزاعجة المصرية. المهم أن نعرفه هو أن المرض لا ينتقل مباشرة من شخص لشخص عن طريق الملامسة أو التنفس أو المأكل أو المشرب، بل يتطلب وجود هذا الناقل الحيوي وهو البعوض. هذا بصورة مختصرة يعني عن هذا المرض أو الحمى.
2: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المرضى أو يشكو منها المرضى في حال إصابتهم.
3: طبعا تظهر الأعراض عادة بعد فترة حضانة تتراوح ما بين 4 إلى 10 أيام من لدغة البعوض المصابة، يعني البعوض اللي هي قد مصابة بالفيروس. ونؤكد أنه عدوى فيروسية وليست بكتيريا، لأنه هذا المحور مهم نركز عليه، أنه فيروس يعني لا يتوجب إعطاء مضاد حيوية. الأعراض التي تكون واضحة ويستطيع نوعا ما الشخص أن يفرق بينها وبين مثلا أعراض حمى الملارية هي حمى مفاجئة وعالية، يعني قد تصل إلى 40 درجة مئوية.
2: نعم.
3: صداع شديد طبعا، وخصوصا ألم خلف العينين، يعني أهم ما يميز هذه الأعراض الخاصة بحمى الضنك ألم خلف العينين شديد، ألم حادة في العظام المفاصل والعضلات، ولهذا السبب تسمى أحيانا حمى كسر العظام، يعني كمصطلح دارج.
2: نعم.
3: غثيان وفقدان الشديد في الشهية وطفح جلدي قد يظهر بعد بضعة أيام من بداية الحمى.
2: نفهم من كلامكم دكتور على أنه في حال إصابة أي شخص ما بهذه الأعراض عليه أن يتوجب عليه أن يتم نقله إلى أقرب مرفق صحي.
3: أكيد معظم الحالات التي تكون خفيفة إلى متوسطة وتشفى خلال أسبوع إلى 10 أيام، لكن هناك نسبة من الحالات قد تتطور إلى ما يسمى حمى الضنك الوخيمة اللي هو أكيوت دينجي فيفر أو النزفية، طبعا وهي حالة طبية طارئة. يفترض أنه مباشرة يتم إسعاف المصاب إلى المستشفى لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة من تفاقم الحالة الصحية لدى المصاب.
2: نعم دكتور، هل تعتبر حمى الضنك موسمية أو مناطقية، يعني ما في مناطق محددة مثلا يكثر انتشارها مثلا؟
3: هي تعتبر موسمية مع موسم الأمطار بشكل كبير، وفي المناطق الحارة تظهر بشكل كثير. طبعا بالنسبة لها للحمى هذه حمى خطيرة، في إذا أهمل علاجها لابد أن يتخذ تدابير مناسبة للحيلول، أنه أن يصاب المريض بعياء شديد قد توفي قد تؤدي إلى الوفاة لا قدر.
2: نعم، بالتأكيد دكتور أنكم تستقبلون البلاغات والإحصائيات كونكم استشاري في الصحة العامة والوبائيات عن انتشار هذه عن انتشار هذا المرض خصوصا هذه الأيام في المحافظات.
3: أي مثل ما أخبرتك أنه موضوع انتقال هذه الحمى يتزامن مع موسم الأمطار لعدة أسباب، منها الأواعي المكشوفة، لأن هذا الطفيل يتوالد في أواعي مياه عذبة، فمع موسم الأمطار تكثر الحالات وتكثر الإصابات بشكل كبير، وهناك بلاغات لحالة اللي هي مرضى وحالة وفاة للأسف الشديد.
2: دكتور قلت اسمه مياه عذبة، هل تقصد مياه راكدة؟
3: نعم، المياه اللي هي مكشوفة، يعني الوقاية تطلب تكامل طبعا دور مؤسسي دور مجتمعي ومنزلي. البعوض الناقل للمرض حمى الذنك يتكاثر بشكل أساسي في المياه العذبة المكشوفة والراكدة داخل تمام وحول المنازل، وليس في مياه الصرف الصحي كما يعتقد البعض. يعني البعض بيتخاف من المياه الصرف الصحي انه يعمل لها حلول، لكن المشكلة يترك المياه اللي هي معرضة لتوالد البعوض. البعوض
2: خزانة قصتك؟
3: ايوه خزانة، يعني
2: سدود.
3: تغطية، احنا يفترض انهم يغطوا خزانة المياه، يقول لك خزانة المياه والاواني البرميلية باحكام لمنع البعوض من وضع بويضاته داخلها. طبعا المجتمع يفترض ان يكون عندهم ثقافة صحية في مسألة التخلص من البؤر الراكدة، تفريق الاواني، الاطارات القديمة، اواني الزهور مثلا اللي هي العلب الفارغة التي تجمع مياه الامطار، او التكييف في بعض الاوقات. طبعا لازم نركز على الحماية الشخصية، استخدام الناموسيات اثناء النوم، خاصة الاطفال وكبار السن في فترة النهار والمساء،
2: يعني مهم.
3: ايوه، تركيب الشبابك اللي هو هذا اللي هو ناعم على النوافذ والابواب، تل يسمى.
2: نعم،
3: استخدام دهان طارد البعوض على اجزاء مكشوفه من الجلد، يعني مراهم معينه او زي الشامبو بتشترى في المناطق الحاره، لو تلاحظ لو تنزل الحديده تحصلها.
2: أيه.
3: طبعا ارتدي ملابس ذات اكمام طويله والوان فاتحه، مهم انه يكون فيها الرش الضبابي والتوعيه، وبالتعاون مع فريق مكافحه الاوبئه في برنامج مكافحه الملاريا والامراض المنقوله بالبعوض من خلال رش المبيدات المعتمده الرذاذيا في مناطق البؤر، وهذه لها اهميه بالغه، ويكون في تعاون من الاهالي في هذا الجانب.
2: نعم، هذا طرق وقايه وحمايه للمرضى.
3: نعم
2: دكتور، بالتاكيد على ان هناك طرق للمعالجه وخطوات صحيحه، مثلا ما يتعلق بالحمى، بما يتعلق ما هي الادويه، هل يعطى مضادات حيويه، ما هي الادويه المحاذير التي مثلا يمنع على المرضى او على اعطائها للمريض؟
3: بالضبط، من المهم جدا توضيح هذا الامر للمستمعين. لا يوجد علاج مضاد للفيروسات مخصص لحمى الذنك، ما فيش هذا قولا واحدا، والمضادات الحيويه لا تفيد اطلاقا لان السبب فيروسي وليس بكتيري.
2: نعم،
3: بياخذ فتره حضانته فتره معينه ثم الجسم يتغلب عليه بفضل الله عز وجل، ومع التركيز على أساس الرعاية الصحية الداعمة وتخفيف الأعراض، الراحة التامة، يعني الجسم يحتاج إلى راحة لمقاومة الفيروس.
2: نعم،
3: الأكثر من السوائل، شرب الماء، العصائر الطبيعية الطازية، محاليل الإماهة مهمة اللي هي المحاليل الوريدية الفم، والمحاليل الإماهة الفموية لمنع الجفاف.
2: نعم،
3: حيث أنه ما يحدثش عند المصاب جفاف ديهايدريشن دكتور، وتعرف ممكن يعمل له مشاكل.
2: نعم،
3: وخيمة. نركز على خفضة الحرارة، وهو الأمر الذي لازم أن نركز ونسلط الضوء عليه في هذه الحلقة. يفضل استخدام الباراسيتامول فقط لخفض الحرارة وتخفيض الألم.
2: نعم،
3: لأنه أحيانا الوفيات هي حمى نزفية، والبعض يستهين فيها ويأخذ مثلا ديكلوفينكس سوديوم، وهذا يعزز، ولا اسبرين اسيتال سلسلك اسيد، وهذه محرمة.
2: نعم،
3: لذلك احنا لازم نطلق على الموضوع الشخص الذي يعاني من حمى أثناء الموسم موسم توالد بعوض الحمى الضنك، أن يعطى له أن يكون في فكرة لدينا أنه هذه حمى ضنك ما لم يثبت العكس.
2: نعم.
3: بمعنى أنه أنا لا أتجنب تماما استخدام أي مهدئات غير الباراسيتامول، باستثناء الباراسيتامول مسموح، غير المهدئات الأخرى قد تكون ضارة.
2: نعم.
3: وتؤدي إلى وفيات لا قدر الله.
2: نعم. معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ممكن معي سؤال وجهه للدكتور؟
2: اتفضل الدكتور يسمعكم.
4: أسأله هل أبدأ أقل هو أولا؟ شكرا على الاستضافة، يعني استضافة رائعة. وسؤال يعني هذا الأيام هو يواكب هذا الأمراض، بس اشتي أسأله سؤال، هل إن ما أتي فتفو نفس المرض الوبائي هذا حمى الضنك؟
3: لا، التيفويد هو مسبب له بكتيريا اسمها سلمونيلا، واحنا اوضحنا انه الحمى الضنك سببه فيروسي، بينما هو بكتيريا التيفويد، وهي يعني طرق انتقال هذا العدوى بالسلمونيلا.
4: لو سمحت لو قطعتك سوء ادب، اشتكت توضح لنا بعد ما اطلق المكالمه يعني هل ما اسبابه؟
3: نعم.
4: يعني انا اعاني منه شديد، يطلع عندي 4 انواع من النوع الشديد، ما أسبابه وكيف انتقالها، لأنه ينتقل ولا ما ينتقل، أو يجي ضعف مناعة لأن في فيتامين دال عندي 8، وما هو علاجه؟ لأنني تلي مرض حيوي ما أستفد منه، أضيت فترة وما أستفد منه، يعني لو هو طلع 3 المرة الثانية رجعه هو 4، وكيف يكون طريقة علاجه؟ هل في ممارسة كم يكون فحوصة يعني 3 شهور 6 شهور أو بأي أو كيف؟ وثانيا لو سمحت يا دكتور، يعني المدير يعني يطلع لنا واحد مختص بالكلى كيف يعني مع أسباب، لأني أنا عندي أنا أستعمل علاج التخطيط الحصى ولا أي علاج يكسر يكسر أنا الحصى، لأني أنا مع أن أتابع هذه الإذاعة ويعجبني هذا البرنامج، لأنه برنامج يعني
2: أستفيد
4: منه كثير جدا في
2: نعم.
4: كل
2: المجالات. نعم، أشكركم على هذه المشاركة. طبعا بإمكانكم التواصل مع المخرجة وإرسال لكم حلقات، معنا 3 حلقات في الكلاء، حصوات الكلاء والتهابات الكلاء. تمام. ومعنا حلقة عن التيفويد، حلقة خاصة عن بكتيريا السلمونيلا الذي هي التيفويد، أسبابها وأعراضها ومضاعفاتها وطرق القيادة منها وعلاجها. إحنا هنكلم المخرجة،
3: لكن ما بيش معنى إن هنوضح لها.
2: أنا
4: ما
2: أقدر أتواصل
4: مع المخرجة ولا يمكن يعني جوال خاطري أخذ الحلقة، بس أنا
2: أستمع
4: لها مباشرة.
2: خاصة الدكتور محمد يتفاعل معكم ويشرح لكم بطريقة مختصرة.
4: يمكن يعني مثلا إذا ما دام في حلقة متخصصة في الكلى لو تكون حتى تعلوها بعد البرنامج في وقت الفراغ، يعني يكون محدد عشان نستمع لها.
2: خير إن شاء الله. حاضر،
4: مع السلامة.
2: في رعاية الله.
3: سؤال الأخت الكريمة حول التيفويد. التيفويد هو من الأمراض التي تنتقل عبر التلوث، سواء في المأكل أو المشرب، بينما حمى الضنك تنتقل عن طريق لدغ البعوض وهي حمى فيروسية، بينما حمى التيفويد بكتيريا وهي ليست بوخامة وخطورة حمى الضنك. لكن الإشكالية فيها أنها من الأمراض المزمنة، وعند إجراء فحوصات لها يتبين أنها ما زالت موجودة كارير حاملة للمرض، ولكن ليست يعني وخيمة. العامل النفسي هو الأساس في المعالجة، حتى لو عملت الفحوصات الطبية وظهر عندها أن الفحص ما زال موجود وهو الاي جي جي وليس الاي جي ام قولا واحدا، خاصة إذا قد أخذت مضادات حيوية لها، فلا قلق، يعني هو بيستمر فترة وبيتحسن.
2: هل أنتم مثلا دكتور، هل أنتم مثلا بتعطوها بتكرر لها مثلا جرعة من السبروفلوكساسين؟
3: السبروفلوكساسين ممكن أن تأخذه، أيوة هو العلاج المثالي لمثل هذه الحالات، وفي نفس الوقت لا تركز على موضوع المضادات الحيوية بقدر ما تركز على موضوع التغذية الصحية وتعزيز فيتامين د لان عندها نقص وهذا مشكله وبيختص بالمناعه، وايضا فيتامين سي علشان يحصل تعزيز المناعه وتتغلب على هذا البكتيريا او هذا الميكروب. لكن ما فيش قلق، يعني اقصد بالنسبه للحصوات الكلى وما الى ذلك هذه تراجع الطبيب استشاري كلى هل تريد تدخل جراحي، هل يستلزم تدخل جراحي من عدمه. اعتقد هذه المحاور اللي هي ركزت عليها.
2: نعم، نشكركم دكتور على هذه المعلومات المختصرة المفيدة بخصوص أختنا المتصلة.
3: أنا أحب أعقب يا دكتور إذا تسمح لي، موضوع تحذير في غاية الأهمية، يعني يمنع منعا باتا تناول الإسبرين، الإيبوبروفين، البروفين أو الفولتارين، هذه كلها مضادات التهاب
2: الغير حمى الظنك. رجعنا للموضوع،
3: أيوة حمى الظنك. عند الشك في حمى الظنك، الشك مش أنا ما أقول شنو حمى الظنك،
2: نعم.
3: عاد أنا شاك إنه في حمى الظنك،
2: نعم.
3: لأنه هذه الأدوية تزيد من سيولة الدم وتزيد من خطر حدوث النزيف، وهذا الأمر الذي قد نريد الذي نريد يعني تجنبه كليا. أحيانا تحصل الوفيات من مشكلة من الخطة العلاجية أو من الاستخدام العلاجي العشوائي، هذا حبيت أؤكد على هذه النقطة.
2: نعم، وهذه نقطة مهمة جدا دكتور. الطفح الجلدي يعني هل مثلا يكون مصاحب مثلا حمى الظنك؟ هل يكون مصاحب لا حمى الظنك طفح جلدي؟
3: يعتمد على مناعة جسم عن جسم، لذلك ما لو كان الطفح الجلدي شيء أساسي في الأعراض، تمام، إنه كنا بسهولة نستطيع أن نعرف أن هذه الحالات يعني عندها إشكالية أو عندها إصابة بحمى الظنك. ممكن العلامات الخطرة التي تظهر عادة عندما تبدأ الحمى في مراحل اليوم الثالث والسابع، ألم شديد ومستمر في البطن، قي متكرر يعني أكثر من 3 مرات في اليوم، نزيف من اللثة أو الأنف، هذه أعراض ظاهرة بس قد في مراحل متقدمة من الإصابة. ظهور يعني تصبغات نزفية تحت الجلد تكون واضحة، ضيق في التنفس أو تسارع في التنفس، طبعا شعور بالإجهاد الشديد والجهد غير الطبيعي والخمول، وهذه من الأشكاليات اللي نلاحظها، عياء شديد يعني ما عاد يصير يحمل نفسه.
2: الذي قلتم تم عظم
3: كسر العظم،
2: كسر العظم،
3: هم كسر العظم أو نعم. كسر العظام،
2: يشعر أن العظام مكسر،
3: يقول عظامي كلها مكسرة، أنا منحطل ما أقدر أتحرك. هذه أبرز السمات أو المظاهر السريرية لحالات المرضى الذي مصابين بحمى الظنك.
2: نعم دكتور، تحدثتم عن موضوع الطرق الوقاية وذكرتم على التخلص من البؤر الراكدة والأوانة والإطارات القديمة والعلب، أيضا استخدام الناموسيات أثناء النوم،
3: نعم،
2: وتركيب شباك ناعم واستخدام دهانة طاردة. طبعا الدهانة يا دكتور هذه الفترة انتشرت الدهانة خصوصا في المناطق التهامية،
3: نعم،
2: وتقريبا أثبت الواقع على أنها فعالة.
3: فعالة، نعم نعم، لأني طاردة البعض ما يجيش، البعض عندما يكون في الـ في الـ في الأسطح وخاصة عندما يكون يعني لديها نزعة للدغة الهيومن الإنسان، مجرد شم هذه الرائحة بتعمل له طارد، له ما بينسحب مباشرة وما بيحصلش اللدغات، وهذا اللي يهمنا علشان ما ينتقلش الفيروس للمرضى.
2: صحيح، لأنه في المناطق التهامية بتعطى أقراص، يعني مش أقراص ما نسميها،
3: لا
2: مثل الشامبو، يعني
3: مثل الشامبو،
2: أيوة، دهانات مثل الشامبو
3: وتمرخ الجسم،
2: أيوة،
3: للأشياء للأيادي مثلا اليدين،
2: أيوة،
3: الأرجل، الشيء الظاهر، الوجه أيوة، يعني وما حول الرأس.
2: نعم، أيضا بالتأكيد هناك دور لكم أنتم في وزارة الصحة والبيئة كونك استشاري في الصحة العامة والوبائيات، بالتأكيد أن لكم دور في موضوع الرش وحملات الرش التي تقومون بها سواء في الملاريا أو في حمى الظنك أو في غيرها من الأوبئة المنتشرة في بلدنا.
3: نعم، البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والأمراض المنقولة بالبعوض له دور أساسي في رش المبيدات المعتمدة الرذاذيا في مناطق البؤر، وهذا بيكون لفاعليته ونجاحه أثناء موسم الأمطار، وهناك حملات يقوم بها البرنامج في هذا الجانب.
2: نعم، ننتقل إلى الأسئلة التي تدور في خاطر المستمعين ويسألون عنها المستمعون باستمرار. دكتور، السؤال الأول قال هل يمكن للإنسان أن يصاب بحمى الظنك أكثر من مرة؟
3: نعم، لأنه هناك أربعة أنماط مصلية مختلفة للفيروس. الإصابة بنمط معين تعطيك مناعة دائما ضد ذلك النمط فقط، ولكن يمكن أن تصاب بنمط آخر لاحقا، وتكون الإصابة الثانية عادة أكثر عرضة للتطور إلى المضاعفات، يعني تكون الإصابة الثانية أشد. ففي لأنه أربعة أنماط مصلية مختلفة للفيروس، وبالتالي الإجابة نعم، ممكن أن يصاب بحمى الظنك أكثر من مرة.
2: نعم. المحور الثاني، السؤال الثاني، هل التغذية لها دور في تسريع التعافي والشفاء؟
3: بالتأكيد، التغذية المتوازنة والمحافظة على التروية الجيدة بالسوائل والمشروبات والعصائر. الفواكه الغنية طبعا فيتامين سي تساعد الجهاز المناعي على التعافي أسرع. يعني ننصح المصابين بالحمضيات، سواء ليمون، برتقال، اللي هي الفواكه الحمضية لدورها وتعزيز فعالية وفرة فيتامين سي بداخل بالفواكه نفسها.
2: نعم. طالما ونحن على مقربة من انتهاء حلقتنا، ما هي رسالتكم دكتور محمد الدولة استشاري الصحة العامة، رسالتكم الأخيرة لمن للمستمعين الكرام؟
3: رسالتي هو أن الوعي هو خط الدفاع الأول. القضاء على بؤر تكاثر البعوض في منازلنا وأحيانا لا يحتاج إمكانية كبيرة، بل يحتاج فقط إلى سلوكيات بسيطة يومية، مثل تفقد أواني المياه، تغطيتها طبعا بالوعي والتعاون بين المجتمع كامل والنظافة المستمرة، تستطيع حماية أنفسنا وعائلتنا وأطفالنا من هذا المرض.
2: نعم. أيضا سؤال دكتور، قال هل انخفاض الحرارة يعني أن المريض أصبح بخير؟
3: ليس بالضرورة، لأنه يعني إذا لم يحصل له سبورتف تريتمنت اللي هو أدوية مصاحبة، طبعا هي علامة جيدة انخفاض الحرارة، لكن لابد أن نلاحظ بقية الأعراض، منها آلام المفاصل، ما فيش طفح جلدي، ما فيش ألم في البطن، الأعراض اللي هي الوخيمة، هذا إذا لم يستخدمها. إذا استخدم العلاج فهي طبعا تعتبر مؤشر إيجابي.
2: نعم. أيضا هل انخفاض الصفائح الدموية يعني أن المريض في خطر مؤكد؟
3: طبعا البلاتلت سوى الصفائح الدمية هو مؤشر، لأن حنا نقول حمى نصفية، كل ما انخفضت معناه أنه مؤشر خطير أنه يحصل حمى نصفية، وهذا ما نخشاه دائما. فهو من الفحوصات اللي هي المعيارية لمدى وخامة المرض.
2: نعم. أيضا معنا سؤال، من هم الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات؟
3: ربما بشكل كبير وكما هو معلوم كبار السن والأطفال، لذلك احنا حرصنا احنا هذول الفئتين أن يحاطوا برعاية واهتمام.
2: نعم. أيضا سؤال، قال هل يحتاج كل مريض بالظنك إلى المستشفى؟
3: لا، ليس بالضرورة، لأن احنا صنفناهم إلى ثلاثة أصناف، متوسط ومايلد، ومتوسط يعني لو طفيف، ومتوسط ووخيم. الوخيم اللي يحتاج نقله إلى المستشفى.
2: نعم.
3: يعني المعالة الجاية في البيت والإجراءات ممكن تمشي تعطينا فعالية ونفع.
2: نفهم من كلامكم على أنه الوقاية من الظنك تبدأ من المنزل.
3: بالضبط.
2: وكل مكان تتجمع فيه المياه يمكن أن تحول إلى مكان للتكاثر البعوض.
3: هذه أيوة نعم، لازم نركز على هذه أهم نقطة، في الوقاية خير من العلاج.
2: نعم. نشكركم دكتور محمد الدولة استشاري الصحة العامة وأخصائي والوبائيات وأخصائي الوبائيات على حضوركم معنا وتفاعلكم معنا في نشر الثقافة الصحية، سواء من منبر إذاعة آفاق أو من مكان عملكم في وزارة الصحة وفي أماكن عملكم من خارج الوزارة.
3: الشكر موصول أخي الكريم، شكرا على الاستضافة.
2: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لكم الصحة والعافية لكم ولجميع أسرتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك. وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب.
1: بين جاهليتين، بين جاهلية الأمس واليوم مظاهر كثيرة وآثارا سيئة ومأساة متجددة تحفظها ذاكرة الإنسان وترويها للأجيال. بين جاهليتين يكتبه ويقدمه للإذاعة عبد الحليم يحيى إدريس. بين جاهليتين يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: حين نقف على مجمل سطور من الجاهلية الأولى التي راجت فيها الوثنية والإلحاد والرذيلة والفساد وسفك الدماء، فإن تاريخا كبيرا من الجاهلية المعاصرة ينبئنا عن أثمان باهظة من أثرها السيئة والتي جاءت باسم الحضارة والحقوق والحريات، وفي مضمونها وطياتها إضلال الإنسان وإبادة الضعفاء ونشر الفساد وإهلاك الحرث والنسل. بين جاهلية الأمس واليوم حقب وقرون، ولكنها تلتقي في قتل الإنسان وإبعاده عن خالقه ومولاه، وإن اختلفت الأساليب وتنوعت الأدوات. وفي هذه الحلقة الوثائقية سنعرض جانبا من الشرك والإلحاد في زمن جاهلية الأمس واليوم. ولقد لخص أمير المؤمنين علي عليه السلام الوضع الديني للجاهلية الأولى بقوله: وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار أنيخون بين حجارة خشن وحيات صنم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام فيكم معصوبة.

0: والخزرج الذين آمنوا وآووا ونصروا وحملوا راية الإسلام وخرجوا من الظلمات إلى النور، وبدأت مرحلة جديدة ابتنى فيها بنيان الأمة المسلمة مواجها كل التحديات وكل المؤامرات وكل الأعداء، ومقدما النموذج المميز للإسلام الذي وضح الفوارق الكبرى عن آثار ظلمات الجاهلية.
1: إن الجاهلية المعاصرة أشد ضلالا وبعدا عن الله، لم تستفد من حياة الأمم السابقة والعصور المتعاقبة التي كفرت بالله، وكان نهايتها الضلال والخسران والعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. جاهلية العصر تعيش الإلحاد والشرك بالله والديانة المحرفة كاليهودية والنصرانية وظهور ملل متفرقة تعصف بالإنسان بلا أفق أو طريق مستقيم. جاهليتنا اليوم تعيش الجهل بالله رغم التطور العلمي والتقدم التكنولوجي، فلا تهتدي لسبيل ولا تؤمن بالخالق عز وجل. جاهلية اليوم تأتي بعد بزوغ فجر الإسلام وإشراقة نوره على العالمين، حتى أصبح المنتمون إليه اليوم ممن يعيش دائرة الجهل بالله. وفي ظل واقع مرير أصبحت حالة العرب والمسلمين اليوم تعيش وضعا جاهليا، وبين أظهرهم القرآن الكريم والحقائق والبينات والشواهد التاريخية الغابرة والمعاصرة. إن الحالة السائدة عند العرب والمسلمين اليوم أنهم مذبذبون بين هذه الملل، يتزلزلون عند شبهات، وربما قادهم إسلامهم الضعيف نحو الكفر والارتداد. ومن شواهد العصر أن بعض الشباب في الدول العربية التي تعيش الرفاهية كالسعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية يعيشون اللامبالاة تجاه الإسلام ومقدساته، حيث يمضي بعض الشباب نحو الأفكار الإلحادية الوثنية وأضحت الأنظمة العربية تسوق لذلك وتتبنى تلك الحالة من خلال مواصلة قطار التطبيع واتفاقية إبراهام وإقامة مهرجانات الترفيه التي تفصل شباب المسلمين عن دينهم وواقعهم وقضاياهم وهمومهم الكبرى في سابقة خطيرة تؤكد أن هذه الجاهلية أشد وأنكى.
2: أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. الموسم الأول كان شعارنا تخيل، والموسم الثاني شعارنا تخيل أكثر.
3: التغييرات المتسارعة في السعودية لم تترك للخيال مجالا. الشعوب الإسلامية تحت تأثير الصدمة، ترفض أن تصدق ما تراه في فعاليات موسم الرياض.
4: There were a lot of people who were, you know, pretty visibly inebriated. You could smell marijuana in some places. And it's not only officially sanctioned by the government, it's actually a key part of the Crown.

0: بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي ووجهة قبلة المسلمين، يعلو صخب انفتاح يشرف عليه ولي العهد السعودي ويضبط إيقاعه ليتناسب مع حلمه نحو العرش. إلا أن المجتمع السعودي استنكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المظاهر التي لا تتماهى مع عاداته.
1: يبغوني مهدون لشيء أنا ما فهمته. حفل هابط، الحضور كان سيء، أشكالهم سيئة، مشاهد تمثل أشخاص وفردية لكن جدا سيئة ما تمثلنا.
0: في التفاصيل تكمن الشياطين، لكن المتابع للمشهد السعودي لا يحتاجها. مملكة ابن سلمان لا تشبه سابقاتها. يتوقع مغردون أن الأمير يعبد طريقه نحو العرش في عهد أبيه، إما من باب المباركة الأمريكية وإما من نافذة انفتاح خلع عباءة التقاليد والأعراف.
2: وصف الله الجاهلية الأولى بقوله ظن الجاهلية الأولى، في إشارة إلى الوضع العقائدي التي تعيشه تلك الجاهلية وسوء الظن بالله. وما بين الجاهلية الأولى والأخرى يجتمع الكفر والشرك بالله بملله المتفرقة. وفي جاهليتنا المعاصرة أصبح المسلم يبحث عن ذاته ويتلقى الشبهات والأفكار من هنا وهناك، ويبقى المؤمنون الثابتون هم الأكثر رسوخا وثقة بالله في زمن الجهل والتيه والضلال. وفي فصول حلقاتنا القادمة من برنامجكم بين جاهليتين سنعرض بعض المظاهر الأخرى في الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. إلى حين الملتقى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج بين جاهليتين على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

لنعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم،

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: إذاعة آفاق فم.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: كانت الأيام التي يعيشها ميثم عصيبة، فالأمور في الكوفة قد تغيرت، وقد فقد الكثير من أصدقائه المخلصين، ولكن ذكراهم تعيش في روحه وقلبه وعقله. فهو يذكر عندما كان يذهب إلى أمير المؤمنين يرى دائما ذلك الرجل المسن عمار بن ياسر واقفا بجانب الباب وكأنه ينتظره. فكان عمار يمسك يده بلطف إذا دخل الدار ويستوقفه، فلا ينزع يده من يد ميثم حتى ينزعها ميثم أولا، وكان يعانقه ويقول:
3: أتعلم يا ميثم بمن تذكرني؟
4: من المؤكد لا أذكرك بأحد من العرب.
3: لا فرق بين عربي وعجمي يا أخي، لقد سمعت ذلك من رسول الله. عيناك الثاقبتان الحزينتان تذكرانني بأخي سلمان.
2: لقد سمع ميثم باسم سلمان أول مرة على لسان عمار، فسلمان الذي طوى طرقات طويلة وصعبة حتى وجد ضالته، حيث ابتلي باللصوص ثم بيع عبدا ثم سجن فترة من الزمن حتى انتهى به المطاف في المدينة، هو أيضا كان عبدا لامرأة. لكن الفارق بينهما أن سلمان كان عبدا عند امرأة يهودية، إلى أن مر الرسول يوما فرآه يعمل في بستان نخيل فاشتراه وحرره وصار من أهل الرسول. لقد عده الرسول من أهل بيته. ما أشبه قصة حياتيهما. ميثم أيضا اشتراه علي أمير المؤمنين وصار صاحب الخليفة في الكوفة وأمين أسراره. وقال عمار يومها لميثم:
3: كان سلمان رجلا عفيفا وتقيا يا ميثم، مثلك تماما. أحبه رسول الله حبا جما كما يفعل أمير المؤمنين. إن عليا يحبك ويقدرك.
4: ماذا تقول يا رجل؟ أين أنا بائع التمر وابن بائع التمر؟ وأين أمير المؤمنين؟
2: ما إن قال ميثم ذلك حتى طفحت عيناه بالدموع. عند ذلك ضمه عمار مرة أخرى إلى صدره وهمس في أذنه:
3: لا تقلل من شأنك يا أخ الفرس، فأنت تعلم أن عليا يحبك كثيرا.
2: كانا عندما ينتهي حديثهما يدخلان الدار ويعبران بالقرب من بئر كان أمير المؤمنين قد حفرها بنفسه، بئر لا يوجد في المحيط نظير لها في عذوبة مائها. ثم يتوجهان إلى الغرفة التي يجلس فيها أمير المؤمنين وحيدا. خرج ميثم إلى أزقة الكوفة ومر بجانب دار جعدة وهو يتأوه ويتحسر. كان يشعر بخلو مكان عمار، وكان يشعر كأن ثقل امتداد نظراته ما زال جاثما على كاهله. أكمل مسيره ومضى من أمام مسجد الكوفة. لقد استاق إلى تلك المرأة العجوز. صوت ماجدة كان يمنحه السكون والطمأنينة. تلك المرأة العربية كانت تعرف الجميع جيدا وتعلم ما يدور في رأس كل قبيلة. قالت له يوما:
5: لو يعلم هؤلاء الكنديون الذين هم مع علي اليوم أن السلطة ستعشش في وكر آخر لانقلبوا على أعقابهم ولسلوا سيوفهم لهدف آخر. فالقبائل التي اجتمعت في الكوفة كانت مختلفة الأفكار، فهم لم يكونوا على قلب واحد على الرغم من تجمعهم.
2: هذا الأمر كان يقلقه كثيرا، حتى إنه قال لأمير المؤمنين ذات مرة:
4: إن قومك على لسان واحد ولون واحد، لكن في قلوبهم أفكار شتى.
2: عندها أمسك أمير المؤمنين معصمه بلطف ونظر في وجهه، فقرأ ميثم في عينيه: إني أعلم منك بهذه المدينة المتقلبة بألف صورة ووجه. انعطف ميثم نحو دار ابن حريث التي سكنت مؤخرا. كان عدد كبير من الرجال قد تجمعوا قرب النخلة ينحرون جملا عند زاوية ميدان الكناسة. كان الخنجر لا يزال منغمسا في لبة البعير، بينما الحيوان الضخم والقوي يهدر ويقاوم بشدة ويحاول أن يستعصي على الرقود. أما الرجال فكانوا يمسكون بالحبل في عنقه ويشدونه إلى الأسفل حتى يجثو على الأرض. كانت الدماء تفور إلى السماء عند كل هدرة يطلقها الجمل، حتى صبغت جدار بيت عمرو بن حريث. في نهاية الأمر شخر البعير شخرة قوية محاولا أن يحرر نفسه، لكن الرجال كانوا أقوى منه واستطاعوا أن يثبتوه بقوة. مع مرور اللحظات نزفت دماؤه أكثر فأكثر، فضعف الحيوان وسقط إلى الأرض. لم يستطع ميثم تحمل ذلك المشهد، فتجاوز الرجال ومضى. كان يفكر في نفسه بقوله:
4: أنا مجروح مثل هذا البعير، إلا أن جرحه من دون شاهد أو عدامة. كم أود في هذه اللحظة لو أني أتحدث إلى أحد ما، لكن يا لسوء حظي لم أجد أحدا لأكلمه. أين أذهب؟
2: توجه ميثم إلى سوق السمك. يعرف أن رستم ليس هناك، فدكانه صار مثل خرابة من غير صاحب. لقد انهار سقفه وخر سعف نخيله إلى الأرض. لم يعد سوق السمك برونق الماضي في غياب صياح أبي الفوارس. انعطف خلف محلات بائعي القماش وتابع سيره على الرغم من بعد الطريق. كان مزاج ميثم فاترا، فلقد قال في نفسه:
4: أشعر أن قلبي مليء بالحزن والأسى، وصدري مثقل بالألم والهموم. كم أود لو أتحدث إلى أحدهم، لكن مع من أتحدث؟ فأمير المؤمنين مشغول في هذه الأيام بالإعداد لحرب أخرى، أما أصحابي فلم يعودوا موجودين.
2: وصل إلى نهاية سوق القماش المتصل بحي بني كندا. كانت الأصوات متعالية، صراخ من هنا وصراخ من هناك. تذكر ميثم ما قاله رستم عن الأشعث رئيس قبيلة كندا. لم يكن حينها ليصدق كلامه، لكن حديث ماجدة ما زال في ذهنه، وسمع أحاديث أهل الكوفة ونقاشهم حول ما جرى من أحداث. أحدهم قال:
6: لقد سللنا سيوفنا وحاربنا بشجاعة وسقطت منا دماء، والآن يطالبوننا كأننا مدينون لهم. هل هذا جزاء بعدنا عن ديارنا سنة كاملة وتحمل المشقة والعيش في الحر والقر؟ أهناك عار أكثر من اتهام كندة بالخيانة؟ لماذا لا تدركون ذلك؟ لقد رفعوا القرآن كلام الله عاليا وجعلوه حكما. نحن لا يمكننا أن نسل سيوفنا في وجه القرآن.
7: كان من الأفضل أن تستمعوا إلى كلام مالك الأشقر.
6: وهل كنا نعلم أي حيلة يخبئ ذلك الماكر؟ على كل حال لم يفت الأوان بعد، نستطيع أن نلحق بهم ونضرب رؤوسهم بسيوفنا.
7: الحرب مرة أخرى، ماذا تقول يا رجل؟ لقد خلت بيوت الكوفيين من الرجال، أما الذين عادوا أحياء فعادوا مثخنين بالجراح. قم بجولة عند منتصف الليل في أزقة الكوفة واسمع أنين جرح صفين وضجيجهم.
2: لم يتوقف ميثم ليستمع أكثر إلى هذه الأحاديث،

أعظم هذا النداء؟ يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: حصل على بالكاس المعمار.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

صلوا على المصطفى جمعة تهنى بنسل عدنان يا مولد للبشر جمعة.

صفاته، وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفة الرحمن، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق اف ام تقدم.
6: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظماء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. كنت معكم في الحديث عن سرية ذات السلاسل، واليوم أمامي سرية أبي عبيدة ابن الجراح، طبعا إلى مكان يسمى سيف البحر أو الخبط في رجب سنة 8. بعث النبي أبا عبيدة في 300 فيهم عمر بن الخطاب إلى أرض جهينة. طبعا الإدارة الفذة لرسول الله صلاة الله عليه وعلى آله وسلم ليست كما يعني تتصورون على فم بركان موج هادر من الأعراب، من المتوحشين، من القزاة، من قطاع الطرق، من الأعداء، من اليهود، من ما أتانا بدين جديد دمر آلهتنا فعلنا وحسد اليهود ومكر الخبثاء. ولكن لأن الكفاءة كما قلت لكم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مستوى لا يرقى إليه أحد لأن الله اصطفاه، فكان يتبع أسلوب العيون. العيون رعاكم الله يعني الجواسيس، والجاسوسية ليست معيبة أو محرمة، ولكن المعيب والمحرم الجاسوسية على المكالمات الشخصية، والجاسوسية على خطب المنبر عندي وشغلتي ما قرأت في صلاة الفجر والتقارير أنه قرأ تبت يعلم الله ما قصته، والجاسوسية على نسبي وعلى فكري وعلى كتبي وعلى وقد أتانا في يوم ما من وزارة التربية في أيام مظلمة الله لا يردها، ويفرتش المكتبة هل يجد بينها كما يقال من كتب الشيعة، ولكن أعتز بأني قوي بالله. قلت لا تتعب نفسك، ائتني بكتب اليهود والنصارى أي كتاب، هذه الثقافة لا يمكن أن تحجب أبدا، أنا حر أقرأ ما أريد، أقرأ الجعفرية وأقرأ الإباضية وأقرأ الزيدية وأقرأ المذاهب الأربعة والسبعة والستة وأنا حر، أنا حر. قال نعم نعم نعم نعم، هذا هو عندما يواجه الباطل بقوة فالحجر على العقول والجاسوسية بهذه المستوى هي المقيتة. إذن أيضا العيون يجب أن يكونوا عيونا من العدول من الثقات. ما هم شرار خلق الله؟ تقارير كاذبة مزيفة من أجل يحصل على مصروف. حتى قال أحد وقد قتل للأسف بعض ضباط الأمن، لا أقول في أي أمن لأن الأمن عندنا وفرة، الأمن القومي والأمن السياسي والأمن المركزي والأمن الحربي والأمن السماوي والأمن الأرضي، وما قدرنا نأمن أحد، الله يوفقكم ويعينكم. طيب الجاسوسية طبعا وضع هذا الشخص يتجسس علي أنا. طيب أنا أستاذ مفتي عالم، يعني المفروض من أركان البلد، من حماة البلد، من المربين في البلد، وكرم وعطى الصلاحية، ما معنى الجاسوسية عليه؟ أنا عدو للشعب. فقال لي كتبت تقرير بأنك عالم وأنك كذا. فقال وكيل الجهة التي أنا فيها أنت حماة، أنا أريد أن تكتب بأنه هاجمي ويريد الإمامة وإيراني آمنت بالله. قال ما دام أنتم تعرفون هذا، قالوا نحن نعرف بأنه عالم وأنه وأنه وأنه. يعني الجاسوسية عندنا أصبحت عمياء ضمياء، ويؤتى بالجواسيس مع احترامي لله إذا كان هناك أطياب من الكذابين، من الذين لا يخافون الله، من الذين لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات. وقد عرفنا كيف كانوا يأخذون الأبرياء إلى السجون، أبرياء وإذا دخل السجن من يخرجه يقعد سنة بعد سنة بعد سنة في ذمة جاسوس كذاب. إذن الجاسوسية أن نكلف العقلاء الفطناء الرحماء الذين يلتقطون الشاردة والواردة فيما يخدم الدين والوطن، ويحمي الأعراض ويحمي الأموال ويؤمن الأسر، وتثق في هؤلاء الرجال عيون. نعم كنت مرة في بعض البلدان الغربية وكان معنا جاسوس، فكنا نلتقي بالأجانب هناك من يهود ونصارى والجاسوس ينا، وعندما نلتقي بأي إنسان من بيت حميد الدين أو من بيت من كان يأتي يقول أنا أقوم تعال صور غاغة مفراغة جاسوسية عمياء ضمياء رعاكم الله. فعندما طبعا الجاسوس هذا معناه يوديك في داهية، نعم جواسيس العرب هكذا للأسف، لكن جواسيس النبي من أهل التقوى، من أهل المروءة، من أهل الأخلاق، من أهل الذكاء، يأتون النبي بكل شاردة واردة، فإذا سمعوا بتحرك ضد النبي أو تحرش أو مؤامرة باغتهم النبي وأطفأ النار في حينها. ما يعني يفاجأ النبي بشيء. ولذلك غزوة الخندق بلغه مسبقا، أحد بلغه مسبقا، بدر بلغه، وهكذا يلتقط الشاردة والواردة، وهذا جيد جيد. إذن أرسلهم النبي إلى سيف البحر لأنه يعرف أن عرف أن هناك تحركات وأن هناك كذا، سواء كانت تحركات ضد النبي أو مهاجمة المدينة أو هناك ظلم وعسف وجبروت، فيريد أن يثبت العدل في الأرض حسب المستطاع. أبو عبيدة ومن معه نفد ما معهم من الزاد، وهذا في الحقيقة قد يكون نتيجة ظروف قاهرة وقد يكون نتيجة سهو. مر أحد الجنود من الجوف يريد أن يخرج إلى مارب ويمر بالصحراء، لم يأخذ معه من الماء كفاية فمات بين الرم. إذن نفد الزاد لأنه قصر، فقد يمكن نفد الزاد فجاعوا إما لسهو أو تقصير وإما للظروف يعني. فقد أريد أن أنبهكم إلى الاحتياط لأموركم، لا تكونوا يعني هكذا غداك عشاك، لا يجب أن يكون عند الإنسان مخزون من الماء، من الحب، من الكفاية، من الثياب، من الكذا، لا يبقى صعلوكا والعياذ بالله. نفد الزاد وجاعوا حتى أكلوا ورق السلم والشجر، فأخرج الله لهم دابة من البحر أكلوا منها لأنهم على الساحل. لكن توقفوا معي في تفاوت البشر في نقائهم وكرمهم ومبادراتهم وسخائهم. كان بينهم الكريم ابن الكريم قيس ابن سعد ابن عباد، بين سرية أبي عبيد، فاستلف من الأعراب المحيطين جملا ونحره للمجاهدين فنفد، ثم استلف جملا آخر ونحره لهم وأكلوا حتى نحر 9 جمال اشتراها من رجل من جهينة على أن يعطيه ثمنها من تمر المدينة. فقال النبي لما بلغه ذلك: إن الجودة من شيمة أهل هذا البيت. أبوه الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي نذكره دائما قرين سعد بن معاذ، قالوا من كرمه أنه مرض ولم يزره أحد. قال: ما لقومي؟ قالوا: أنت تعرف يعني الديون التي لهم يعني منعتهم استحوا. قال: أعلنوا بأني قد سامحتهم، فما أمسى تلك الليلة إلا وقد انكسرت عدبة الدار من كثرة الزوار أهل كرم. وهو الذي قدم كبشا هدية للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قدمه للإمام علي ليذبحه في العرس، سعد بن عباد أهل بيت كرم. والأنصار عموما أهل كرم كما حكى الله عنهم. يا إخوتي يا أهل اليمن، الأنصار هم أجدادكم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقولوا لهؤلاء الجشعين البشعين الذين أكلوا الأخضر واليابس والآن يمتصون ما بقي في العروق بعد الذبح، واليمن تمر بأشد الأزمات وما زالوا مثل جهنم، نعوذ بالله، كفانا الله شرهم. هل لا تأسوا بهؤلاء الرجال؟ قالوا بأن أبا عبيدة زجر سعد بن عبادة، قال له أبوك سيغضب، يعني زجره من الكرم. فبلغ سعد بن عبادة فوهب لولده، قالوا قريب 1000 جريب، قال أنفق ما شئت، والله لو نحر لهم 100 جمل أو 1000 جمل. أبوه عندما سمع عتاب أبي عبيدة رحمهم الله، تبارك الله، جهاد، تحمل، يأكلون الشجر، ينبري كريم وينحر لهم، يا سلام يا سلام. إذن فلنتعلم من هذا هذه المعاني: الصبر، الكرم، المبادرة. يا إخوان، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. والذين تعودوا منكم عندهم دواوي يكرمون الضيف ابن السبيل، ولا سيما في الأماكن التي ليس فيها مثلا مطاعم أو فنادق، الله عز وجل سيخلف عليهم. إي والله، والضيف سيدخل ببركته ورزقه 40 يوما قالوا. طبعا، وبلغني أن الإمام علي كرم الله وجهه استضافه أحد الأصحاب فقال: بشرط ألا تجلب لي من الخارج وتتكلف، ولا تخبئ ما في البيت، يعني الحاصل مثل ما يقول الحاصل. وبأن على الطريق عندما أدلكم على أدب الضياف بمناسبة الكرم، عندما أدخل أنا بيت صديق استضافني أنتظر عند الباب حتى يستأذن، وصاحب البيت يقول: تفضل يا أستاذ، تفضل يا أستاذ، هو يستحي مني. ربما الأهل مه تفاجأوا بوصولي، ما لفلف والأداء ما كذا، أنتظر أنتظر دلال حتى أتأكد بأن الأمور جاهزة. هذا واحدة. أيضا أتعلم أين أضع النعل، لا أدوس الفراش أو كذا بما يفعل غاغة الناس وجهلاء الناس، يعني أضع النعل حيث الذي لا يتضايق صاحب البيت، لا أتلفت إلى أشياء لا يريد أن أطلع عليها، لا أبادر إلى الاتصال من تلفونه، لا أقعد أتسيمج وأتثيقل في بيته، هذا سواء هذا ما هو سواء، لا أسأله كيف زوجتك، جميلة طويلة عريضة زلا. أبدا، هذا عيب عيب. عندما أدخل الحمام أتعلم أدب الحمام، عندما كذا أستأذن، وإذا أكرمني يجب أن آكل، لا أبقى يعني منزويا وهو قد أكرمني. وصاحب البيت أيضا ينبغي له أن يبقى بشوشا، وأن لا يشكو لي يقول: والله اليوم اللحمة نار، الدنيا معدومة، ما غلط هذا. كذلك ينبغي أن لا يحضر أولاده وهم غير نظاف، أو يأتي الصغار يلخبط في المائدة ويزعج الضيف مثلا، وهكذا. يعني هناك آداب. أيضا من الآداب أن نأكل هكذا بالثلاث، وإذا اقتضى الأمر غير ذلك لا بأس. والإنسان عندما يغمس اللقمة بين الإدام لا يدخل الأصابع بين الإدام وبعد يفعل هكذا، معيب هذا معيب. يعني يصغر اللقمة، لا يأكل نصفها ويعد نصفها إلى الإناء، لا ينكش هكذا بين الإدام ثقاله. أيضا إذا سعل التفت كذا، لا يتحدث والريق يتطاير فوق الأكل. يعني أشياء حقيقة أنتم بحاجة إليها، لأنكم أهل كرم وأهل مروءة، وهي من المنقصات حقيقة. أيضا شاهدت كثيرا في المناسبات يأتوني بوعاء من الماء ويغسل 100 300 بركة. طيب، هذا غلط، هذا كارثة، هذا وباء يتنافى مع كرمكم رعاكم الله. لأن قد أضع يدي في الإناء وقد توضأت وفيها لا سمح الله إسكاريس، أميبيا، أي مكروبات، وأنت تنقلها إلى يدك، إذن ما هو الحل؟ اسكب من إناء وعاء براد إلى ضاسة إلى تحت شجرة إلى كذا. هذا جميل، هذا حضارة. إذا ما عندك صابون عادي الماء دافئ مثلا، إذا ما عندك حمام في الريف علم الضيف وقل اذهب وراء تلك الشجرة أو ما فيها مشكلة. لكن رعاكم الله، نحن بحاجة إن شاء الله عبر هذه القناة التي تخدم المجتمع إن شاء الله، ودائما أراها في معالجة قضايا الناس تقدم لهم هذه التعليمات لأنها ضرورية ضرورية، كالأب يعلم أطفاله كالأم تعلم صغارها. فالقناة نعتبرها مثل الأب مثل الأم عندما تستضيف العلماء أو أهل الخير رعاكم الله. إذن استفدنا من هذه السرية أنها صبرت وأكلت ورق الشجر، وانبرى من الكرمى من قدم لهم الدعم والمساندة. والنبي لاحظوا كيف تنبه وعلق عليهم الوسام، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن الكرم من شيمة أهل هذا البيت. وأنصحكم ألا تثقلوا على الناس، يعني الضيف يوم يومين ما هو يومية يومية يومية يومية رثة، غلط. لا نرهق الناس، لا نرهق الناس إلا إذا كانت الأسر تتبرع وتقول لا لا قلق لا قلق، وقت المناسبات أو وقت العمل الخيري أو وقت كذا أنا مستعد أن أستضيف كذا أو أستضيف كذا بكل راحة بال، وعند النساء استعداد وطيبة نفس. وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. يعني من عنده، يقولوا عندنا مثل، من سبر سوق أم من طرقه، نعم، وما يدخل المبرع لا ساتر باللهجة اليمنية. يعني أنت فتحت سوقا لابد أن تلتزم بأمن الطريق. فإذا عندي مناسبة أجلب الطباخين وأجلب كذا وأكفي ألم موضوعي أنا، إلا كما قلت لكم مثل عادة الأرياف يتعاون الناس فلا بأس، تطيب خاطر، لأن ما أخذ بوجه الحياة فهو حرام، فهو حرام. يبدو لي رعاكم الله، قد تقولوا ما للأستاذ خرجنا من السيرة إلى قصص، أقول لكم هل سيرة النبي إلا قصص وقدوة ونفع ودواء وشفاء وعبر وأمثال، أما مجرد سرد اقرأ الكتاب أنت. ولكن حتى بعض الناس يعيب عليه يقول أنت ألفت السيرة لماذا تضعها أمامك؟ أنا أقصد من هذا أن أربطكم بالكتاب، وكيف تذكرون العناوين وكيف تحدثون الناس. لا يضيع علينا الوقت، لأن هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لم يشفه القرآن ولم يشفه النبي ففي أي مستشفى يعالج؟ لا شفاه الله من لم يشفه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي أرجو أن أكون خفيف الظل عليكم، وأستمد دعاءكم، وإلى أن ألقاكم أستودعكم خير حافظ.
5: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا يبدد ظلمات القلوب، وجعل فيها شفاء للصدور وبصائر تهدي الإنسان إلى طريق الحق والخير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من حمل رسالة القرآن وبلغ الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أضاء برسالته دروب الإنسانية، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. أيها الأحبة، في زمن تتزاحم فيه الأصوات وتتعدد فيه الطرق وتتشابه فيه الحقائق، يبقى القرآن هو الصوت الذي لا يضل، والنور الذي لا ينطفئ، والطريق الذي لا ينتهي بمن سلكه إلى خيبة. إنه ليس كتابا نقرأ صفحاته ثم نغلقه، ولا آيات نرتلها بألسنتنا فحسب، بل هو حياة تسكن القلوب، ونورا يرافق الأرواح، ومنهج يرسم للإنسان طريقه في هذه الحياة. من هنا، من رحاب القرآن الكريم، ومن مدرسة لا تغلق أبوابها ولا ينتهي عطاؤها، نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات النور والمعرفة والهداية. نلتقي بكم لنرتل كلام الله، ونقف عند معانيه، ونتأمل في قصصه وعبره، ونستمد من آياته ما يعيننا على فهم الحياة ومواجهة تحدياتها وبناء أنفسنا ومجتمعاتنا. في مدرسة القرآن سنسير معا بين آيات الذكر الحكيم، نستمع بخشوع ونتعلم بتدبر، ونسأل لنعرف، ونتأمل لنزداد يقينا. هنا ستكون الكلمة آية، والمعنى رسالة، والتأمل طريقا، والقرآن هو المعلم الأول الذي لا ينفذ علمه ولا تنتهي كنوزه. مدرسة القرآن حيث نبدأ بالحرف لنصل إلى المعنى، ونقف عند الآية لنكشف الحياة، ونعود إلى القرآن لنبحث عن إجابات لأسئلتنا فحسب، بل لنتعلم كيف نصنع من أنفسنا إجابة تليق برسالة الإنسان في هذه الأرض. فكونوا معنا في رحلة من نور، رحلة نفتح فيها قلوبنا قبل كتابنا، وأسماعنا قبل ألسنتنا، لنقترب أكثر من كلام الله، ونمنح أرواحنا فرصة لنتنفس من عبير القرآن. أهلا وسهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نتعلم القرآن ونتدبر القرآن ونعيش بالقرآن، لأن القرآن ليس جزءا من الحياة، بل هو الحياة حين تضاء بنور الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقوينا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. حياكم الله على كلام الله سبحانه وتعالى، وقراءتنا لهذا اليوم المجيد من بداية الجزء الثاني من الصفحة 22 من الآية 143. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورتل القرآن ترتيلا. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعل

الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

فإذا نفخ في الصور نفخة

0: كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: كذلك الوقف على كلمة رحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم معك اتصال.
1: نعم أنا اتصال، نسك بالاتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
2: مصطفى صادق.
1: تفضل.
2: مغيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
0: أحسنت يا أحمد، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك، ما شاء الله. هذا المقطع يعني تضمن أشياء يعني في أيامنا هذه، سبحان الله العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما خرج الناس للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وهم يعني هنالك حصار، جو بر بحر، ومع ذلك متوكلين على الله ويظهروا القوة للعدو ويقفون يعني صفا واحدة ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا بحكى المسدس، وهذا بجنبية، وهذا بالآلي، وهذا بالصميم، يعني رجال الشعب اليمني. معنا اتصال.
3: وبالملايين يعني كان خروج هناك.
0: ما هذا الخروج؟ يعني خروج يعني ليس لا ما بش مثل أي خروج.
3: بالضبط. إذن معنا
0: أستاذ محمد، ماذا تقول؟
1: اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم دغيش أحمد، أحمد الجيني.
1: دغيش
4: أحمد، أحمد الجيني.
0: أحمد، أحمد الجيني، تفضل يا دغيش.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول السفهاء من الناس.
0: يا دغيش، يا دغيش، من الآية الخامسة والأربعين، من الآية يعني من نص الصفحة، من نص الصفحة. الصفحة التي أنت فيها من نصفها.
4: أحسن
0: التي أنت فيها. سيقول السفهاء من نصفها.
4: بيعفو 45.
0: نعم. ما بسمعش، ما بسمعش.

انجد لك بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك

إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولي

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن

0: أحسنت يا دغيش، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. تمام،
1: ربنا معكم.
0: شكرا لك.
2: ننتقل وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد، وللتواصل معنا عبر الرقم التالي 772-882-088. معنا اتصال يا أستاذ هلال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: تفضلوا. بسم الله.
1: من سورة البقرة صفحة 20.
2: صفحة 22 من الآية 144. الآية 144.
1: قد نرى تقلب وجهك.
2: ايوه بالضبط.
1: الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك.
2: تقلب يا أستاذة.
1: تقلب وجهك.
2: ليش تقلب؟ ما شكل الباء؟
1: مفتوح.
2: أيوة. قد نرى تقلب.
1: تقلب. قد نرى تقلب وجهك في السماء.
2: وجهك
1: في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

0: بل يعلمون لا يعلمون
1: تعيد الآية وإن الذين أوتوا الكتاب
0: لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية
1: ما تبعوا
0: قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم

0: جاءك من العلم.
1: لا تقفي على العلم أختي الكريمة، عدي من بعد ما جاءك.
0: من بعد ما جاءك من العلم.
1: لا تقفي عليها يا أستاذة، من بعد ما جاءك من العلم إنك.
0: من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
1: إنك إذا لمن.
0: إنك إذا لمن الظالمين.
1: أحسنت، بارك الله فيك. معك يا الضاد، لا تقل قرين الضاد في كلمة بعم بعم.
0: شكرا لك،
1: في أمان الله.
0: الله معك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: معنا اتصال.
2: معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: دلال علي الجح.
2: من؟
3: دلال علي الجح.
2: تفضلوا.
3: من أين؟
1: من بداية الصفحة 22. سيقول السفهاء
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سيقول
1: الرجيم الميم، ما تقول قلينا الميم أختي الكريمة، قولي الرجيم.
3: الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا
1: قبلتهم
3: عليها.
1: اكسرون التاء. قبلتهم.
3: قبلتهم التي كانوا عليها. قل الله أعلم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: واحدة واحدة أستاذة. من يشاء إلى صراط.
3: من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
1: أحسنت يا أختي الكريمة. أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. معك يا نون عما يعملون.
3: أيها ممكن سؤال يا شيخ؟
1: تفضلي.
3: أنا بنقرأ تحفيظ القرآن قد أنا في سورة يوسف.
1: نعم ما شاء الله.
3: ولكن عندي مشكلة، عندما أجي أقرأ بعد الفجر أو بعد العصر أجي أراجع أرقد، ما أقدر أقرأ أكمل أقرأ، ما أفعل.
1: إذا كوني حصني نفسك، كوني اقرأي بداية سورة البقرة، سورة الناس، الفلق، قل هو الله أحد 7 مرات على ماء واشربي، إن شاء الله ما يكون إلا خير. استمري في قراءة القرآن ولو تنومي.
3: إن شاء الله جزاك الله خير وفي أمان الله.
1: مع الله. صلاة الله على رسول الله وعلى آله. معنا اتصال.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو.
1: أنتم عبر الهواء.
2: ألو يا ألو.
1: انقطع الاتصال. أخي عبد الله حياكم الله.
2: الله يحييكم. إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
4: ألو.
2: حياكم الله، من معنا؟
4: أنا أبو الدبي.
2: من؟
1: يا أمة الله أبا الغيث، الصوت بتقطع.
0: كيف؟
1: الصوت بتقطع يعني، يبصري تغطية تمام.
0: أنا سماها أبو الغيث.
1: معروف معروف، لكن صوتك يتقطع.
0: أيوة من الصوت.
1: يلا افتحي لنا الصفحة 23. صفحة 23. يا أمة الله يا أمة الله.
0: أيوة أيوة أنا.
1: لا الصوت في ضجة، المعذرة منك أخي يا عبد الله.
0: لحظة يا ألو.
2: أيوة بسم الله بسم الله دوغرا.
0: أيوة أنا بقى سأل دور من الآية الصورة 23 صح؟
1: نعم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا
1: الخيرات.
0: هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: شكرا لك يا أمة الله، شكرا لك مع الله. أحيانا فيكون اتصال وفي ضجة ما بنستوعبش لا نحن ولا هم، لكن نسأل الله التوفيق.
2: في اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو
2: حياكم الله، معنا
4: معكم سليم صبر.
2: تميم صبر تفضل.
1: تميم ولا سليم؟
4: أبدأنا عايش.
1: تميم ولا سليم؟
4: سليم بسم
1: سليم. ويا سليم من بداية الصفحة يعني اقرأ لنا من الآية 151.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
1: ولا
4: أموات.
1: تقولوا لمن يقتل، معنى إدغام النون الساكنة عند الياء.
4: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت أستاذ سليم بارك الله فيك. ركز على النون الساكنة والتنوين عند الياء وعند الواو، كذلك الميم الساكنة عند الباء، والباقي تمام بارك الله فيك.
4: صابر الله معك.
2: إذا آخر اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
2: تعالوا عن الراديو.
5: يلا
2: من معانا أول؟
5: معانا آلاء إبراهيم محمد حريق.
1: آلاء إبراهيم محمد حميد. من الصفحة 22.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما هواهم عن قبلتهم التي
1: يا آلاء يا آلاء يا آلاء ما بنسمعش الآية بسبب الضجة. أعيد الآية.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس مأواهم عن قبلتهم
1: ما ولاهم
6: عن قبلتهم التي
1: قبلتي قبلتي
6: قبلتهم التي كانوا
1: ولا قبلتي هي مو الميم عفوا
6: قبلتهم التي كانت عليها
1: التي كانوا عليها
6: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
1: إلا لنعلم من يتبع الرسول
6: يتبع

0: ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف
1: بالناس
0: لرؤوف رحيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا. وفي أمان الله.
2: إذن إليك يا أستاذ هلال، تقرأ علينا الآية وتطلعنا على أبرز الآية.
1: نسأل الله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد للسحب على الجائزة، فمن سيكون سعيد الحظ لهذا اليوم أو سعيدة الحظ؟ وكما عهدناكم يا أستاذ هلال، الاختيار سيكون من خارج الاستوديو. اختار يا أستاذ رقم.
1: كم العدد؟
0: من 1 إلى 8.
1: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الأستاذ اختار رقم
0: كم؟
1: 5.
0: إذن الفائز أو الفائزة اليوم فائزة،
1: يا الله سهل.
0: الفائزة معنا لهذا اليوم الأخت دلال علي القحم. ألف ألف ألف مبروك.
1: مبارك عليك أختي دلال، حفظك الله وحفظ الله كل المستمعين والمشاركين، وإن شاء الله البقية ينالون جائزتهم إن شاء الله في الأيام المقبلة.
0: إذن الأخت دلال عليك أن ترسلي اسمك الكامل أو اسم من سيستلم الحوالة إلى الرقم 772-882-088. الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من التقديم الأخ أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، وأنا عبد الله المعافى، ومن الإخراج
1: الأستاذ محمد جابر. لكم التحية والشكر.
0: في أمان الله.
1: الجابري عفوا، الأستاذ محمد الجابري.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نقترب من الرسائل العلمية باعتبارها محاولات لفهم قضايا سياسية واجتماعية واستراتيجية تمس واقعنا وتطرح أسئلة تتجاوز حدود الجامعة إلى المجال العام. في هذه الحلقة مستمعينا نناقش رسالة ماجستير تتناول قضية شديدة الصلة بتاريخ المنطقة وتحولاتها السياسية، وهي الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية وآليتها مع اتخاذ اليمن نموذجا للتطبيق والدراسة. تنطلق الدراسة من فكرة أساسية مفادها أن الهيمنة لا تمارس من خلال القوة العسكرية والاقتصادية وحدها، وإنما يمكن أن تتحول إلى منظومة متكاملة من الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإعلامية والثقافية، وأن فهم هذه الأدوات يساعد على تفسير جانب من التحولات التي شهدتها المنطقة العربية واليمن بصورة خاصة. سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ البحث من خلال مجموعة من الأسئلة: لماذا تحظى المنطقة العربية بهذه الأهمية بالنسبة لأمريكا؟ ما المقصود بالهيمنة الأمريكية؟ ما الأدوات التي اعتمدت عليها واشنطن؟ هل كانت هذه الهيمنة نتيجة للقوة الأمريكية وحدها أم أن هناك عوامل ساعدت في الهيمنة؟ ثم ماذا تقول الحالة اليمنية تحديدا؟ ما الذي تغير في مسار العلاقة بعد التحولات التي شهدتها اليمن منذ عام 2014 تحديدا بعد ثورة 21 من سبتمبر؟ كثير من الأسئلة سنحاول الاقتراب منها ونحاول أن نطرحها على الباحث ونستمع من خلاله إلى كيف أجابت الدراسة العلمية. وقبل أن نصل إلى جوهر الدراسة، نتوقف كعادتنا في حوار أكاديمي عند صاحب البحث الباحث الذي اختار أن يتناول واحدة من أكثر القضايا حضورا في دراسات العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية. في فقرة بطاقة الباحث نتعرف على مسيرته العلمية وتخصصه وأبرز محطاته الأكاديمية والعملية، وكذلك الاهتمامات البحثية التي قادته إلى اختيار هذا الموضوع.
8: بطاقة الباحث.
2: باحثنا في هذه الحلقة هو الأستاذ أحمد حميد علي السياقي، حاصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عام 2014، ثم واصل دراسته الأكاديمية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فحصل على دبلوم عام في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عام 2022، ثم على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة صنعاء عام 2026. كما يحمل بكالوريوس في الإدارة الإسلامية من جامعة القرآن الكريم وعلومه عام 2026. وعلى المستوى المهني يمتلك الباحث خبرة في الأعمال الإدارية في الجانبين الإشرافي والعسكري، إلى جانب خبرة في مجال العلاقات العامة، إذ شغل نائب مدير العلاقات العامة بمؤسسة يمن ثبات عام 2020، كما عمل مديرا للمؤسسة يمن ثبات للتنمية فرع الأمانة خلال الفترة من 2020 إلى 2026. ولم تقتصر تجربته على الجانب الأكاديمي والمهني، بل شارك كذلك في عدد من الدورات التدريبية التي أسهمت في تطوير معارفه ومهاراته في مجالات ذات صلة بتخصصه وعمله. مسيرة تجمع بين التكوين الشرعي والقانوني والتخصص في العلوم السياسية والعلاقة الدولية والخبرة الإدارية والميدانية، وصولا إلى إنجاز رسالة الماجستير التي نتوقف عندها في هذه الحلقة. وبعد هذه الإضاءة السريعة على بطاقة الباحث ومسيرته العلمية والمهنية، ننتقل الآن إلى جوهر البحث لنقترب من موضوع رسالته ونتعرف على سؤالها الرئيس وأهميتها والمنهج الذي اعتمده الباحث وأبرز ما توصلت إليه من نتائج.
8: جوهر البحث.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، حياكم الله في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه تحديدا من برنامج حوار اكاديمي. نرحب طبعا بضيفنا الاستاذ الباحث احمد السياغي، حياكم الله استاذ العزيز. حياكم
9: الله استاذي،
2: اهلا وسهلا. طيب استاذ احمد، انا عاده ابدا بسؤال لضيوفي في البدايه: ما هو الذي دفعكم لاختيار هذه الدراسه، يعني الآلية الهيمنة ودورها تجاه المنطقة العربية، واخترتوا الجمهورية اليمنية نموذجا خلال الفترة ما بين 2010 و 2023؟
9: حياكم الله جميعا،
2: أهلا وسهلا.
9: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا اختياري لهذا الموضوع كان بسبب يعني بداية في إحدى محاضرات السيد حسين بدر الدين سلام الله عليه شهيد القرآن، عندما قال كان المفترض بهذه الأمة أن تكون هي من تطوف ببارجاتها وسفنها في شواطئ أو في بحار أمريكا. لكن حينها تبادر لي سؤال: لماذا هم هنا ونحن لسنا هناك؟ ما الذي دفع هذه الأمة إلى أن تكون مستعبدة مهانة مظلومة مقهورة؟ بحثت عن بعض المنشورات، عن بعض الكتب، بحثت عن دراسات، فوجدت أحد الكتب بعنوان الهيمنة. بدأت أبحث عن الهيمنة الأمريكية وتعمقت في موضوع المنطقة العربية لكونها تمتلك عوامل قوة تؤهلها إلى أن تكون يعني أمة هي المهيمنة العالم، بالإضافة إلى الواقع الذي المعاش في وطني الذي هو الجمهورية اليمنية. فعندما تتأمل في الواقع، واقع المنطقة العربية بشكل عام واليمن، يعني تحس يعني نحن كمجاهدين نحس بمسؤولية، أن لنا مسؤولية تجاه هذا الأمة وتجاه هذا البلاد. ولذلك ركزنا على هذا العنوان، إنه آلية الهيمنة الأمريكية ودورها تجاه المنطقة العربية، وجعلنا الجمهورية اليمنية نموذج للدراسة لكي نعرف كيف وصلنا إلى هذا الحال، وما هي أو وما هو المخرج.
2: طيب، هذا على مستوى العنوان والدافع، يعني أنت حددته الفترة ما 2010 و 2023، لماذا هذه المرحلة تحديدا؟
9: لأن هذه المرحلة حدثت فيها تحولات يعني كبرى سياسية على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وكذلك المحلي. خلال هذه الفترة، وهي الفترة من 2010 هذه سبقت أو سبقت ثورات الربيع العربي، وكانت يعني الهيمنة الأمريكية في أوجها فثورات الربيع العربي الذي تبدأ من 2011 كان فيها تحرك ونشاط أمريكي واسع للهيمنة على الدول العربية. طبعا كان بعض التحركات هي من أجل استبدال الأنظمة منتهية الصلاحية، وبعضها من أجل فرض سيطرة وهيمنة على دول لم تخضع للسيطرة الكاملة. ولذلك الثورة الربيع العربي أخذت سنوات، وبعضها لا زال إلى اليوم آثار الثورات تلك، إضافة إلى الأحداث التي حدثت في اليمن من 2011 وما بعدها. وهذه هي هي الفترة
2: اللي بثورة
9: الحادي عشر وثورة اسمها 21 سبتمبر 2014، وكذلك 26 مارس وما حدث من عدوان عسكري على اليمن.
2: سنتي ونتحدث حول ذلك بنوع من التفصيل في سياق ما جاء على يعني على لسانكم أنتم كباحث في الدراسة. طيب أستاذ أحمد، يعني الدراسة أشارت إلى أن الهيمنة الأمريكية يعني هي لم تقتصر فقط على مستوى التفوق العسكري والاقتصادي التقليدي، بل وكما ذكرت الدراسة تحولت إلى منظومة متكاملة، يعني على مستوى تستهدف الوعي الجمعي، تفكك المجتمعات من الداخل. كيف عرفت الدراسة هذه المنظومة سوسيولوجيا وسياسيا في بحثك؟ يعني ما المنهجية البحثية التي اعتمدت عليها لتفكيك هذه الأدوات؟
9: أولا، آلية الهيمنة هي لم تعد اقتصادية أو عسكرية فقط، هي تعدت ذلك بسبب التطور أو الثورة الصناعية، فأصبح لديها توجه وقدرة على التأثير في الوعي الجمعي للمجتمع بوسائل متطورة وحديثة، وتم تجربتها في مراحل مختلفة وقياس أثرها. ولو أنا أخرج قليل عن الموضوع، بس أنه أنا أدركت أنه أصبحت الترسانة الإعلامية الأمريكية والغربية التي أمريكا مسيطرة عليها تمتلك قدرة على التأثير وإيصال الأخبار والمشاعر إلى كل منزل، سواء في المنطقة العربية أو غيرها. ولذلك نجد أنها سلطت الضوء من أيام محمد الدرة، عندما سلطت الضوء كله نحو محمد الدرة الذي كان يختبئ خلف والده، خلف أبوه أثناء المعركة، وتجاهلت هذه الترسانة الإعلامية ذلك المجاهد الذي كان يقاوم أو يقاتل الصهاينة في نفس الساحة، فجعلت ذلك محمد الدرة، الشهيد محمد الدرة، جعلت هو البطل، بينما أولئك لم تنظر إليهم ووجهت أنظار العالم كله إلى محمد الدرة. هذا كان أحد فترات قياس مستوى التأثير، وبعدها رجع إلى الطفل الريان في المغرب عندما أوصلت الخبر إلى كل منزل، وهو الطفل بينما هناك الآلاف يقتلون في كل ميدان في كل دولة بأسلحتها بجنودها، لكن لا تصل الأخبار إلى هذا المستوى من القوة. عندما تركز الولايات المتحدة على خبر فلها القدرة على إيصاله إلى أقصى مستوى. هذا طبعا أتكلم عن قدرة أمريكا. أما في موضوع الدراسة أنه ما هي الأدوات وكيف أصبحت آليات الهيمنة تؤثر على الوعي الجمعي، طبعا هم يستهدفون المجتمعات أو المجتمع بطرق مختلفة، سياسيا إعلاميا ثقافيا، يأتون له من كل جانب. ولذلك هذا الاستهداف جاء على يعني تعمد الاستهداف، وكونه ضمن آليات الهيمنة جاء على لسان مسؤولين في الكونغرس، تصريحات المستشرقين حقهم أو المستشرفين الذي كان يروا أن السيطرة على المجتمع سيخلق بيئة متهالكة يقدرون على السيطرة عليها بسهولة، فقد لأنهم لديهم ثقافة أو معتقد أن المقاومة الشعبية ستكلفهم الكثير من المال والجهد.
10: نعم.
9: ولذلك كان الاستهداف المجتمع بدءا من النواة التي هي الأسرة والمرأة، ويعني وصولا إلى موضوع استهداف الجماعي عبر الهاشتاغات أو إعلاميا. فمن خلال الاستهداف هذا هم يزيحون أي عائق أي مقاومة لمشاريعهم الإفسادية، بحيث أنه عندما يأتوا لا يجدون ما يقف أمامهم، لا يجدون أي عائق أو جدار يمنعهم من تنفيذ المشاريع الذي هي في الأساس هي استعبادية استثمارية إفسادية نهبوية
10: بالدرجة الأساسية. نعم. طيب، ويعني كما هو واضح وكما تشير المعطيات أيضا والمتابع أيضا للواقع، هناك بالفعل أدوات أكثر فتكا ربما في هذا الزمن يعني من الحرب العسكرية المباشرة. طيب أستاذ أحمد، أنت يعني كما ذكرت وأشرت أنت في البداية، الدراسة تناولت المنطقة العربية وتحديدا اليمن كنموذج تطبيقي، وهنا أسألكم على الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية التي جعلت اليمن بإشرافه طبعا على باب المندب والبحرين الأحمر والعربي، يعني الأهمية التي جعلت اليمن بهذا المحور المستهدف ضمن آليات الاستهداف المعروفة.
9: طبعا الجمهورية اليمنية تتمتع بموقع استراتيجي فريد يعني على مستوى المنطقة العربية. هذا الموقع هو الذي منح الأهمية بشكل كبير، خاصة إطلالها على باب المندب، جزيرة ميون، البحر الأحمر، البحر العربي، المحيط الهندي، فهي متحكمة بكافة الطرق الملحة، وأيضا تمتلك أكثر من 200 جزيرة، وهذه الجزر أيضا تتحكم أو لها القدرة أن تتحكم بطرق الملاحة، بالإضافة إلى أنها تكون انطلاقات للقواعد العسكرية للجيوش العسكرية. فهذا نبذة عن بسيطة عن الأهمية الاستراتيجية للجمهورية اليمنية، إضافة إلى أنها تتمتع بثروات احتياطية من النفط والغاز. في بعض الدراسات التي هي خاصة ببعض الغربيين يشيرون إلى أن هناك احتياطي من الغاز، وأكد أنه من الغاز تفوق حجم الاحتياطي في المنطقة العربية بكلها، إلا أن الولايات المتحدة تحاول أن تصور اليمن كدولة فقيرة لكي تتمكن من السيطرة عليها وأخذ ثرواتها دون أي معانعة لا دوليا، وأيضا لكي تقلص حجم المنافسة الدولية على هذه المنطقة.
10: هذا المنطقة أو الموقع الاستراتيجي هو فتح الأطماع على اليمن والعيون على اليمن، يعني على مر التاريخ، يعني وليس فقط على مستوى اليوم في هذا الزمن، ممثلة طبعا بأمريكا بوصفها يعني رأس الشر في هذا العالم أو في هذا التاريخ. طيب أستاذ، لو نتحدث عن فرضية أنتم انطلقتوا منها وهي فرضية رئيسية، يعني يعني وهي وجود علاقات ارضية ما بين توجه الهيمنة وما بين أهمية المنطقة العربية واليمن، وهذا ما كان ملاحظ في رسالة. كيف أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية؟ ونتكلم هنا بالدليل الأكاديمي من زاوية بحثية أكاديمية.
9: طبعا هذه الفرضية تم تأكيدها في جزئين، في ثلاثة أجزاء. بدأنا في القسم النظري الحديث عن دوافع الهيمنة، ومن خلال البيانات والتقارير والتصريحات الرسمية الأمريكية التي توضح بشكل أساسي وواضح أن الأولوية أن المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية تحظى بأولوية يعني قصوى لدى السياسة الإدارات الأمريكية متعاقبة. وثم انتقلنا إلى الحديث عن توجه الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة العربية بسبب أهمية المنطقة العربية من الناحية الاقتصادية والعسكرية، هذا بشكل أساسي. صحيح أن هناك أهمية حضارية وأهمية عسكرية، لكن الأهمية الاقتصادية كانت هي الأولى نظرا لكمية مصادر الطاقة التي استطاعت الحصول عليها من المنطقة العربية، وكان هذا هو التوجه. كلما كانت المنطقة سواء المنطقة العربية أو غيرها في العالم إذا كانت ذات أهمية استراتيجية زاد التوجه الأمريكي نحو الهيمنة عليها، وهذا ما نراه في دول أوروبا من توجه أمريكي نحو السيطرة على بعض الجزر في الدنمارك.

0: إجابة أكاديمية.
1: نعم.
0: ومن خلال الدراسة الجمهورية اليمنية تم الحديث عن مراحل الهيمنة التي بدأت منذ تفجير المدمرة كول في عام 2000 بالضبط. في ذلك الوقت تم اكتشاف الاحتياطي وغيرها من الثروات في الدراسات الغربية وليس العربية.
1: نعم.
0: ومن هناك زاد، وأيضا هو كان بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تم تفعيله في 67 أثناء الحصار مع عبد الناصر ضد إسرائيل.
1: نعم.
0: كان عدو إسرائيل. فأهمية الموقع إضافة إلى أهمية ما يوجد في باطن اليمن هي من دفعت الولايات المتحدة إلى التضحية بمصالح حلفائها الاقتصاديين مثل السعودية والإمارات وغيرها، هي ما دفعت حلفائها للمخاطرة بمصالحها، بمصالح أمريكية ومصالح الحلفاء لأجل جن العدوان وإعادة اليمن للوصاية. فقد خسروا يعني حلفاء أمريكا، هي لم تخسر أمريكا لأنها تقاتل بمال العرب، خسروا المبالغ التي لو أعادوا بناء اليمن لجعلوها أفضل منطقة في العالم.
1: صحيح.
0: لكن خسروا من أجل إعادتها للهيمنة الأمريكية أكثر مما كانت، يعني أكثر من المبالغ التي كانت مطلوبة ومن الإصلاحات المطلوبة ومن أي شيء كانوا مطلوب في طموح اليمنيين. هذا كله بسبب رغبة الأمريكي، سعي الأمريكي ورغبة الإسرائيلي في الهيمنة على اليمن والسيطرة عليه لكي لا يتمتع باستقلال، ولكي لا يأتي الوقت الذي يؤثر على مصالح أمريكا وحليفها الاستراتيجية المتمثل بكيان عدو إسرائيل.
1: نعم. ولا زالت طبعا المحاولات مستمرة، وعلى سبيل محاولات السيطرة والاستهداف، يعني بينتوا في نتائج الدراسة أن العدو الأمريكي هو يتدرج في استخدام في الاستهداف والسيطرة، يعني يبدأ باستخدام الأدوات الناعمة ثم ينتقل إلى العسكرية المباشرة وغير المباشرة. كيف يعني توظفت هذه الآليات عقب ما يعني ثورات التحديد الربيع العربي بعد 2011 وحتى تحالف العدوان والحصار على اليمن؟
0: طبعا أمريكا كانت في السابق تتبع الآليات الخشنة على الجهة العسكرية، وعندما رأت في فيتنام أنها ستكلفها الكثير من المال والجهد والرجال طبعا انتقلت إلى صناعة آلية جديدة مكنتها من صناعتها قدراتها الاقتصادية والتطور الصناعي والتطور التكنولوجي الذي دخل فيه بعد وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الآليات بدأت الآن الولايات المتحدة أصبحت بشكل أساسي تعتمد على الآليات الناعمة.
1: نعم.
0: مثل الضغوطات الاقتصادية، الحرب الإعلامية، الحرب الثقافية، يعني الأشياء الرطبة. في حال فشلت هذه الأدوات الناعمة تنتقل حينها إلى آليات عسكرية، لكن هناك نوعين، قد تكون عسكرية بالنيابة وقد تكون عسكرية مباشرة. بالنيابة هذه هي يعني الآليات العسكرية غير المباشرة التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن الولايات المتحدة، وهو الذي تم في العدوان على اليمن في 26 مارس بداية.
1: نعم.
0: طبعا هذه الآلية التي هي غير المباشرة لا تؤثر على الولايات المتحدة كما تؤثر على الحلفاء الذي أو الوكلاء.
1: نعم.
0: لكنها لا يهمها هذا الموضوع، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تلجأ إلى هذا النوع إلا عند فشل الضغوطات والآليات الناعمة. وبالنسبة لثورات الربيع العربي فقد كان الآلية المستخدمة خلال الثورات هي الآلية الناعمة، فاكتفت الولايات المتحدة بإرسال السفراء ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية إلى الدول التي بدأت فيها الثورات، حتى أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في 2011 في مصر كانت تعقد اجتماعات مع حتى الشباب، مع كافة المكونات المجتمع المصري، مع الأحزاب، مع المرأة، مع مجلس الآباء، مع كل الفئات.
1: نعم.
0: وكانت وهذا ما صرحت به رسميا، حتى التصريحات قالت أننا لم نقصي أحدا وكنا نجري لقاءات مع كافة الشرائح حتى الشباب المصري. بدأت الآليات الناعمة بدأت تفعيل الآليات الناعمة في بداية 2011، وكانت هي أساس التحرك الأمريكي، إلا عندما لكن في حالة ما إذا فشلت هذه الآليات الناعمة تلجأ إلى الخشنة أو العسكرية.
1: نعم.
0: وهذا ما تم في ليبيا، وهو ما تم في سوريا، وهو ما تم في اليمن. فعندما تفشل الضغوطات والتصريحات
1: يلجؤون مباشرة إلى الحرب العسكرية،
0: يلجؤون إلى
1: المباشرة
0: غير المباشرة دائما، أو يلجؤون إلى تشكيل أحلاف دولية من أجل تشكيل أو
1: خلق مشروعية دولية،
0: حشد الطاقات الدول وإمكاناتها من أجل الضغط على دولة لإخضاعها للهيمنة الأمريكية. وفي اليمن بدأت بالناعمة منذ يعني مع بداية الثورة، مع بداية ثورة 2011، إلا أنها استعانت في ذلك الوقت بآليات العملاء في الداخل، أرادت التدمير من الداخل، واستطاعت تنفيذ جزء من المشروع الأمريكي من بعد المبادرة، أو من خلال المبادرة الخليجية التي من خلالها انتقلت السلطة من علي عبد الله صالح إلى عبد الرب منصور هادي. خلالها استطاع عبد الرب منصور هادي أن يدمر جزء كبير. طبعا هذا التدمير جاء من خلال استخدام آلية ناعمة،
1: صحيح،
0: وهي توظيف العملاء في الداخل،
1: صحيح.
0: استطاع أن ينجز جزء كبير من المشروع الأمريكي في اليمن، وبدأ طبعا بسلاح الجو أو قوات الدفاع،
1: نعم، والدفاعات الجوية،
0: بالإضافة إلى هيكلة الجيش وغيرها من الإجراءات. هذه الآليات بدأت ناعمة، بدأت الضغوط الاقتصادية عبر المبادرة، ومشوها طبعا، يعني استطاعوا أن يمرروا هذا المبادرة. وكان السفير الأمريكي يبذل قصارى جهده من أجل هذا الموضوع، وضغط على كافة المكونات السياسية في اليمن لتمرير هذه المبادرة، وهو ما تم. لكن في مؤتمر الحوار الوطني، لأن كان هناك جهات حرة تشارك في المؤتمر، لم يستطيعوا تمرير مشروع الأقلمة والدولة الفيدرالية والأمور، فلجأت إلى موضوع الآلية الأمنية عبر عملائها في الداخل طبعا، وأيضا أدواتها الخارجية المصنوعة كالقاعدة والنصرة وغيرها.
1: نعم.
0: وتم استهداف القيادات والكوادر السياسية والأكاديميين ومنتسبي كلية
1: الشرطة
0: الجوية
1: تحديدا،
0: الضباط بشكل كبير، التفجيرات، إسقاط الطائرات، تعطيلها. تم هذا طبعا عبر آلية أمنية تمت بواسطة عملاء في الداخل قاموا بواجبهم،
1: وهذا ضمن الأدوات التي يعني كما ذكرنا تتدرج الولايات المتحدة في استهداف الشعوب المستهدفة. يعني طيب أستاذ أحمد، أنتقل إلى أيضا محور آخر، لكن اسمحوا لي فقط أن أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أنتم أيضا مستمعين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ومن ثم نعود ونستأنف هذه الحلقة. إذن نعود لكم مستمعين الأكارم من جديد، ونعود أيضا لضيفنا الأستاذ الباحث أحمد السياغي. سبق وأن تحدثنا حول يعني محاور سابقة تتعلق ب يعني تتعلق هذه المحاور بالدراسة التي أجراها، وبالمناسبة هو حصل على درجة الماجستير مؤخرا، نبارك له طبعا، ما باركنا لكش في البداية، نبارك لكم. دراسة طبعا كانت حول آلية الهيمنة ودورها تجاه المنطقة العربية، واختار الجمهورية اليمنية نموذجا خلال الفترة ما بين 2010 و 2023. دراسة أستاذ أحمد تتبع مسار الهيمنة الأمريكية على اليمن عبر مراحل متعددة، تشير أيضا إلى التحولات التي عقبت ثورة 21 من سبتمبر 2014 وصولا إلى العدوان والحصار على اليمن الذي لا زال مستمر. أنتم كيف تنظرون إلى ثورة 21 سبتمبر، وما مثلته من نقطة تحول حقيقية في مسار النفوذ الأمريكي في اليمن؟ تقريبا هناك نقلة نوعية، كيف تناولت الدراسة هذه الجزئية؟
0: ثورة 21 من سبتمبر كانت هي القشة التي كسرت ظهر البعير، فهي التي هذه الثورة هي التي أطاحت بالهيمنة الأمريكية وعملاء أمريكا ومشاريع أمريكا، وأدخلت اليمن في أو كانت هي الشرارة الأولى إلى اليمن الحديث أو اليمن الجديد. فلولا الله سبحانه وتعالى وقيامها وقيادة الثورة وهذا الشعب العظيم لكنا اليوم نقف مع كيان العدو الإسرائيلي في مواجهة أبطال غزة. فكانت الثورة في 21 من سبتمبر هي هي المرحلة الفاصلة أو المفصلية ما بين تاريخ اليمن المضطهد المهيمن عليه الذي كان تحت الوصاية وتاريخ اليمن الجديد الذي أصبح له القدرة على الوقوف المواقف المشرفة التي جعلت من اليمن نموذجا وقدوة يقتدي بها كافة شعوب العالم. طبعا هذه الثورة عندما اندلعت هذه الثورة كان الوضع مأساوي في اليمن، حتى أن السفير الأمريكي كان هو الحاكم الفعلي لليمن، إلى درجة أن مدير المدرسة أو مدير المديرية لا يتم تغييره إلا بعد اطلاع أو موافقة السفير الأمريكي الذي كان يجتمع حتى مع المشايخ في مجالس كان يسموه الشيخ مشايخ. فهذا هذه الثورة رغم التضحيات رغم ما حدث فيما تلاها من عدوان ودمار شامل، إلا أنها يعني كانت هي السبيل الوحيد لنجاة الشعب اليمني من المصير المظلم الذي كان ينتظره لولا أن لو لم تحدث هذه ال...
1: طيب على مستوى أستاذ أحمد على مستوى الأدوات، يعني إحنا ذكرنا أول أدوات الهيمنة واستهداف الشعوب، على مستوى الأدوات يعني ما الذي تغير يعني بعدها بعد 2014 ثورة 21 سبتمبر، ما الذي تغير بعدها في أدوات المواجهة وفي طبيعة العلاقة ما بين اليمن وما بين أمريكا وما بين حلفائها أيضا؟
0: طبعا اليمن أنا لم أكمل الحديث السابق، قصدي أن هذه الثورة أدخلت اليمن في مرحلة جديدة كانت من قبل مهيمن عليها، مضطهدة مهيمن يعني تابعة لتابع هو تابع لأمريكا. فبعد ثورة 21 من سبتمبر اتجهت القيادة والشعب إلى نهضة عسكرية أولا ثم اقتصادية ثم مدنية. من خلال النهضة العسكرية طبعا استطاع اليمن أن ينهض نهضة لا يستطيع المفسرون أو المحللون السياسيين أن يفسروها بالمقاييس أو المعايير المادية أو الطبيعية. هناك تدخل إلهي مكن القيادة والشعب من القفز قفزات كبيرة في مجال التصنيع العسكري. وصلت اليمن إلى مرحلة لم تصل إليها أي منطقة في المنطقة العربية، دول عربية في المنطقة العربية. طبعا هذه القفزات والنهضة هي كانت بسبب معاناة وكانت بسبب الحاجة، لأن الحاجة أم الأخطر صح؟ فكانت بسبب الحاجة، وعلى الرغم من ما حدث من دمار شامل وقتل كل ما هو قائم أو تدمير ما هو كل ما هو قائم، لأن الشعب استطاع أن ينهض نهضة كبيرة في الجانب العسكري هي الذي مكنته فيما بعد من أن يكون فاعل مؤثر على مستوى الإقليمي والدولي، وأصبح قوة لا يستهان بها، وأثبتت هذه القوة ليست تقارير أو تحليلات، وإنما هي تجارب ميدانية خاضتها الدول الكبرى في البحر الأحمر وغير البحر الأحمر سواء الجو أو البحر. فهذه القفزة هي الذي جعلت اليمن من حالة التأثر بالمنطقة وبالفاعلين الدوليين إلى حالة إلى موضع التأثير على الواقع الإقليمي والدولي.
1: يعني كما وضحت يعني النتائج انتقلت اليمن من مرحلة كانت تتأثر بالتأثر الخارجي وتتلقى التأثيرات الخارجية إلى يعني مساحة إلى فاعل مؤثر على مستوى المعادلة الإقليمية. طيب أستاذ أحمد، الدراسة أيضا أظهرت نتيجة لافتة حول تحول اليمن بعد عملية طوفان الأقصى إلى قوة إقليمية فرضت حصارا بحريا على الكيان الإسرائيلي. كيف فككت بحثيا هذا التحول من حالة الاستهداف بالهيمنة إلى مسار قلب الموازين والردع؟
0: طبعا الموضوع والأحداث الخاصة بطوفان الأقصى وموقف اليمن هي من المواضيع التي لا تحتاج إلى تفكيك ومحاولة إبراز حتى للناس العامة. فالدولة التي وقفت ضد إسرائيل، ضد كيان عدو الإسرائيلي، هي الدولة الوحيدة، هي اليمن. طبعا اليمن، تلك اليمن التي كان مهيمن عليها قبل 3 سنوات، يعني عقد من الزمن، نقول عقد من الزمن كان مهيمن عليها. الآن بعد 10 سنوات أصبحت هذه الدولة لها القدرة في فترة حصار أنها تفرض حصار بحري على حليف الولايات المتحدة الاستراتيجي، ويرفض جميع أو لا يأبه بكل الضغوطات الأمريكية، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها. رفض هذه الضغوطات يحتاج إلى قوة، لأن الدولة الضعيفة لم تستطيع الصمود أمام ضغوطات يعني من دولة تملك التأثير كالولايات المتحدة. لا ننكر أن لديها من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من ممارسة ضغوطات كبيرة. فهذه الدولة التي ترفض أو لا تأبه بالضغوطات هي لا قد تكون، نعم إحنا نمتلك ثقافة قرآنية ونعتمد على الله ونثق به وبنصره، إلا أنه العالم بشكل عام سواء الغربي أو العربي يرى في رفض هذه أو في عدم المبالاة بهذه الضغوطات قوة داخل هذه الدولة. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة مارست أو استخدمت كل الوسائل لحاولة فك الحصار عن الكيان العدو الإسرائيلي، فقامت في البداية بتشكيل تحالف الازدهار وأدخلت فيه حوالي 22 دولة من ضمنها البحرين، وفوق هذا عجزت عن كسر الحصار عن اليمنية المفروض على كيان العدو. هذا لوحده كفيل أن يوضح للعالم بأن اليمن أصبحت قوة مؤثرة وفاعلة على مستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بعد عجزها عن فك الحصار عن الكيان العدو الإسرائيلي المفروض يمنيا لجأت إلى دول أوروبا وطلبت منها تشكيل أو تنفيذ عملية سبيدس أو سهم سبيدو، مدري إيش هذه العملية،
1: تحالفات عدة
0: حاولوا بكل الوسائل، والتحالف السبيدس فشل أيضا، والجمهورية اليمنية بتوفيق الله أرغمت أمريكا على جنح للسلام بدون شروط، وأوقفت استهدافها لليمنيين، وقالت لكيان العدو الإسرائيلي نحن لا دخل لنا ولا طاقة لنا باليمن، وتركت السفن الإسرائيلية تستهدف وتغرق في البحر الأحمر وهي تعلن أنها لن تتدخل. هذه القوة وهذا التأثير هو سببه الله، لكن هذا ما يثبت أن الجمهورية اليمنية بعد عقد من الزمن أصبحت قوة مؤثرة على مستوى الإقليمي والدولي، وتحولت من مرحلة الهيمنة أو من دولة مهيمن عليها إلى دولة لها التأثير ولها القدرة على تأديب أي جهة أو أي دولة تحاول الاعتداء عليها أو المساس بسيادتها.
1: طيب أختم معكم أستاذ أحمد السياغي هذا اللقاء والحديث، يعني نحن حاولنا أن نختار فقط جانبا من هذه الدراسة ومن نتائج الدراسة وبحث، يعني أنتم سهرتم من أجله ومن أجل إنجازه يعني فترة طويلة. الدراسة في الأخير خرجت بست توصيات تقريبا، توصيات عملية واستراتيجية، لو أردنا التوقف عند أبرزها كمثلا كما ذكرتم في سياق الدراسة وتوصية، قلتم العودة إلى القرآن الكريم للتحرر من الثقافات المغلوطة، استعادة الهوية الثقافية، إنشاء شبكة إنترنت عربية موحدة للمواجهة الإعلامية. كيف يمكن بالإجمال، يعني كيف يمكن لهذه التوصيات أن تتحول إلى برنامج عمل واقعي لحماية المجتمعات من الاختراق؟ ومن ضمنها نتكلم عن التجربة اليمنية، المجتمع اليمني.
0: طبعا التوصيات هي برامج عملية يمكن حتى للشعوب أن تتبنى إقامتها. ومهما كانت التوصيات مفيدة أو ذا أهمية للمنطقة العربية وشعوبها، إلا أنها تحتاج إلى توجه عملي يبدأ أولا بالجانب الثقافي وتصحيح أو تعديل المناهج التعليمية والاهتمام بتعليم النشء قبل أي شيء. الاهتمام بهم ثقافيا، محاربة العقائد والثقافات المنحرفة الباطلة المعتمدة على كتب المستشرقين الغرب، بالإضافة إلى التصحيح أو الاهتمام بالنشء سواء الشباب أو الأطفال. فتعديل المناهج، الاهتمام بالنشء، محاربة العقائد والثقافات التي هي باطلة ومغلوطة ومدسوسة من الثقافة الغربية، إضافة إلى توجه جاد نحو إحياء القيم الإيمانية وحماية أو بناء جهات أو تأسيس جهات مهمتها مراجعة كل الاتفاقيات السابقة الخاصة بجانب الثقافية، لأن دائما الاستهداف يأتي من الداخل. صح أنه خارجي، بس الذي يسهل الاستهداف الخارجي هم الذي في الداخل، والدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تأتي لتنفذ شيء إلا وقد جعلته قانونيا بموجب قوانين الدولة أو مشروعا
1: حاولت تشرعنه. نعم،
0: فاتفاقيات، مراجعة الاتفاقيات وإعادة النظر في المناهج الدراسية، قامت مدارس صيفية مثل ما يقام عندنا مدارس أو إقامة فعاليات وبرامج كلها تصب نحو توعية المجتمع بخطورة الغزو الثقافي، الحرب الناعمة، الهيمنة، الاحتلال، التطبيع، دور الأمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هناك الكثير، هذه لا يسع المقام لذكرها، إلا أن إضافة إلى موضوع إنشاء سوق عربية موحدة للاستغناء طبعا عن الدولار ومال الدولار، وأيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اتخاذ الإجراءات التي من خلالها يستطيع مواجهة الفيتو الأمريكي. فلو لو لو لو, لو لو مثلا لو تقوم الجامعة العربية بدورها أو إنشاء مجلس آخر أو منظمة أخرى فيها الدول المتوحدة تستطيع من خلالها أن تضغى أو أن تهزم موضوع الفيتو وتمشي وتمر المشاريع المقدمة على الأمم المتحدة. الإجراءات كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى إرادة
1: الجماعي.
0: إلى إرادة وتوجه حقيقي من الجميع وليس كفرد أو دولة، لأن العمل الفردي قد يكون له تأثير لكن بسيط ومحدود.
1: نعم، ولذلك نتمنى نتمنى، وهي أمنية مؤجلة ربما، كل الشعوب والأنظمة العربية أيضا والإسلامية تدرك ما هي، أين مصلحتها بالضبط، يعني هل هي مع العدو الإسرائيلي أم مع القضايا المحقة، القضايا الوطنية، وهي يعني فائدة في الدنيا والآخرة كما يقال. عموما شكرا لك الأستاذ القدير الباحث أحمد الصياغي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة، وبالمناسبة أيضا نبارك لكم، أنتم حصلتم مؤخرا على درجة الماجستير، ونبارك ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التفوق وبقية أيضا الدرجات العليا إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم أخي، وبارك الله في جهودكم، فأنتم الجبهة الأهم خلال هذه المرحلة، وخاصة مع تطور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، فبارك الله في جهودكم التي إن شاء الله يكتب لكم بها الأجر العظيم.
1: ويعني جهود متكاملة نحن وأنتم، أنتم في المجال الأكاديمي والبحثي والعلمي، ونحن أيضا في الإعلامي، وخصص هذا البرنامج ليبرز هذا أو ما تقومون به على مستوى الجبهة الأكاديمية. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. حياكم الله. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم في مشيئة الله على خير في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا رحمن. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن ماهية الإنسان، ما هو هذا الإنسان، ما هو هذا المخلوق الذي ميزه الله وكرمه وأسجد له ملائكته وخلق من أجله ما في السماوات وما في الأرض. ما هي حقيقة هذا الإنسان؟ ما هو كنهه؟ ما هي شخصيته؟ ومن العجيب أن بعض البشر يريد أن يعرف كنه الله سبحانه وتعالى وحقيقته وذاته، وهو لم يعرف ذات نفسه ولم يعرف حقيقة شخصيته التي أودعها الله في هذا الجسد. فالجسد ليس سوى وعاء لشخصية الإنسان، وليس هو الإنسان. فالجسد يذهب ويبقى الإنسان، وستتغير الأجساد، وفي الجنة يغير الله أجساد المؤمنين، وفي النار يغير الله أجساد الكافرين، لكن تبقى النفس التي هي متحملة للمسؤولية. وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة بعض مواصفات هذه النفس التي تعتبر هي ركيزة أساسية في شخصية الإنسان، ولها دور كبير في هذه الشخصية الإنسانية بحسب ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أنها هي التي تحمل الهدى، هي التي تحمل الضلال، هي التي تتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، تتحمل جزاء الأعمال، هي التي سوف تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها، هي التي تذوق الموت، وهي التي تخرج من هذا الإنسان إما خروجا نهائيا أو غير نهائي. هذه المحاضرة سنتكلم عن الروح. ما هي هذه الروح؟ البعض يعتقد أن هذه الروح هي رديفة النفس، أو هي أعم من النفس، أو يعني لها علاقة كبيرة بالنفس، وأنها روح الإنسان التي تحل في هذا البدن والتي تموت وتخرج هذه الروح من هذا البدن. هكذا يفهم الكثير من الناس، ويقولون إن ماهية هذه الروح هي مخفية عن البشر، وأن الله سبحانه وتعالى أخفى ماهية هذه الروح حينما قال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حينما نتأمل آيات القرآن الكريم لنعرف صحة هذا القول من عدمه، فنستخلص أن هذه الرؤية غير صحيحة من خلال آيات القرآن الكريم، وكما سنشرحه إن شاء الله. ونلاحظ أن هذه الروح لم تذكر في القرآن الكريم ولم تبرم بالإنسان إلا في حالتين خاصتين، وما حالة آدم عليه السلام وحالة عيسى عليه السلام. فهاتين الحالتين الخاصتين اللتين أطلق الله سبحانه وتعالى كلمة الروح على هذا الإنسان، وقال في آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكذلك في حق مريم عليه السلام حينما قال الله سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن هنا يبدو تساؤل: لماذا في حق مريم وفي حق آدم ذكرت الروح ولم تذكر في غيرهم من ملايين ومليارات البشر تحدث الله عنهم في كتابه الكريم؟ كذلك الآية التي يقولون أنها تجعل هذه الروح
لغزا وشيئا غامضا لا يفهمه الإنسان. قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل هذه الآية تدل فعلا على أن الروح هي هذه التي يعتقد البعض أنها تحل في الجسم وأنها هي الشخصية الإنسانية وأنها هي التي تخرج عن هذه عن هذا الجسم حينما يفارق تفارقه الحياة وحينما تعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما معنى من أمر ربي؟ البعض يعتقد أنها بمعنى من خصائص الله التي لا يمكن أن تطلعوا عليها، ولكن إذا رجعنا إلى كلمة الأمر في القرآن الكريم فسنعرف أن لها معنى آخر الذي يليق بهذا المقام والذي يمكن أن يطبق في هذه الآية. الأمر عند الله سبحانه وتعالى سنأتي على ذكره وعلى ذكر الآيات التي تكلمت عنه، سواء الأمر أو الروح. الروح ذكرت كما قلنا في متعلقة بالإنسان في عيسى بن مريم وفي آدم عليه السلام فقط، وذكرت الروح أيضا بمعنى جبريل الأمين عليه السلام، فهو يسمى الروح. يقول الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يطلق الروح على جبريل عليه السلام كما في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. البعض يقول أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام، وإنما خص من بين الملائكة لأنه هو كبيرهم. والبعض يقول أن الروح هنا هو الوحي الإلهي الذي ينزل في هذه الليلة فيقضى فيها كل أمر حكيم. فالروح هنا أطلق على روح الله جبريل عليه السلام، وأطلق على الوحي الإلهي الذي ينزله على أنبيائه، الذي فيه التعاليم وفيه الهدى وفيه النظام الذي يجب أن يسير الإنسان عليه، وفيه القوانين الإلهية التي تضبط حياة وسلوك الإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الروح هو الأنظمة والقوانين الإلهية التي تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح هذه هي الوحي الإلهي والتعليمات الإلهية التي تنزل على أنبياء الله ليبلغها إلى بني الإنسان، لتكون هي النظام الذي يجب أن يمشوا عليه وأن يلتزموا به. والله سبحانه وتعالى حينما أطلق هذه الروح على هذه المسميات في القرآن الكريم، أولا على آدم عليه السلام، ثم في حق عيسى عليه السلام وفي حق مريم، وكذلك في حق عيسى حينما قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. هذه روح القدس هي خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه عيسى عليه السلام، وتكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه الخصيصة في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. إذن هذه هي من الخصائص التي اختص الله بها نبيه عيسى عليه السلام. إذن ما هي هذه الروح؟
أما في قول الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح هنا الله يقول أنها من أمره، الله يقول قل الروح من أمر ربي. فإذا رجعنا إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا الأمر الذي يطلق الله عليه في القرآن أنه أمر الله عز وجل؟ الذي يطلق الله عليه في القرآن أنه أمره هو الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا الكون وتحكم حياة الإنسان وتحكم تصرفات الإنسان في كل جوانب حياته. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأمر فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما هو هذا الأمر الذي سخر الله به السماوات والأرض والنجوم؟ إنه النظام الإلهي والقانون الكوني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ولهذه المخلوقات. ويقول الله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الأمر هو نظامه وقوانينه التي تحكم هذا العالم وتحكم كل ذرة في هذا الكون. إذن أمر الله هو نظامه، يقول الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي نظامها الذي تقوم عليه تلك السماء والتي تعمل من خلاله. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فأمر الله سبحانه وتعالى هو كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمر في حق الله سبحانه وتعالى هو النظام الذي يحكم المخلوقات والذي ينظم حياتها وينظم مسيرتها في هذه الحياة. فإذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هل نعلم أن هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام حينما خلقه الله من طين وحينما أراد أن يتمثل إنسانا بكامل أعضائه وكامل تفاصيله الداخلية والخارجية، أليس هذا الإنسان إنسانا جديدا؟ أليس خلقا جديدا كما قال الله وبدأ خلق الإنسان من طين؟ إذن آدم عليه السلام هو بداية خلق جديد، هو بداية خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، بعكس بني آدم الذين هم استنساخ لآدم ولهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في آدم. فالله حينما يتكلم عن آدم عليه السلام هو يتكلم عن إنشاء خلق جديد. هذا الخلق الجديد يحتاج إلى نظام جديد، يحتاج إلى نظام تشغيل يشغل هذا الحي، ينظم أعماله، ينظم حركاته وسكناته، ينظم تفاعل أجزائه وأعضائه بعضها مع بعض. يحتاج إلى نظام دقيق ومعقد أعده الله سبحانه وتعالى خصيصا لهذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام لأنه أبو البشر. إذن أعد الله هذا النظام ونفخه، أي فعله وشغله داخل هذا الجسم الذي هو جسم آدم الذي كان طينا ثم أصبح بهذا الشكل الذي هو عليه من التفاصيل الدقيقة والمحكمة والأجزاء والأعضاء والأدوات وكل ما هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم. إذن هذا الجسم يحتاج إلى نظام يحكمه، يحتاج إلى نظام تشغيل يشغل هذا الجسم وينظم عمليات الأوامر والحركات والسكنات وعمل الأجهزة الداخلية والخارجية وعمل الحواس الظاهرة والباطنة. هذا هو معنى الروح، أي نظام إلهي لتشغيل الإنسان، لتشغيل هذا الكائن الحي الجديد. ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه نفخ الروح في بني آدم، لأن بني آدم هم استنساخ لذلك المخلوق الأول الذي هو آدم عليه السلام الذي قال الله فيه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها
منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذه الذرية التي جاءت من آدم عليه السلام هي استنساخ لذلك المخلوق ولذلك النظام، نظام التشغيل الإلهي الذي أودعه في آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر. لأن البشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى يتناسلون من الذكر والأنثى، وكما ذكرنا عبر الجينات الوراثية، وهي تنقل هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأوامر تنقلها إلى الجنين ثم تنتقل إلى الشخص الجديد، فهي نفس النظام. كما أن لو أنني استنسخت نسخة من نظام الوندوز مثلا وشغلتها في جهاز آخر، لكن هو نفس النظام، لم يختلف النظام ولم يتغير ذلك النظام. الروح هي تشبه النظام الذي يشغل الجهاز، جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز لا يمكن أن يعمل ولا أن يؤدي خدماته ولا أن يقوم بوظائفه إلا بنظام وبرنامج تشغيل كبرنامج الويندوز أو غيره من البرامج التشغيلية. فإذا الإنسان يحتاج إلى هذا البرنامج، إلى برنامج تشغيل لهذا الجسم وهذا الإنسان. وبني آدم استنزخ الله لهم هذا البرنامج من أبيهم آدم عليه السلام، ولهذا خلقكم من نفس واحدة. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الروح مرة أخرى في أحد من البشر باعتبار أنها نفخت فيه الروح كما نفخت في آدم عليه السلام، إلا في قصة عيسى عليه السلام. لماذا في قصة مريم وفي قصة عيسى؟ لأنه كما ذكرنا سابقا هنا اختلف التصميم واختلف النظام واختلف التشغيل واختلف التركيب، وبدأ الله مخلوقا جديدا لا يكون من يعني الجينات الوراثية من الأب والأم ويلتحمان ويشكلان الجنين كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، بل هو خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، جعله من الأنثى فقط ولم يتدخل فيه الذكر، وليس بالآلية المتبعة بين البشر. فهذا المخلوق الجديد وهذا الخلق الجديد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، أي أن هذا خلقا جديدا ونظاما جديدا وتفصيلا وتقديرا جديدا لمخلوق ليس كبقية المخلوقين، لا يشبه إلا آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هذا بدء خلق استثنائي ليس كبقية البشر الذين يخلقون من ماء مهين ومن سلالة من طين. في قصة عيسى عليه السلام كان هنالك نفخ جديد لنظام جديد لتشغيل هذا المخلوق الجديد الذي جاء بغير النظام المتبع لدى بقية البشر. إذن هذا التخصيص للروح في آدم وفي عيسى عليه السلام يدلنا على أن هذا هو نظام التشغيل، على أن الروح هي نظام التشغيل للإنسان، نظام التشغيل للأدوات والأجهزة المعقدة الكبيرة التي داخل هذا الإنسان، والتي يعني هي عالم من الإحكام والقدرة الإلهية التي أودعها في هذا الإنسان كما قال الله في أنفسكم أفلا تبصرون. إذن النظام الروح هذا هو ماذا؟ هو نظام، هو من أمر الله، وأمر الله هي أنظمته وقوانينه، سواء الأنظمة التي ينفخها في الإنسان مباشرة أو الأنظمة التي ينزلها عبر جبريل الأمين عليه السلام إلى نبينا محمد أو إلى غيره من الأنبياء لتكون نظاما للحياة، تكون نظاما للحياة، ولهذا سماها الله روحا. وكذلك أوحينا

مريم عليها السلام ليكون خلقا جديدا هو نظام، وكذلك ما ينزل مع جبريل عليه السلام على محمد أو على عيسى أو موسى هو أيضا نظام، هو روح، هو روح من روح الله سبحانه وتعالى. هذا الروح يحيي إما الجسد وإما يحيي النفس ويحيي الهدى داخل هذه النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الروح هو نظام الحياة، هو البرنامج الذي يبعث الحياة، سواء الحياة المادية أو الحياة الروحية المعنوية التي توجه الإنسان في الاتجاه الصحيح وتهديه السبيل الصحيح. فالروح ليس كائنا موازيا للنفس، وليس هو الذي يذوق الموت، ولا هو الذي يخرج من هذا الجسد، ولا علاقة له بشخصية الإنسان، لا علاقة له بشخصية الإنسان. الذي يتعلق بشخصية الإنسان هي النفس، والذي يذوق الموت هو النفس، والذي يخرج من هذه من هذا البدن هو النفس وليس الروح. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما حينما يتكلم عن الإنسان يتحدث عن النفس، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كل الآيات تتحدث عن النفس البشرية، أنها هي التي تهتدي وتضل، وأنها هي التي تقتل، وأنها هي التي يتوفاها الله سبحانه وتعالى. لم يتحدث أبدا أن هذا الروح هو قرين لهذه النفس أو أنه يزول بزوالها. صحيح أن هناك ارتباط وثيق بين هذا بين الروح وبين الحياة، لأنه نظام التشغيل، فبوجود هذا النظام تدب الحياة في الجسم وفي الإنسان، وبفقدان هذا النظام تنتهي الحياة من هذا الجسم ويصبح الجسم ميتا. لكن الأصل الذي هو شخصية الإنسان التي تتحمل المسؤولية، والتي تزكى وتدسى، والتي تنهى وتؤمر، والتي يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والتي هي تأمر بالفحشاء يعني تأمر بالسوء، ولها الخصائص الكثيرة التي سبق ذكرها سابقا، هي التي هي جزء كبير ومهم وعنصر أساسي في شخصية الإنسان. أما الروح فكما قلنا هو نظام إلهي لتشغيل هذا الإنسان وتشغيل المعدات الكثيرة الذي أودعها الله في هذا الإنسان. لكن كما قلنا ارتبطت كلمة الروح بالحياة، ارتبطت كلمة الروح بالحياة، ولهذا سمي جبريل عليه السلام الروح الأمين، لأنه هو من يتنزل بهذه الأنظمة التي تحيي الأجساد وتحيي النفوس، هو من يتنزل بالأنظمة التي تحيي الأجساد، وكما نزل على مريم عليه السلام ونفخ فيها من روح الله سبحانه وتعالى، وهو من يتنزل بالوحي الإلهي والأنظمة الإلهية التي تحيي النفوس وتهديها إلى الصراط المستقيم. فلهذا سمي عليه السلام روح الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن هذا هو سبب تسمية جبريل عليه السلام بالروح، لأنه حامل هذه الروح، حامل هذه الأنظمة، والمختص في هذه الأنظمة، ولهذا هو من نزل إلى مريم عليه السلام حينما أراد الله أن يبث فيها هذا النظام وهذه الروح. فإذا الروح هي نظام معين، هي نظام معين جديد لعملية جديدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن عيسى بن مريم عليه السلام وقال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ما هو هذا الروح القدس؟ هو أنظمة تشغيل استثنائية وغير اعتيادية في حياة البشر، أنظمة تشغيل جديدة. هل هناك نظام تشغيل يجعل الطفل يتكلم وهو في صباه؟ لا يوجد هذا النظام في أنظمتنا البشرية الطبيعية. إذن الله أيد عيسى ابن مريم بأنظمة تشغيل جديدة وحديثة، جعلته يتكلم، تكلم الناس في المهدي وكهلا، وجعلت عيسى ابن مريم عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن أعطى الله لعيسى عليه السلام هذه الأنظمة التي إذا نفخت في جسم ما فإنها تدب فيه الحياة ويصبح حيوانا بكامل أجهزته وأعضائه. ف
فالنظام هذا خص الله به عيسى ابن مريم، وإذ تحيي الموتى بإذني، يعني كما أرسل الله جبريل الأمين على مريم لينفخ فيها من روحه وقال نفخنا فيها من روحنا، كذلك أعطى الله هذه الخاصية لعيسى ابن مريم عليه السلام في أن ينفخ في الطين فيصير طائرا بإذن الله، وينفخ في الميت فيعود هذا الميت حيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام. فهذا هو معنى كذلك إبراء الأكمى والأبرص. إبراء الأكمى والأبرص هو أيضا نظام جديد غير داخل في الأنظمة البشرية المعتادة. لا يوجد في الأنظمة البشرية المعتادة أن الأكمى أو الأبرص يشفى من المرض، ولكن هنا أعطى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام نظاما خاصا يستطيع من خلاله أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى ويجعل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن الروح هي كما قلنا أنظمة التشغيل الإلهية التي تبعث الحياة في الأجسام، والحياة طبعا هي غير الإنسان، هي غير الشخصية البشرية، الحياة هي غير الشخصية البشرية التي هي تمثل شخصية الإنسان. الحياة هي عملية انتظام الأعضاء والأجهزة الداخلية والخارجية للإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. في هذا الحالة إذا كان التوفي من الله سبحانه وتعالى لهذه النفس هو عند الموت، فمعناه أنه خروج نهائي، معناه أنه خروج نهائي. فإذا كان خروجا نهائيا فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بلا عودة، يأخذ هذه النفس بلا عودة، وبالفعل يأخذ معها نظام التشغيل الذي يشغل هذا الجسم، فيأخذ الله هذا النظام أو يعني يبطل عمله، فحينما تخرج هذه النفس يموت الإنسان ويصبح هذا الجسم مجرد جثة هامدة لا حراك فيها ولا نظام تشغيل، ولا يمكن له أن يعمل ولا أن يتحرك ولا أن يقوم بشيء، يصبح كالجثة الهامدة، يعني يصبح جثة هامدة كالخشبة لا حياة فيها. إذن هذا هو خروج النفس في الحالة الأولى التي هي خروج نهائي وبدون عودة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت كذلك الله يتوفى النفس التي لم تمت يتوفاها في حالة نومها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منامها في حال منامها. إذن النفس تغادر البدن، النفس تغادر البدن في حالتين، في حالة الوفاة الذي هو الخروج النهائي، وفي هذا الحالة لا عودة للنفس إلى هذا الجسم، ولا يعني لا بقاء لنظام التشغيل الإلهي الذي يحيي هذا البدن. والحالة الثانية هي في حالة النوم، حينما ينام الإنسان الله يتوفى هذه النفس ويأخذها إليه، ولكن هذا خروج مؤقت. الخروج للنفس في هذا الحالة في حالة النوم هو خروج مؤقت، يبقى معه الروح فعال، يبقى نظام التشغيل فعال، يبقى الحياة في هذا الجسم فعال. ما الذي يحييك وقد غادرت النفس الجسم؟ إنه النظام الإلهي الذي جعله لتشغيل وتفعيل هذا الجسم ليكون حيا. إذن الوعي يذهب، النفس تذهب، يبقى نظام التشغيل ليشغل الجسم البشري ويبقيه في حالة الحياة قابلا لأن يستقبل النفس مرة أخرى حينما يعيدها الله سبحانه وتعالى. قال الله والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، النفس التي قد حكم الله عليها بالموت وبالخروج النهائي من هذا الجسم يمسكها عنده ولا يرسلها مرة أخرى، ويرسل الأخرى التي لم يحكم عليها بالموت وإنما بالخروج المؤقت، ويرسل الأخرى أن يعيدها إلى البدن مرة أخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى هو الأجل، أجل الموت الذي سوف تغادره وهو الخروج النهائي لهذه النفس. إذن الروح كما قلنا ليس هو روح الإنسان الذي به يعني تتكون شخصيته، والذي حينما يغادر الجسد فهو الذي يذهب إلى الله سبحانه وتعالى
ليس الروح هو بهذه المثابة نهائيا، لا يتحمل الروح مسؤولية ولا يتحمل يعني تبعات ولا يتحمل أوزار ولا يكون مرهونا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال كل نفس بما كسبت رهينة. النفس هي من تتحمل كل هذه الأشياء، النفس هي من تمثل الإنسان والمسؤولية الملقاة على هذا الإنسان. فمن هذه الآيات علمنا أن الروح هي من أمر الله، كما قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأمر ربي هو أنظمته وقوانينه التي تحيي على ما ذكرنا الأبدان وتحيي النفوس وتحيي النفوس، بل وتحيي أحيانا الأرض. ولهذا في قصة السامري، في قصة السامري كما قلنا ارتبطت الحياة هذه بجبريل عليه السلام، ارتبط به معنى الحياة سواء حياة المادية أو الحياة حياة الهداية والتنوير. ولهذا حينما قام السامري بصنع العجل ماذا قال؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول؟ إنه جبريل عليه السلام. كان السامري ينظر إلى بعض الأماكن التي كانت تضعها خيل جبريل أو قدم جبريل في الأرض فيراها يعني تحيا وينبت فيها العشب، فعلم أن ذلك نتيجة وجود مادة معينة أو شيء معين وجد في هذا المكان فأحيا. إذن جبريل عليه السلام أصبح كما قلنا متلبسا بالحياة في أنظمة التشغيل التي هي أنظمة تشغيل بشرية أو يعني أنظمة تشغيل نباتية أو أنظمة تشغيل للنفوس وللهداء الذي يحيي هذه النفوس. فحينما وجد السامري أن أثر الرسول هذا تبعث فيه الحياة وتنبت فيه الأشياء دون غيره من الأماكن، أخذ من هذه الأماكن التي كان تعتبر من أثر الرسول ووضعها في ذلك الجسد الذي صنعه من الذهب، فإذا بالحياة تدب في ذلك الجسد. فقال الله سبحانه وتعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول فربطتها وكذلك سولت لي نفسي. فصنع لهم عجلا جسدا له قوى، عجلا جسدا له قوى. لا نعتقد أنه كما يقول البعض أن هذا العجل هو كان بقي ذهبا، وإنما كان هناك فيه تصميم هندسي جعله يصدر صوتا كحوار البقرة. هذا غير صحيح. هو فعلا حيوان دب فيه الحياة، ولهذا افتتن به قوم موسى وقال هذا إلهكم وإله موسى فعبدوا هذا العجل. دبت فيه الحياة، ولكن يقول البعض أن هذه الحياة ليست حياة كاملة كحياة الحيوان العادي، وإنما حياة ظاهرية، يعني بمعنى أن هذا الجسد لا يحمل داخله تلك الأعضاء والأدوات والأجهزة التي يحملها الخروف العجل العادي، لكن أما الحياة والقوى والصوت الذي يصدر منه فقد وجد في هذا العجل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى عليه السلام أن يحرق هذا العجل ويذره في البحر. هل كان سيحرق ويذر لو كان ذهبا؟ لو كان هذا الجسم لا زال باقيا على مادة الذهب، فالذهب حينما تحرق هي لا تذر ولا تتبعثر إلى ذرات كما هو حال الأجسام التي تحرق ثم تعود رمادا، فيذر هذا الرماد في الأماكن المختلفة. لو أحرق الذهب لبقي ذهبا، وإنما سيزول من حال الصلابة إلى حال السيولة، أما هو فسيبقى ذهبا كما هو. فلو كان بقي ذهبا لما افتتن به بنو إسرائيل بهذه الطريقة. إذن الحياة التي كما قلنا تلبست بروح الله جبريل عليه السلام هي جزء من هذا النظام الإلهي الذي يحيي الأبدان، يحيي الأرض، يحيي الإنسان، يحيي النفس ويهديها إلى الصراط المستقيم. فهذا يربط لنا بين كلمة الروح
التي أطلقت في القرآن الكريم على الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، على الروح الذي نفخ في آدم عليه السلام فتمثل بشرا كاملا وحيا، على الروح الذي نفخ في مريم عليها السلام وجاء منه عيسى بخلق وآلية خلق جديدة، وكذلك الذي منحه الله سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم روح القدس الذي منحه له وأحيا به الموتى وأحيا به من الطين كهيئة الطير فجعله يكون طيرا بإذن الله. ولكن هذه الحياة لا تكون، وهذا النظام الإلهي لا يعمل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. ولهذا حينما يقول فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أنا أنفخ كما لو حملت النظام داخل الجهاز، لكن هو لا يشتغل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا النظام وأن يشغل هذا النظام في هذا الجسم أو في هذا الشيء. فبهذه الآيات القرآنية نعرف أن الروح هو نظام تشغيل إلهي يشغل البدن ويشغل حتى كما قلنا الأحياء بشكل عام، سواء يعني حيوانية أو نباتية أو غيرها. ولكن لا يحتاج الله سبحانه وتعالى أو لا يحتاج الإنسان المخلوق إلى هذا النظام إلا مرة واحدة، وبعدها يستنزخ هذا النظام سواء في الشجر أو في الإنسان أو في غيرها، يستنزخ إلى نسخ مختلفة. كما نقول مثلا الآن الله نزل الروح هذا إلى النبي إلى جبريل عليه السلام، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن إلى اليوم نهتدي بذلك الوجه، بذلك الروح، بذلك النظام الإلهي الذي هو القرآن الكريم. هو نفسه لا يتجدد ولا يعني لا يتغير ولا يحتاج إلى نظام جديد، هو نفس النظام الذي أنزل على محمد، هو يهدي البشرية إلى يوم القيامة، هو يحيي النفوس ويحيي البشر كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، فأحييناه بالهدى، فأحييناه بالعلم، فأحييناه بالمعرفة، فأصبح إنسانا حيا بنور الله سبحانه وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا الذي في الظلمات، في ظلمات الكفر، في ظلمات الجهل، في ظلمات الضلال، هو ميت. إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن سمى الله الإنسان الفاقد للهدى وللنظام الإلهي سماه ميتا، والإنسان الذي يعرف هدي الله ويمشي وفق توجيهات الله وأنظمة الله وقوانين الله هو إنسان حي، تدب الحياة في نفسه وترشده إلى الطريق الصحيح، ويعمل وفق نظام، يعمل وفق نظام إلهي ينجيه من الظلمات وينجيه من مخاطر هذه الحياة. إذن النفس الإنسان والشخصية البشرية لا يعتبر الروح جزءا منها، وإنما هو نظام تشغيل للحياة ليكون هذا الجسم صالحا لأن تحل فيها النفس البشرية التي هي كما قلنا محل الهداية والضلال، وهي من تتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا لا زال هنالك شيء غامض في شخصية هذا الإنسان، وهو الذي يتحكم في هذه النفس، والذي يأمر وينهى هذه النفس، والذي يزكي ويدنس هذه النفس. فالله سبحانه وتعالى يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن هنالك شيء هو فوق النفس، ينهى هذه النفس عن الهوى أو يستجيب لها في الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فحينما تأمر النفس بالهوى هنالك من يقول لها نعم أو يقول لها لا، هنالك من يتخذ القرار الأخير في السير في طريق الباطل أو في طريق الحق. هذه هي شخصية الإنسان التي لا زال يحيط بها الغموض ولا زال يحيط بها الكثير من التساؤلات. لكن نرجو أن نكون قد جربنا في هذه المحاضرة الفهم لشخصية الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يعرفنا ما يصلحنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدي قلوبنا لما فيه خيرنا وسعادتنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا كمين، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا.

الثَّرْ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

نذيرا للبشر.

كل نفس

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء، على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله، فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. عليهم ثياب خضر من سندس، بين أعينهم مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الإبل، الإبل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل، وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
6: ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، مع أهم هذه الكلمة. البعض من الناس جريء على الإساءة وسريع إليها، سريع إليها، يتهور تهورا في الإساءة، لأبسط الأسباب، لأتفه الأسباب، لأبسط الأمور يسارع في الإساءة، جريء على الإساءة، ولا يتورع في أن يسيء على أي مستوى، قد يرجمك ويتكلم عليك بكلمة مزعجة جدا، مسيئة للغاية، قد يجرح مشاعرك إلى أبلغ حد، قد يتخير العبارة الأكثر جرحا للمشاعر ليرميك بها، ليوجهها نحوك. جرأة على الإساءة وتسرع على الإساءة، وهذا يدل على ضعف في إيمان الإنسان، بل في تقواه لله سبحانه وتعالى، في إنسانيته، في أخلاقه، في كرم طبعه. المفترض أن يكون الإنسان أقوى على الإحسان، أقوى منه على الإساءة، بمعنى أنك في مجال الإحسان قوي وجريء وسريع ومبادر، ولكنك تشعر في ضميرك، في إيمانك، في أخلاقك، في مروءتك، في شهامتك، في إنسانيتك، تشعر بالتحرج من الإساءة، فلست ذلك الذي يسارع إلى الإساءة، ولست ذلك الجريء على الإساءة، تحجزك عن ذلك ويدفعك إلى التحرج من ذلك إنسانيتك، دينك، ضميرك الحي، شرفك، شهامتك، مروءتك، أخلاقك العالية، كرم طبعك. وعلى الإنسان أن يعود نفسه على هذه المسألة، أن يكون أقوى على الإحسان منه على الإساءة، لأن البعض من الناس فعلا أقوياء على الإساءة وجريئون وأبطال وشجعان للإساءة، سيرمي بأسوأ كلمة أو أقذر كلمة أو يتصرف بأي تصرف مسيء، لا يقدر مشاعر الآخرين، ولا يستشعر المسؤولية تجاه ما يقول أو يفعل، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. فاحرص على أن تكون أقوى على الإحسان.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاجتماع والوحدة. أقول فيها: اجتمع علينا الأعداء من كل حدب وصوب وبقضهم وقضيضهم، فلنجتمع عليهم بإيماننا وإسلامنا وبوحدتنا وأخوتنا، وسترون كيف يتنزل النصر علينا ومن أقرب أبوابه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما نراه في الواقع من اجتماع الأعداء مهما اختلفت مشاربهم ومهما اختلفت مصالحهم ومهما اختلفت أديانهم وتوجهاتهم. الآن مثلا كاثوليك وبروتستانت في النصرانية، مع كونهم كانوا متحاربين وحصلت بينهم معارك كبيرة جدا، ومع ذلك توحد الكاثوليك والبروتستانت في المعسكر الصليبي الذي يواجه الإسلام ويواجه المسلمين. المعركة كانت أيضا بين اليهود والنصارى كبيرة، وكم أوذي اليهود من طرف النصارى، واليهود في كتبهم يحقرون المسيح عليه السلام، والنصارى في كتبهم يذكرون أن المسيح قتله اليهود، ومع ذلك نجد ذلك التقارب مع المسافة الشديدة الشاسعة بينهما. اجتماع لماذا؟ يجتمعون لضرب المسلمين. نعم هم مختلفون في القلوب ومختلفون في المصالح، ولكن تجمعهم قبلة واحدة وهي العداء للمسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يجتمعون عليه. في نفس الوقت الذي نرى فيه مسلمين يجمع بينهم كل شيء، لديهم كتاب واحد يتفقون عليه، ورسول واحد يتفقون عليه، وقيم واحدة يتفقون عليها، كعبة واحدة يتوجهون إليها، صلاة واحدة يصلونها، شهر واحد يصومونه جميعا، مناسك واحدة يحجون إليها، يشتركون في أكثر من 90% من قيم الإسلام. ولذلك عندما نذهب إلى الفقه نجد الفروقات محدودة جدا، نذهب إلى التفسير كذلك نجد فروقات طفيفة جدا، ومع ذلك مع هذا جميعا نجد انتشار الطائفية عند هؤلاء الذين آثروا أن يوالوا اليهود والنصارى على حساب إخوانهم المسلمين. لذلك تجده يقول: أنا أوالي النصارى، أوالي الصليبيين، أوالي اليهود، أوالي الصهاينة، ولا أوالي شيعيا. لماذا؟ ألا يصلي هذا الشيعي؟ نعم يصلي، يقرأ القرآن؟ نعم. ما السبب؟ لأنه يقع في الصحابة. أي صحابة يقع فيه؟ هل يقع في عمار؟ هل يقع في أبي ذر؟ هل يقع في بلال؟ لا، يقع في معاوية ويقع في فلان. هل الدين كله اختصر عندك في هؤلاء؟ هل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليتلو علينا الكتاب ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويربينا ويطهرنا ويخرجنا كأمة كأحسن وكخير أمة أخرجت الناس، أم جاء ليختصر دينه كله في الموقف من فلان وفلان؟ مع أن هؤلاء أنفسهم يقولون أن هؤلاء ليسوا معصومين، وهؤلاء الذين يقولون هم هكذا يسيرون كل هذه المعركة لأجلهم، هم أنفسهم يعترفون بأخطائهم ويعترفون بتقصيرهم ويبكون لأجل ذلك، وهم يروون الروايات في ذلك. هذا هو للأسف الشيطان كيف يتلاعب. اليهود والنصارى الفارق الشديد بينهم في المعتقدات في الله، المعتقدات في الأنبياء، كل المعتقدات، الصراع الطويل بينهم في التاريخ، ومع ذلك يتفقون. وأمريكا وهي النصرانية تقول: لا أستطيع، لا يمكنني أن أبات أو مرتاحة أو أنام الرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني يضرب ولو بحجارة، ويعتبر أكبر خدمات يقدمها هي أن يضرب من يضرب الكيان الصهيوني، ويجعل مشروعه الأكبر وهو يحكم دولة كبرى مثل أمريكا هو حماية الكيان الصهيوني. لماذا هذا الأمر؟ هؤلاء هكذا يعني، ما وفي نفس الوقت مسلمون لديهم دول مؤمنة تقية، اليمن، إيران، هؤلاء قدموا الجهد لا، هؤلاء أعداؤنا. عدونا ليس الكيان الصهيوني الذي رأوا جرائمه، رأوا امتداده، رأوا توسعه على حسابه، رأوا كيف يفرض عنجهيته
عليهم، ومع ذلك لا، هؤلاء ليسوا عدونا، عدونا هو التوسع الإيراني، ليس التوسع الصهيوني، وليس التوسع الأمريكي، عدونا هو اليمن، النفوذ اليمني، ولذلك يريدون أن يشوهوه في كل العالم حتى لا يتمنى أو لا يتبنى المسلمون هذا النموذج الإيماني، هذا النموذج القرآني، هذا الذي يمثل الدين الأصيل والقيم الفاضلة والحق الذي لا يمكن أن يباري فيه أحد، الأخلاق الفاضلة، هؤلاء لا يريدون هذا الأمر. وبالتالي هؤلاء الطائفيون يعني أصحابه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عمار قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هؤلاء هم الفئة الباغية بنص الحديث الشريف وبنص ما ورد في القرآن الكريم، وإذا أرادوا أن يتأكدوا من ذلك فليذهبوا إلى القرآن الكريم، لأن الذي يحارب أخاه ويعادي أخاه وفي نفس الوقت يوالي أعداء الله هذا ليس من المؤمنين، ليس منهم. الذي يعادي، الذي يترك تلك المشتركات جميعا ثم يذهب إلى الآخرين، هذا لا علاقة له بالإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هو يأتي بطقوس الإسلام ويأتي بشعائره ليغتر بها ويحسب أنه على شيء، مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله عن حدثاء الأسنان الذين يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يصلون يقولون من يصلي كصلاتنا. يعني هؤلاء ينطبق عليهم، تنطبق عليهم هذا الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أن مصدرهم ومنبعهم من نجد، نجد الآن هي رياض السعودية التي انتشر من خلالها كل هذا الفكر، هذه الطائفية المقيتة هذه كلها انتشرت من هؤلاء. قبل ذلك كان المسلمون أمة واحدة، لا فرق بين مسلم ومسلم، لكن جاء هؤلاء واستثمروا الطائفية وأجازوا. يعني سمعنا السديس كيف يتكلم عن اليمن وكيف يسب اليمنيين وكيف يعلن الحرب عليهم، وفي نفس الوقت كيف يوالي أمريكا ويتحدث عنها ويعتبرها راعية للسلام. لذلك هنا نرى الفرق، نرى الفرق الواضح جدا بين من يمثلون الإسلام ويدعون إلى الأخوة ويدعون إلى الوحدة ويدعون إلى نبذ الخلافات والتركيز على العدو الأكبر، وبين أولئك الذين يوالون أعداء الأمة وأعداء الله ورسوله من أجل أن يضربوا إخوانهم. لماذا يضربونهم؟ لأن هؤلاء الإخوان، إخوانهم هؤلاء هم الذين يضربون هؤلاء المعتدين. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور.
2: نسبح هذا وأمثال أرضية جابية للتعظيم. وبهذا تنتهي المسألة إلى أن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثق ذعور الإيمان، من قمة الولاء وقمة العداء. واقعك في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق ذعور الإيمان، مع أنك لا تصبح مقياس لك لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حد شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله. أن تصبح كما قال الإمام الخميني، تصبح ذلك المعايير كلها إلهي. قضية الوالاة والبعادة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالحة. الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنهم هم، تكررت في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين. يحذر المؤمن من تولي هذا الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت آيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل إنسان منهم. وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

0: مطحونات الديزل من مصفات جيزان تهبط إلى الصفر نتيجة العمليات اليمنية ومساع سعودية للحصول على قرض جديد بهدف تنويع مصادر التمويل. حرس الثورة الإسلامية يقصف القواعد الأمريكية في الأردن والإمارات ردا على عدوان أمريكي استهدف جزيرة لارك الإيرانية. عسكريون كبار يحذرون هيكزيث من إطالة العدوان على إيران في ظل تصاعد الضغوط المالية والعسكرية على البحرية الأمريكية. خمسة شهداء بخروق صهيونية في غزة وحماس تندد بعمليات الهدم الصهيونية في نابلس وسط تصاعد عمليات الاقتحام في الضفة. رئيس مجلس النواب اللبناني يجدد رفض اتفاق الإطار ويؤكد جغرافيا الجنوب ليست مناطق تجريبية والدولة مسؤولة عن إعادة إعماره. إسطنبول تحتضن اجتماع لوزراء الدفاع وخارجية تركيا والسعودية وباكستان وانتقادات تركية حادة لتداعيات كارثية على أنقرة. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أمل يرتجى ولا خير ينتظر من مظلة إقليمية لا تنصر غزة وهي تذبح والضفة وهي تهدم وينهشها السرطان اليهودي ولبنان وهي تنتهك وسوريا وهي تستباح. وما هرولة وزيري الدفاع والخارجية السعوديين إلى إسطنبول لعقد اجتماع تكميلي مع باكستان وتركيا تحت مظلة ما يوصف بالتجمع الدفاعي الإقليمي إلا مؤشر على سقوط الرهان على المظلات الغربية. ولأن اجتماعهم لا ينصر فلسطين ولا يرى في مشروع إسرائيل الكبرى خطرا ولا تهديدا فقد كان اجتماعهم كما كان توقيعهم الثلاثي محط انتقاد الشعب التركي خوفا من التوريط والتبعات وخشية من أن يعمق الإطار الثلاثي أزمة أوسع في منظومة الأمن الإقليمي في ظل تزامنه مع عودة ضربات العدوان الأمريكي على إيران وإن كانت محدودة فقد قابلتها الأخيرة برد مضاعف وقاس وغير محدود. ومثلما يتسع الخرق على الراتق الأمريكي مع إطالة العدوان وتصاعد الضغوط المالية والعسكرية على البحرية الأمريكية فإنه يتسع على التابع السعودي من ينبع إلى جيزان حيث يوسع الحظر اليمني كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة السعودية. فلا إعلان رسمي أو إعلان رسمي عن استئناف تشغيل مصفات جيزان ولا خاما سعوديا يعبر المندب مع انسداد شرايين الشحن إلى التصفير وتكدس صادرات النفط وتراكم الخسائر ليبدو أغسطس 2026 ثقيلا كما سبتمبر 2019 إلى حد أن قارون عصره يجري محادثات لاستدانة 8 مليارات دولار ينوع بها مصادر دخله الريعي وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه لو كف تدخله في اليمن وسلم باستحقاقات اليمنيين على أن لكل فرعون بحر سيغرق فيه حتما وتلك سنة الله ولله عاقبة الأمور.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة. نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أغسطس يكشف اتساع كلفة الحظر اليمني على النفط السعودي، جيزان بلا إعلان عن استئناف التشغيل، وعبور الخام السعودي عبر باب المندب يقترب من الصفر، فيما تتراكم الخسائر والإيرادات المؤجلة بإجمالي يقارب من 3 مليارات دولار خلال شهر واحد.
2: الحظر اليمني على الملاحة السعودية في البحر الأحمر والرد على الاعتداءات السعودية في منشأة أرامكو لا تقتصر تداعياته على أضرار تشغيلية آنية، بل تمتد إلى بنية سوق النفط السعودية وسلاسل التصدير والحصة السوقية. وبعد أن كانت شركة أرامكو قد مددت الموعد المبدئي لإعادة تشغيل مصفات جيزان المتوقفة منذ 27 من يوليو إلى 30 من أغسطس، إلا أنها لم تعلن استئناف التشغيل، كما أظهرت أحدث بيانات رويترز استمرار انخفاض تشغيل المصفات وهبوط شحناتها إلى مستوى الصفر. مصفات جيزان بطاقة تكرير 400,000 برميل يوميا فقدت خلال نحو 34 يوما ما يزيد عن 13 مليون برميل من طاقة التكرير النظرية، ومع قدرتها على إنتاج نحو 250,000 برميل ديزل يوميا وبلوغ هوامش الديزل الأسيوية 66 دولارا للبرميل، يقترب فاقد التكرير خلال أغسطس فقط من نصف مليار دولار قبل احتساب إصلاح الأضرار. لكن التأثير الأوسع يظهر في البحر الأحمر، إذ هبط عبور الخام السعودي عبر باب المندب من أكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا مطلع يوليو إلى قرب الصفر في أغسطس، والمسارات البديلة أبقت جزءا من الصادرات مستمرا لكنها أطالت الرحلات وقيدت دوران الناقلات والقدرة على التحميل، فارتفعت مخزونات الخام السعودية من 61 إلى 75 مليون برميل بزيادة 14 مليون برميل، قيمتها السوقية تقارب 1,200,000,000 دولار وتمثل إيرادات تصديرية مفقودة. وبالتوازي تراجعت تحميلات ينبع من متوسط 3.8 ملايين إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا وفارق 800,000 برميل، وفقدت ينبع خلال شهر أغسطس ما يعادل 24,800,000 برميل بقيمة سوقية تقارب 2 مليار دولار، مع التأكيد أن جزءا منها مخزون أو صادرات موقفة. وباحتساب فاقد التكرير في جيزان وقيمة التراجع في تحميلات ينبع وتكاليف إعادة توجيه الناقلات والتأمين، يقترب حجم الخسائر والإيرادات والفرص النفطية المتأثرة خلال أغسطس وحده من 3 مليار دولار دون احتساب إصلاح الأضرار أو الخسائر المستقبلية في الحصص السوقية. لكن الخطر الحقيقي يبدأ بعد أغسطس، تحميل أبطأ ومخزونات أعلى وإيرادات بالمليارات مؤجلة، وتحول سوق الديزل الأفريقية نحو آسيا، وهي معادلة قد تحول الضغوط الحالية إلى خسائر بمليارات الدولارات وحصصا سوقية يصعب استعادتها إذا ما أصر النظام السعودي على عدم رفع وصايته وإيقاف عدائيته تجاه يمن الإيمان والحكمة.
1: كشفت وكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات أولية لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من قرض جديد لتنويع مصادر التمويل في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران. بلومبرغ أضافت أن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة بدأ باستطلاع آراء البنوك حول صفقة محتملة، وأن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مماثلة مع البنوك وكلا الصفقتين المحتملتين لا تزالان في مراحلهما الأولى وقد لا تثمران في نهاية المطاف. وبحسب الوكالة تأتي هذه الخطوات في وقت تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، كما أن الاقتصاد السعودي انكمش انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. عبر عملياتها المتنوعة تفشل القوات المسلحة اليمنية بعون الله ترتيبات العدو السعودي للمعركة البرية مع جهوزية مستمرة ويقظة عالية تجاه أي تصعيد قادم.
3: تكريسا لهدف إفشال ترتيبات العدو السعودي وتقويض تحضيراته للمعركة البرية، تنفذ القوات المسلحة عملياتها العسكرية. ما أظهرته المشاهد التي وزعها الإعلام الحرب مؤخرا ليست مجرد ضربات لأهداف عابرة، بل جاءت تتويجا لعمليات استباقية متناسقة مع جهود استخباراتية واسعة تشمل عمق جبهات العدو وليس أطرافها فحسب. المؤكد أن القوات المسلحة فاجأت العدو السعودي بجاهزيتها، لم تكن غافلة عن ترتيبات نظام الرياض لاستهداف اليمن تنفيذا لأجندة صهيونية. وقد تجسدت هذه المفاجأة في شقين: الأول عبر المعلومات الدقيقة عن تلك التحشيدات وتحركاتها ومخازن الأسلحة، والثاني بمستوى القدرات النوعية التي نسفت ترتيبات استمرت أشهرا طويلة، مضافا إليهما الجهوزية العالية لتوسيع دائرة الرد لتشمل العمق السعودي ردا على اختراق الأجواء اليمنية وتأكيدا على حتمية العقاب إزاء استهداف ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولية. وأمام الحصاد الثقيل لتحشيدات العدو السعودي، تبادر القوات المسلحة إلى دعوة أبناء المناطق المحتلة إلى عدم التورط في تلك التحشيدات. تسعى السعودية لتجنيب قواتها كلفة المواجهة المباشرة لتدفع بالميليشيا التابعة لها إلى حرب برية لاستهداف المناطق الحرة، بعد أن تحولت وظيفة تلك الأدوات إلى درع بشري يحمي الرياض ويحيدها أمام مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. إفشال ترتيبات العدو السعودي بدأ من ضرب تحشيداته في مناطق الرويك والعبر والثنية والوديعة بمحافظتي حضرموت ومارب، ثم بضربات نوعية على تحشيدات مماثلة في المخا مع إغراق سفينتي إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية، بالتوازي مع ضربات على معسكرات في مارب. وقد أسفرت العمليات عن مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات عسكرية. أتت مشاهد رجوم الأولى والثانية لتكشف عن خسائر مضاعفة وعن تطور ملحوظ في إدارة العمليات العسكرية عبر تقنيات حديثة وخبرة ميدانية ماثلة للعيان، مدعومة بمفاجآت أخرى ترتقب اللحظة المناسبة لتكشف عن نفسها. وفي غمرة مراكمتها لهذه الإنجازات، تقف القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لضرب أي تحشيدات جديدة وإجهاض النوايا التصعيدية لنظام الرياض، في رسالة واضحة مفادها أن التمادي سيقابل بتوسيع غير مسبوق لدائرة النيران.

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن رداً على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك. وفي بيان له أعلن الحرس الثوري أن القوة الجوفضائية وفي عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، وأكد أن العملية المركبة ألحقت أضرارا جسيمة في البنى التحتية الفنية وأعمال الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين، وحذر الحرس الثوري من أن العدوان والجريمة على جزيرة لارك لن يضعف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز، وأن كل إطلاق نار سيقابل بردود أشد تدميرا. وأعلن الحرس عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 شرق مضيق هرمز بعد ساعات من سقوط طائرة مسيرة أمريكية من الطراز نفسه في أجواء مضيق هرمز.

0: أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات بطائرات مسيرة تدميرية. وأكد الجيش الإيراني في بيان أن مقاتليه على أهبة الاستعداد لضمان الأمن المستدام وحماية أراضي إيران الإسلامية حتى زوال تهديد العدو من المنطقة، وأنهم سيثأرون لدماء جميع شهداء الحرب المفروضة من القوات الإرهابية الأمريكية. وتعد قاعدة المنهاد أحد أهم مراكز الدعم الجوي وتحركات القوات الأجنبية. أعلنت بحرية الحرس الثوري عن اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز. وحذرت بحرية الحرس من أن مصير السفن التي تخالف الأنظمة الأمنية لمضيق هرمز سيكون مشابها لتلك التي اصطدمت بلغمين بحريين، ودعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة للعبور والملاحة في مضيق هرمز. وقالت إن على شركات الشحن البحري ألا تنخدع بتحريض الجيش الأمريكي. وأظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. ونتيجة للتصعيد الأمريكي، ذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد 3%، ومنعت القوات المسلحة الإيرانية 30 سفينة مخالفة من العبور غير المصرح به عبر مضيق هرمز منذ 22 أغسطس وحتى اليوم بحسب وكالة مهر. أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي الليلة الماضية على جزيرة لارك إلى 3 شهداء وعدد من الجرحى. الحرس الثوري أعلن أن العدوان الأمريكي على جزيرة لارك أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من مجاهديه ومدنيين. ونقلت وكالة نور نيوز عن حميد بوفارد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن العمليات النفطية في جزيرة خرج الإيرانية لم تتوقف، نافيا تعرض ذلك المركز النفطي الرئيس للبلاد للتدمير كما زعم المجرم ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن المقاولين يعملون حاليا على إعادة بناء وتحديث الخزانات والأرصفة البحرية. بعد أن ضعفت إيران الرد على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك، اضطر جي دي فانس على معالجة أكاذيب رئيسه دونالد ترامب بشأن استهداف جزيرة خارك الإيرانية عبر منشور مولد بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت تحاول الولايات المتحدة إعادة الضربات المحدودة، ردت إيران على 3 قواعد أمريكية في المنطقة بالتزامن مع حضور الرئيس الإيراني قمة شانغهاي في كازاخستان.
1: الطريق المغلق مع إيران يقود ترامب إلى إعادة تجريب الضربات العسكرية المحدودة على المسار نفسه، ردت إيران بقوة مضاعفة. استهداف لارك يقابل باستهداف حاسم وسريع على القواعد الأمريكية الجوية في الأردن وقاعدة منهاد الجوية الأمريكية في الإمارات، والتلويح بالمزيد إذا أعادت القوات الأمريكية استهداف المناطق الإيرانية. سريعا رفعت الارتدادات أسعار الوقود، وأضافت احتقانا إلى أزمة ترامب مع الأمريكيين بعد أن تجاوزت 90 دولارا للبرميل. يعالج ترامب الانتكاسة بأكاذيب وسرديات مكررة عن انهيار إيران والحصار والعقوبات. كان لافتا إضرار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإنقاذ ترامب عن كذبة عريضة تتعلق باستهداف جزيرة خارك الإيرانية، ويقول إنها رسالة لإيران. لا شيء ثابت لهن البيت الأبيض على العقوبات التي وصفها بأنها الأقصى في التاريخ جرفه هرمز والمراسل الإيراني باحتواء العقوبات وتصريف تداعياتها دون إعطاء تنازلات توقعتها إدارة ترامب. وحين لا يحدث شيء تجري ارتداداته عكسية وقد وقعت. يتعامل الجمهوريون والجمهوريون المقربون من فريق ترامب مع هزيمة حتمية في الانتخابات النصفية، وربما ما هو أكبر، طهران تمضي سريعا لتوسيع خياراتها العسكرية وبدائلها الاقتصادية، وتعيد تقليص المساحات المفتوحة التي استخدمتها لضرورات تفاوضية، بما في ذلك على هامش مفاوضاتها مع سلطنة عمان، على غرار التوافق على مسار مؤقت، المضيق مغلق، يؤكد الحرس الثوري ويسخر من المزاعم الأمريكية بشأن إمكانية العبور دون تنسيق مع طهران. يطير الرئيس الإيراني مسعود بزشيان لحضور قمة شنغهاي في بيشكيك بكازاخستان، حيث يجتمع قادة التكتل لعقد قمة دورية تصادف في الذكرى 25 لتأسيسها. يجري بزشيان لقاءات على هامش الاجتماع بينها مع رئيس الحكومة الباكستانية، الوسيط في الأزمة، وقادة آخرين، حيث تمثل متسعا لتأكيد خطط إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية بعد أن أبدت أبرز دول المجموعة عدم امتثالها للولايات المتحدة الأمريكية. شنغهاي تجمع اقتصادي يذيب القدرة الأمريكية على استخدام الاقتصاد كسلاح. في الأفق الأنظار إلى هرمز ونتائج الانتخابات الأمريكية وتداعياتها وقدرة إيران على تطويع العقوبات، وهو وقت قد يمتد حتى نهاية العام الجاري دون نوافذ.
0: صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن إيران والهند تحظيان بإمكانيات هائلة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها وتعزيز التعاون الثنائي وتحييد آثار العقوبات، وعلى هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة شنغهاي بلس في بيشكيك عاصمة قرغستان، ناقش الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الهندي آخر مستجدات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون في مجال النقل البحري والتطورات المتعلقة بمضيق هرمز، فضلا عن سير التعاون في ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران. وأكد الطرفان على أهمية الاستفادة من القدرات الحالية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إيران والهند. يتعمق الاستنزاف داخل الجيش الأمريكي وتتآكل مخزونات الذخيرة مع مرور 6 أشهر على بدء العدوان على الجمهورية الإسلامية، فيما يحذر قادة عسكريون كبار وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات بالمستوى الحالي غير قابل للاستدامة، وقد يضعف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات أخرى، وفقا لواشنطن بوست. بالتزامن كشفت الغارديان البريطانية عن تصاعد الضغوط المالية والعسكرية التي تواجهها البحرية الأمريكية نتيجة استمرار العدوان.
2: الاستنزاف يبلغ أعلى السقوف الأمريكية وصولا إلى البنتاغون، فيما يحذر قادة الجيش الأمريكي من إطالة أمد العدوان على إيران. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أن كبار القادة العسكريين الأمريكيين أبلغوا وزير الحرب بيت هيكسيث أن إطالة أمد العمليات ضد إيران غير قابلة للاستدامة، وتضعف قدرة الجيش على مواجهة ما وصفوها بالتهديدات في مسارح أخرى بما فيها الداخل الأمريكي. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على تقييم سري ورد في آخر نسخة مما يدعى سجل أوامر وزير الدفاع أن التحذيرات صدرت عن قادة القوات البرية والبحرية والجوية وعن قادة برتبة 4 نجوم مسؤولين عن العمليات في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأن الانطباع السائد لديهم هو أن الحملة في شهرها 6 تجاوزت الحد لفترة طويلة جدا. وأبلغ رئيس العمليات البحرية وزير الحرب أن البحرية لا تستطيع الحفاظ على مستوى دعمها الحالي في غياب موعد متوقع للنهاية. ما كشفته واشنطن بوست يتقاطع مع ما كشفته الغارديان البريطانية من أن العدوان أدخل البحرية في أزمة مالية حادة اضطرت معها واشنطن للاستعانة برواتب البحارة لتمويل العمليات القتالية، كما أجلت أعمال صيانة في منشآت برية لضيق السيولة وفقا لوثائق ومقابلات استندت إليها الصحيفة. ولا تقتصر الأزمة على الجانب المالي، إذ تشير الغارديان إلى أن العدوان على إيران استنزف كميات كبيرة من مخزونات الذخائر الأمريكية، فيما أدت الضربات الإيرانية إلى إلحاق أضرار بقواعد استراتيجية أمريكية في أنحاء المنطقة، وهو ما ضاعف الحاجة إلى أموال إضافية. هذا وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي قد ألمحوا إلى تحديات مالية قريبة المدى تواجه القوات الأمريكية، وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من استنزاف الذخائر والقوات البحرية الكافية لحماية كيان العدو والولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية. وفي المحيط الهادئ نقلت واشنطن بوست عمن وصفتهم بحلفاء رئيسيين للولايات المتحدة قلقهم من أن استنزاف البنتاغون للصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية يجعلهم عرضة لهجمات الصين. هذا وتظهر الكلفة البشرية في حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تجاوز انتشارها 9 أشهر، والتي سجلت على متنها محاولات انتحار، ونقلت تقارير عن عائلات البحارة شكاوى من الإنهاك ونقص المؤن وتدهور ظروف المعيشة. ما تكشفه التقارير تباعا يبين حجم معضلات متزايدة أمام القوات الأمريكية، فاستمرار العمليات يحتاج إلى تمويل متواصل لتأمين الذخائر والصيانة والانتشار العسكري، بينما يؤدي طول أمد العدوان إلى استهلاك الموارد بوتيرة تصعب تعويضها بالسرعة المطلوبة.
0: انطلقت في اسطنبول اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الوزاري الأول لما يسمى بالتجمع الدفاعي الإقليمي الجديد الذي يضم تركيا والسعودية وباكستان بعد توقيع الاتفاق الثلاثي المشترك في مكة مطلع الشهر الجاري. ويرأس الاجتماع عن الجانب التركي وزير خارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، ويمثل باكستان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار إلى جانب وزير الدفاع وقائد قوات الدفاع، فيما تشارك السعودية بوزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود ووزير دفاعه خالد بن سلمان آل سعود ورئيس هيئة الأركان العامة. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع الرهان على المظلات الغربية، تفتح تركيا والسعودية وباكستان مسارا جديدا ضمن ما يسمى بالاتفاق الثلاثي وسط انتقادات تركية حادة بشأن تداعياته على أنكرة، فيما يواصل كيان العدو توسيع دائرة تهديداته في المنطقة. المزيد في هذا التقرير.
3: لا يبدو الاتفاق الثلاثي بين تركيا والسعودية وباكستان مجرد ترتيبات أمنية جديدة بقدر ما يعكس تحولا في حسابات دول لطالما ارتبط أمنها بمظلات دولية تقودها الولايات المتحدة. فأنقرة العضو في الناتو تجد نفسها اليوم أمام خيار بناء إطار دفاعي خارج منظومة الحلف، في مؤشر على اتساع الشكوك بشأن قدرة واشنطن وترتيباتها الأمنية على التعامل مع التهديدات التي تتشكل في المنطقة.
4: هذا الاتفاق يعكس قبل كل شيء حالة من القلق لدى دول المنطقة من حدود الحماية التي توفرها المظلات التقليدية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والناتو، لكن نقل هذا القلق إلى التزامات دفاعية مشتركة لا يعني تلقائيا امتلاك قدرة ردع حقيقية، خصوصا مع غياب قيادة عسكرية موحدة وتصور واضح لطبيعة التهديدات.
3: لكن هذا الخيار يواجه انتقادات داخل تركيا نفسها، إذ تحذر أصوات سياسية من أن الاتفاق قد لا يمنح أنقرة أمنا إضافيا بقدر ما يضيف إليها التزامات جديدة، ويفتح أمامها احتمالات التورط في صراعات إقليمية لا تتصل مباشرة بأمنها القومي. كما تنتقد هذه الأصوات إدخال تركيا في ترتيبات دفاعية قد تفرض عليها مواقف أو تحركات عسكرية في أزمات لا تملك أنقرة السيطرة على مساراتها، بما يزيد من أعبائها الأمنية والسياسية رغم عضويتها في الناتو.
4: المشكلة أن تركيا قد تجد نفسها أمام التزامات تتجاوز حساباتها الوطنية، فالدفاع المشترك يعني عمليا تحمل تبعات أزمات تقع خارج حدودها، وفي المقابل لا نرى ترتيبا مماثلا يحد من تحركات كيان العدو، وهذا يكشف أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى معادلة أمنية متوازنة مهما تعددت الاتفاقات والتحالفات.
3: وتزداد المفارقة وضوحا في ظل اتساع نفوذ كيان العدو وتصاعد تهديداته في المنطقة، وصولا إلى وضع تركيا نفسها ضمن حساباته بوصفها تهديدا ينبغي احتواؤه. ومع ذلك لا تظهر ترتيبات إقليمية مماثلة لردع كيان العدو أو كبح تغوله، فيما تتجه دول المنطقة إلى بناء تفاهمات دفاعية فيما بينها. وبينما يقدم الاتفاق في إطار المساعي المشتركة لسد فراغ أمني متزايد، تبرز التساؤلات عن غياب التهديد الإسرائيلي عن أجندة الاتفاق الإقليمي في ظل الاستباحة الصهيونية للمنطقة وإعلان الكيان مشروع إسرائيل الكبرى بما يحمله من تهديدات قد تمتد إلى بعض الدول المنضوية في هذا الاتفاق المصنفة من منظور العدو في إطار خطر الدول الراديكالية، ما يفتح أسئلة جديدة: هل يمثل الاتفاق سدا للفراغ الأمني في المنطقة فعلا، أم أنه سيعمق أزمة أوسع في منظومة الأمن الإقليمي؟
5: الاتفاق الثلاثي قد يمنح أنقرة هامشا أوسع في مواجهة التحولات المحيطة بها، لكنه في المقابل يحملها أعباء إضافية، بينما يبقى كيان العدو طليقا في فرض سياساته بالمنطقة من دون أن تقابله حتى الآن منظومة ردع إقليمية قادرة على كبح هذا المسار. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.

0: أفادت مراسلتنا في غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في اعتداءات وخروقات للعدو الصهيوني في مناطق عدة من قطاع غزة. وفي التفاصيل، وصل 3 شهداء لمجمع الشفاء الطبي جراء قصف العدو لسيارة في هيتل للهواء جنوب القطاع، واستشهد 2 وجرح آخرون غربي غزة أو غربي مدينة غزة، فيما أصيب 5 صيادين برصاص بحرية العدو أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. وفرت مصادر فلسطينية أن مسيرات العدو ألقت قنابل في منطقة سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أصيب فلسطيني بطلق ناري من نيران الدبابات الصهيونية شمال غرب خان يونس، كما أصيب فتى جراء ألقاء قنبلة من مسيرة في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. وأطلقت آلية العدو نيران شرق مدينة الزعفران شرق مخيم المغازي وشرق دير البلح مع رصد عملية نسف للمباني.
1: غارة إسرائيلية، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي جيب مدني في مدينة غزة، وما زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة في مدينة غزة. هيا هيا هيا
0: للمزيد تنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقا. دعاء، إذن 5 شهداء تقريبا وأكثر والكثير من الإصابات جراء جرائم متفرقة للعدو الصهيوني في قطاع غزة، ضعينا في تفاصيل المشهد لديك.
2: إسماعيل، يعني بالفعل 5 من الشهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 5 من الشهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. الآن قصف مدفعي يتركز في المناطق الشرقية في مخيم جباليا شمال القطاع، هذا المخيم الذي يتعرض منذ الصباح لعمليات نسف وأيضا عمليات تجريف لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية الشرقية في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث أن العدو الإسرائيلي يعمل بشكل مكثف جدا في هذه المناطق في صدد توسيع المنطقة الصفراء. وبالفعل هناك تقدم للخط الأصفر في المناطق الشمالية، وهذا يعني أن العدو الإسرائيلي يسيطر على مساحات جديدة من أراضي القطاع عبر الخط الأصفر والمعروف، هذا الخط الذي يقتطع مساحات كبيرة من أراضي القطاع، هذا الخط الذي يمتد على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع. الخروقات لا تتوقف إسماعيل، نحن نتحدث عن خروقات مستمرة، وهذه الخروقات في تصاعد لملف وقف إطلاق النار. لا هدوء هنا في القطاع، بل مزيد من القتل والجرائم والمجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. سياسة الاغتيالات عادت مجددا منذ قرابة الشهر، والعدو الإسرائيلي يكثف من عمليات الاغتيال هنا في قطاع غزة. كل يوم هناك شهداء، هناك جرحى، هناك أيضا سيطرة إسرائيلية على الأراضي في القطاع. خلال الساعات الماضية كان هناك عملية توغل محدودة في المناطق الشرقية في المنطقة الوسطى تحديدا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، هذه المنطقة التي توغل فيها العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، قام بعمليات نسف بالتزامن أيضا مع عمليات تجريف لأراضي المواطنين في المناطق الشرقية في منطقة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن أيضا مع عمليات نسف شهدتها المناطق الجنوبية تحديدا المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. أيضا كان هناك اليوم عدد من الجرحى، قرابة 5 من الصيادين أصيبوا خلال هذا اليوم نتيجة الخروقات من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية التي كانت تلاحق مراكب الصيادين خلال هذا اليوم، وهذا الأمر نتج عنه 5 من الجرحى في صفوف الصيادين الفلسطينيين. لا هدوء، لا وقف كامل لإطلاق النار، بل مزيد من التصعيد الصهيوني المتواصل والمتصاعد هنا في قطاع غزة. ونتحدث أيضا عن تضييق الخناق على سكان القطاع عبر تحكم العدو الإسرائيلي بفتح وإغلاق المعابر. حتى اليوم ما زال العدو الإسرائيلي لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، لا يلتزم بما نص عليه هذا الاتفاق فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. حتى اليوم المساعدات التي تدخل المساعدات ليست أساسية، ليست ضرورية، إنما مساعدات تعتبر ثانوية، لا تفي بالغرض، لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدات أساسية ضرورية. أيضا هذه المساعدات التي يقوم العدو الإسرائيلي بالتحكم بنوعية وأصناف وأعداد المساعدات الشحنيات التي يسمح بها بالدخول إلى قطاع غزة، يتحكم بنوعية هذه المساعدات، لا تشمل هذه المساعدات مستلزمات الإيواء، ونحن نتحدث عن حرب إبادة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وعلى مدار أكثر من ثلاثة سنوات من هذه الحرب. صح. لم يسمح العدو الإسرائيلي بإدخال مستلزمات الإيواء بالشكل المطلوب للسكان، أيضا فيما يتعلق بالقطاع الصحي، أيضا فيما يتعلق بمقدمي الخدمات الإنسانية، لم يتم إدخال أي من المعدات الثقيلة للجهات المختصة المتمثلة بجهاز الدفاع المدني والبلديات من أجل أن تقوم بمهماتها بالشكل المطلوب.
0: دعاء روخة مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. مع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات العدو من اعتداءاتها في نابلس، ومنعت قوات العدو طاقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين داخل السيارة بعد محاصرتها في نابلس، كما اعتقلت شابا عقب تسلل وحدة خاصة إلى محيط ملعب بلدية نابلس. ودهمت قوات العدو منازل خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة وبلدتي تفوح وصريف ومدينة الظاهرية في الخليل ومدينة طوباس ومناطق أخرى في بيت لحم وجنين، التي شهدت افتتاح مغتصبة جديدة قرب قباطية. واقتحمت قوات العدو معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين شمال مدينة القدس للمرة الثانية خلال أسبوع. وفي القدس اقتحمت عشرات المغتصبين الصهاينة ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم. هدمت قوات العدو اليوم منزلا في مدينة نابلس مكون من طابقين، بالإضافة إلى بنايتين سكنيتين مأهولتين في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما جرف مغتصبون صهاينة قطعة أرض مقابل متحف الخليل وسط البلدة القديمة. هذا وقد أكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن عمليات الهدم والاعتقال التي تنفذها قوات العدو إلى جانب عدوان ميليشيات المغتصبين المتواصل على مدينة نابلس وبلداتها تعكس حجم الإرهاب المنظم والممنهج الذي تمارسه الحكومة الصهيونية في محاولة يائسة للنيل من عزم شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه. وشدد على أن هذه الجرائم سيقابلها الشعب الفلسطيني بمزيد من الصمود والثبات وتصعيد المقاومة، مبينا أنها لن تفلح بأي شكل من الأشكال في تهجير شعبنا أو خضوعه أو كسر إرادته. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن سلطات العدو نفذت خلال يوليو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية تركزت في محافظتي قليقيليا والقدس، كما وزعت 51 إخطارا بالهدم تركزت في بيت لحم والخليل. جددت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة مطالبتها بالكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين اعتقلتهما قوات العدو في أكتوبر 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 من أغسطس من كل عام. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن مكان وجود الصحفيين لا يزال مجهولا منذ اعتقالهما قبل نحو 3 سنوات، مشيرة إلى أن السلطات الصهيونية لم تكشف عن مكان احتجازهما أو الأساس القانوني لاعتقالهما، فيما لا تزال عائلتهما تفتقران إلى معلومات مؤكدة عن مصيرهما. تتصاعد مخاوف العدو الصهيوني من انفجار أمني في الضفة الغربية في ظل ارتفاع وتيرة التحذيرات من هجمات قد تشعل الميدان وتحوله إلى انتفاضة ثالثة.
3: الأوساط الصهيونية تسوق المخاوف لدى الداخل الصهيوني من احتمالية تحول الضفة الغربية إلى ساحة انفجار أمني، فيما ترفع المؤسسة الأمنية إنذاراتها من تنفيذ هجمات وتصاعد ما تصفه بالمحاولات الخارجية لإشعال الميدان. وبين التحذير من انتفاضة ثالثة وانتقاد سياسات وزراء في حكومة نتنياهو باعتبارها عاملا يدفع نحو مزيد من الفوضى والتدهور، يرى مراقبون أن ذلك كله يندرج ضمن العمل الدعائي ويأتي تأتي في إطار التبرير لاستمرار تصعيد الهجمات وتوسيع المغتصبات في الضفة.
4: فقدان السيطرة في الضفة الغربية والانحدار نحو الفوضى لن يتوقف عند الأحداث الحالية، لأن هذه الوقائع تحمل فتيل انفجار قد يقود إلى انتفاضة ثالثة. وما يحدث ليس عفويا، بل يرتبط بسياسة متعمدة تقودها أطراف داخل الحكومة وفي مقدمتها سموتريتش وبن غفير.
5: الضفة الغربية ساحة ملتهبة، والمؤسسة الأمنية ترصد ارتفاعا جوهريا في الإنذارات بوقوع هجمات، بينها عمليات يجري توجيهها من الخارج بهدف إشعال الميدان، ومصادرها إيران وحماس. وخلال الأسبوع الماضي اعتقل نحو 60 مشتبها بهم، بينهم مسلحون خططوا لتنفيذ هجمات في المدى القريب.
3: ومع ارتفاع مستوى التحذيرات الأمنية، لا يقتصر الجدل داخل كيان العدو على خطر الهجمات، بل يتجه إلى السياسات التي تدفع الضفة نحو الانفجار. وفي هذا السياق يرى رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود باراك أن ما يجري ليس أزمة أمنية عابرة، بل مسارا سياسيا تتداخل فيه مسؤولية الحكومة مع تداعيات قد تطال مستقبل المشروع الصهيوني.
6: ما يحدث في الضفة لا يمكن إيقافه بسهولة، وهو ليس نتيجة مصادفة، بل يمثل ضررا سياسيا وأمنيا بالغ الخطورة. نحن أمام تحقق لما حذر منه يشعياهو لايبوفيتش، أي الانحدار نحو التوحش، وصولا إلى مرحلة قد تهدد المشروع الصهيوني نفسه. من الجنون أن يحدث ذلك بتشجيع من وزراء بارزين في الحكومة وبإشارات تفاهم من أطراف سياسية أخرى، وبغض النظر من جانب أجزاء من الأجهزة الأمنية. والضرر لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى المستوى الدولي بصورة بالغة الخطورة.
3: بينما تعمد دعاية المجرم نتنياهو وحلفائه إلى تضخيم المخاطر في السباق الانتخابي بهدف تحقيق أهداف سياسية وأمنية، تتصاعد بالفعل خشية أوساط العدو من تحول الضفة الغربية إلى بؤرة انفجار يصعب احتواؤها. ويتداخل التحريض والسياسات الحكومية مع التهديدات الأمنية وسط تحذيرات من انتفاضة ثالثة محتملة وتداعيات دولية متزايدة.
0: يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته في الجنوب اللبناني خارقا وقف إطلاق النار ومنتهكا السيادة ومعتديا على المواطنين مع تفجير المنازل والمؤسسات وسط عجز السلطة وغياب موقف مما يسمى المجتمع الدولي. وفرت مصادر لبنانية عن قسم مدفعي للعدو الإسرائيلي على أطراف بلدات برعشيت وتولين والمنصور التي كان أغار عليها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي فجر اليوم. وأشارت المصادر إلى تحرك آليات العدو الإسرائيلي في بلدة حولة بالتزامن مع قصف مدفعي وحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل في البلدة. كما نفذ العدو تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الجنوب جزءا لا يتجزأ من لبنان، وأن العدو الإسرائيلي يسعى لإشعال الفتنة الداخلية في لبنان. وقال بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفية الشيعية أو الطائفة الشيعية، بل المطلوب إسرائيليا هو الفتنة والمستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأمني. وأكد أن الجنوب جزءا لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية إعادة إعماره هي مسؤولة الدولة، وجغرافيا الجنوب ليست مناطق تجريبية. وجدد رفض حركة أمل لما يسمى باتفاق الإطار، متسائلا عن نتيجة 7 جولات من التفاوض التي اتسعت معها رقعة الاحتلال ومساحة التدمير واستمرار العدوان الإسرائيلي. وللمزيد تنضم إلينا من لبنان مراسلتنا زهراء حلاوي. زهراء، ضعينا في جديد الانتهاكات الصهيونية في الجنوب اللبناني، أيضا ضعينا في صورة المواقف السياسية داخل البلاد.
7: تحية لك إسماعيل ولكافة المشاهدين. يعني هنا على الساحة اللبنانية تتواصل اعتداءات العدو الصهيوني باختلاف أنواعها، سواء من خلال تفجير المنازل وعمليات التجريف التي يقوم بها العدو، أو من خلال الغارات والقصف المدفعي والفسفوري. في الساعات الماضية تركزت غارات العدو الصهيوني على كل من بلدات المنصوري بثلاث غارات متتالية، إضافة أيضا إلى غارات استهدفت بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير تحديدا وبلدة دير سريان في الجنوب اللبناني. وكان أيضا يعني العدو الصهيوني شن غارة على دوحة كفر رومان وغارة مماثلة للطيران الحربي على مرتفع علي الطاهر. إضافة إلى ذلك في ساعات النهار تركزت اعتداءات العدو الصهيوني من خلال عمليات القصف المدفعي التي استهدفت مناطق متفرقة من قرى الجنوب كما ذكرت في خبرك. وأيضا يعني في وقت من قبل ساعات قليلة من الآن كان استشهد طفل في بلدة حبوش في جنوب لبنان جراء انفجار مخلفات العدوان خلال تواجده في أحد فساتين هذه البلدة الجنوبية، وهذا الطفل هو طفل لشهيد كان ارتقى جراء العدوان السابق على لبنان. وبالتالي تتكشف هكذا يعني أوجه العدوان المختلفة التي لا تزال تطال المدنيين الآمنين في قرى الجنوب اللبناني.
0: زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك. طلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون من رئيس الحكومة اليونانية كيريكوس ميتسوتاكيس استمرار دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، ولا سيما دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة الرسمية ومساندة المواقف اللبنانية في المحافل الدولية والأوروبية. وأكد الرئيس عون خلال كلمة له بعد لقائه ميتسوتاكيس في أثينا تطلعه إلى مواصلة اليونان دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة الرسمية التي أوكلت إليها الدولة مهمة المساهمة في إنقاذ لبنان من أزمتيه المزمنتين والمترابطتين واستمرار الاحتلال على جزء من الأراضي اللبنانية. وقع كيان العدو الإسرائيلي واليونان اليوم صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو، سينشئ الكيان بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. ووصف مجرم الحرب الصهيوني بنيامين نتنياهو الاتفاق الأمني الذي وقع اليوم مع اليونان بأنه من أكبر الاتفاقات في تاريخ الكيان، ويشكل امتداد مباشرة لتحالف الشرق البحر المتوسط الذي أقامه الكيان قبل عقد مع اليونان وقبرص. وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية نقلا عن بيان لوزارة حرب العدو أن اتفاق ما يسمى درع أخيل الموقع في فلسطين المحتلة سيشمل تصدير عدد من المنظومات من بينها منظومتا مقلاع داوود وسبايدر ومنظومة باراك ام اكس التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الصفقة هي أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين الكيان واليونان وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكيان. أفادت وسائل إعلام سورية أن قوات من جيش العدو الإسرائيلي توغلت في ثكنة الدرعيات غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة جنوب البلاد، وأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن استهداف مدفعية العدو بثلاث قذائف منطقة طل أحمر شرقي بريف القنيطرة. اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم كيان العدو بالوقوف وراء أزمة المهاجرين من المغرب، مشيرا إلى أن هجوم الأحزاب اليمينية الأوروبية على مدريد سببه موقفها المندد بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشار سانشيز في تصريح صحفي إلى أن أزمة المهاجرين من المغرب بدأت بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها صفحات تابعة لكيان العدو الإسرائيلي، وكشف أن المعلومات الصادرة عن المفوضية الأوروبية تشير إلى أن أطرافا إسرائيلية تورطت في أزمة المهاجرين، ونفى في هذا السياق أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق اللاجئين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبتة قبل شهر. وقدرت إسبانيا أن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا من المغرب إلى سبتة، لافتة إلى أنها أعادت معظمهم.
8: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: تتجاوز مناسبة المولد شكلها الإحيائي التقليدي إلى بعد حضاري صاخب بالرسائل والدلالات الحضارية بمعالمها الإسلامية. التقرير يفصل في المناسبة ودلالات إحيائها لدى اليمنيين.
1: لبيك يا رسول الله.
2: يصر المنتقدون لليمنيين أو المنتقمون من النبي محمد أن المولد فعالية يمانية، ويصر اليمنيون أنها نبوية بحجم الرسالة، أممية بسعة القرآن، وواجبة تقديرا للجهد وتقديسا للشخص وشكرا للنعمة. يخضر اليمن في ربيع من كل عام، والأخضر لون الولاء وضوء العشق ورمز الإحياء، يقع في جدول الألوان عند منتصف طيفها، ويسرجه اليمنيون من نسج قبته ونهجه ومقامه إعلانا للانتماء ودعوة للإحياء، كما أخرجها النبي من جاهليتها الأولى ينقذها من جاهليتها الثانية الأشد بلاء. يخترق الأخضر حجب الغربة ويرتفع بسواعد اليمنيين لافتة نبوية تسرج على أمل أن تلفت أنظار أمة محمد المصعرة خدها لنبيها المكبة على كل ملة وحلة إلا محمد. يتغنى اليمنيون بطلوع البدر كل عام ويعنون ألم يأن لأمة محمد أن تكون فعلا أمته. في هذه المناسبة لا شيء نسبي، لكل لون وحشد ولحن وحفل رمزيته المطلقة بحيثياته. لا يحتمل الانتساب للنبي نسبة، ولا يقبل التأسي بمحمد قسمة، ولا يرضى العارفون بالرسالة أنصاف الحلول.

البدر وجاء النصر فوجب الشكر، لا على اليمنيين وحدهم كما يبدو، بل على أمته لو كانوا يقدرون نبيهم. لا يعيد التاريخ نفسه إلا ليجدد درسه. من في الأمصار أنصار إلا الأنصار؟ حين أخرجته مكة نصرته يثرب بأوسها وخزرجها، وكما بدأوا أول نصر يعيدوه. ولئن خذله اليوم قومه فقد أيده باليمنيين والمؤمنين من أمته. ولما سلك العالم طريقا لا يصل بالله ولا صلة للرسول به، أخبرهم النبي مبتدأ أنه لن يسلك إلا وادي الأنصار. الإحياء اليماني الشعبي للمولد الممتد من أواخر صفر حتى منتهى ربيع على قدر حفاوته وفرادته، وصولا إلى ذروة 12 من ربيع في الحشد الاستثنائي، تمظهر في عقد من الزمن إلى ظاهرة سياسية دينية وتظاهرة اجتماعية ومحفل حضاري يعود للنبي ليعيد به ما فقدته أمته وترجع معه إلى حيث يجب أن تكون.

0: عقدين مضيا تحافظ صعدة على حالة الزخم في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وتسعى لتقديم صورة مشرفة من خلال الاحتشاد في ساحتها الكبرى.
1: بين العام 1429 للهجرة و 1448 قرابة 20 احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. كانت البداية في صعدة، ثم اتسعت خارج نطاق جغرافية المحافظة، والمجتمع هنا لا يزال على تلك الوتيرة من الزخم والحفاظ على روحية المبادرة، لتتسع اليوم إلى هذه الصورة المشرفة التي بدت عليها المحافظة في ربيعها المحمدي.

من هذه المناسبة تجلد اليمن جهاد محمد وسيف علي لمواجهة أعداء الإسلام والإنسانية، فكان أشد وأنكى بالأعداء، وكان الظفر بفضل الله حليف اليمنيين كما كان أجدادهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: شعورا إيمانيا في قلوب الناس، وبات شعب الإيمان والحكمة يتوسم فيها الخير والفرج مع قدومها وعقب انقضائها كل عام.
1: لبيك رسول الله.
2: من قمم العنان ووديان الحميدات وعلى امتداد خبو الشعف إلى ساحة الرسول الأعظم، مواكب الوفاء تجدد العهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: تدفقت مواكب الوفاء نحو ساحة الرسول الأعظم بالحزم، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، في مشهد يجسد عمق المحبة والارتباط برسول الله صلوات الله عليه وآله.
4: تتحرك المواكب العظيمة المحمدية من مديرية برق العنان ومديرية رحوب ومن جميع قراها وعزلها.
5: دعوة السيد القائد إلى الميادين المقدسة إلى الساحات بالحزم
6: لإحياء وإقامة هذه المناسبة العظيمة التي تعتبر محطة إيمانية تزود المجتمع.
3: ومن بطون وديان الحميدات تتابعت المواكب صوب الحزم مركز المحافظة رجالا وشبابا وكبارا وصغارا، في مشهد توحدت فيه الخطى والمشاعر وتلاقت فيه الأرواح.

0: وفوق رؤوسنا، وتشرف بكم هذه تشرفنا بكم وبهذه الخروج الكبير والمشرف لكم يا أبناء مديرية البرد.
1: هكذا التقت مواكب العنان والحميدات في ساحة الرسول الأعظم بالحزم لترسم لوحة محمدية جامعة عنوانها الفرح بمولد النبي وتجديد المحبة والوفاء لمن أرسله الله رحمة للعالمين.
2: تضافرت مختلف اللجان التنظيمية

0: الساعات الأولى بدت الطرق المؤدية إلى ساحة الرجال في دمار جزءا من مشهد أعد بعناية. مواقف تستقبل السيارات، وممرات تنظم تدفق الوافدين، وجهود تعمل بصمت كي تمضي الحشود إلى وجهتها بيسر.
1: والخدمات

نشد الإيرانيون في الساحات احتفالا بالمولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية تأكيدا على تعزيز الوحدة في مواجهة المشاريع المعادية والساعية إلى تفكير.

0: الإسلامية.
1: نحتفل بمولد نبينا الأعظم وندعو المسلمين على اختلاف انتماءاتهم إلى الوحدة والتصدي لعدو الأمة الذي يريد طمس القضية الفلسطينية وتمزقة الأمة الإسلامية ونهب ثروتها.
2: في طهران وسائر المدن والمحافظات الإيرانية لا تبدو ذكرى المولد النبوي مجرد مناسبة عابرة في رزنامة الأيام، فالشوارع تتزين والساحات تستقبل المحتفلين وتصدح الأناشيد والمدائح النبوية في مشهد تتعانق فيه البهجة مع الإيمان. في إيران يكتسب المولد النبوي هذا العام دلالة أوسع، ليس ترفا سياسيا بل مشروع وعي لمواجهة المؤامرات.
3: هنالك مؤامرات وحرب مركبة تشن ضد بلدنا، علينا الحذر واليقظة والاتحاد أكثر من أي وقت مضى لإحباط مساعي العدو النفسية.
1: من طهران أوجه التحية إلى الشعب اليمني العظيم الذي أذهل العالم باحتفاله بالمولد النبوي، وأقول لهم
4: إن شاء الله نحن نبقى جانبكم الشعب اليمن الإخواننا باليمن حتى النصر. لبيك يا خامنئي.
2: قد تنطفئ الأنوار وتخلو الساحات وتعود الشوارع إلى إيقاعها المعتاد، لكن شيئا واحدا لا ينتهي، إنه العشق المحمدي، وهنا تكمن الدلالة.
5: من هذه الساحات يعلو المعنى فوق الضجيج، فالمحبة المحمدية غدت جسرا يجمع القلوب ويصون الهوية ويحصن الأمة في مواجهة الأعداء ومحاولات التفكيك. علي جعفر، المسيرة، طهران.
6: نظمت قيادة وكوادر عدد من الوزارات زيارات رسمية لأضرحة شهداء حكومة التغيير والبناء في الذكرى الأولى لاستشهادهم، وسط تأكيد بمواصلة ذات الطريق حتى يتحقق النصر.
7: وفاء وعرفانا لأهل البذل والعطاء من جادوا بأغلى التضحيات في سبيل الله، نظمت قيادة وكوادر عدد من الوزارات زيارات لأضرحة شهداء حكومة التغيير والبناء في الذكرى الأولى لارتقائهم شهداء في أشرف معركة وأقدس قضية.
8: دماءهم ستخط الانتصار بإذن الله إلى العزة وإلى التحرر وانتزاع حقوقنا من السعودية مهما كلف الثمن، ولن نتأخر ولن نسكت عن ما يحدث لهذا الشعب اليمني.
9: تعتبر محطة هامة تذكرنا يعني بالتضحيات التي بذلوها وما يجب علينا أيضا أن نقدمه، ونحن بإذن الله تعالى وعلى دربهم سائرون.
10: ماضون على درب هؤلاء الشهداء العظام، وإن أمة شهدائها في مقدمة الصفوف ليس من صغار الجنود وإنما أيضا من كبار الدولات.
11: ونقول لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن معك ومباركين ومؤيدين للخطوات التصعيدية ولمعادلة الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار.
7: وعلى درب الشهداء القادة يمضي اليمن بكل ثبات في معركته التحررية، مناصرا ومساندا للقضية الفلسطينية. فهنا عهود الزائرين بالسير في ذات الطريق حتى يتحقق النصر.
12: هؤلاء الشهداء العظماء هم صعدوا شهداء دفاعا عن المستضعفين أبناء غزة ودفاعا عن أبناء شعبهم، ونحن نقول بأننا ماضون على نفس الدرب، ونوصل رسالة إلى إخوتنا والمستضعفين في غزة أننا لن نتزحزح مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن.
13: نؤكد أننا ماضون على نفس الناج، على نفس الطريق الذي مضوا فيه، لن نتخاذل ولن نتوانى، وستكون دماءهم وقود لنا لمراحل قادمة بإذن الله.
14: بذكرى استشهاد رئيس الحكومة ورفاقه الوزراء نجدد العهد والوفاء لهم بأننا ماضون على عهدهم ومستمرون في الدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن سيادته وكرامته واستقلاله.
8: نحن هنا نجدد العهد أننا ماضون ومستمرون على نهج الشهداء ولن يتخلف منا رجل، ونضحي بأنفسنا وأولادنا وأموالنا بكل ما نملك وكل ما نستطيع، وإن شاء الله حتى يتحقق النصر بإذن الله تعالى.
7: عام على استشهاد القادة العظماء من حكومة التغيير والبناء، ويبقى العهد والوفاء لتضحياتهم بمواصلة ما بدأوه من تغيير جذري وصولا إلى الغاية المنشودة، دولة مستقلة ذات سيادة وقرار تصنع حاضرها وتبني مستقبلها بسواعد وعقول وقدرات أبنائها. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
6: 5 شهداء أبطال شيعتهم المحويت وصنعاء بمواكب إباء وثبات، والرسائل عزم وإصرار على مواصلة المسير حتى الانتصار.
0: وسط أجواء من العظمة والقدسية والعزة والثبات والفخر في تقديم التضحيات، محافظة المحويت ودعت 3 أبطال بمواكب تنير الكواكب، عزة وإباء وبذل وعطاء. فإلى خميس بني سعد شيع الشهيد سيف محمد حسن عبيد، وكذلك الشهيد سالم حسن محمد النجم. أما الشهيد عبد الغني عبد هاشم المروني شيع في صنعاء.
15: الحمد لله الذي اصطفى أخي سيف محمد حسن عبيد شهيد في سبيل الله، ونقول للعدوان السعودي الصهيوني وأمريكي إننا سوف نقدم المزيد والمزيد حتى يتحرر كل شبر من هذا الوطن.
16: لا نامت عين الجبناء ونحن وراءكم حتى النصر أو الشهادة.
17: اليوم أتينا لنشيع هذا الشهيد العظيم الذي عرفنا ما معنى البذل، ما معنى العطاء، ما معنى التضحية.
18: سبيل الله فداء لهذا الوطن، وإحنا ماضون في سبيل الله جميعا في الطريق الذي اختاره.
19: اصطفى أخي سالم حسن محمد النجم شهيدا في أول معركة لفك الحصار على اليمن. ونقول لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك نحن رهن الإشارة.
20: الحمد لله الذي اصطفى مننا شهداء عظماء رزقهم الرب الشهادة بإذن الله بإذن واحد أحد. وأقول لمحمد بن سلمى وما نتحالف، أقسم بالله ما سارت قطرة دم، هذا هدر إن إحنا بعدكم بالبرصة على اليمن. اليمن حكمة من الله.
21: نحن نقول للسيد عبد الملك بن بلد الدين العوذي يحفظه الله، نحن جندك، امضي بنا فوالله لن نتراجع، لن نتراجع والله، فنحن سيوفك البتارة.
22: ولن نتهاون أو نخضع أو نستكين أو نضعف مهما كانت التحديات ومهما تغيرت المتغيرات، وإننا نقول لسيدي ومولاي نحن الرهن إجارتك.
0: في مديرية الصافية بالأمانة شيع الأحرار الشهيد بسام محمد أحمد نعمان الجعفري، وفي مديرية سنحان بالمحافظة شيع الشهيد سالم ناصر محسن الضبياني.
23: نقول وليسمع العالم أجمع وليعلم أننا سنواصل الطريق، سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء، سننتصر في نهاية المطاف،
24: وسوف نفك الحصار بإذن الله،
25: سنضحي بالغالي والنفيس حتى النصر بإذن الله عز وجل،
26: حتى ينعم الشعب اليمني بالخير والأمن والحرية والكرامة وجميع حقوقه المنهوبة المنزوعة.
27: ورجالتنا الأعداء خسأت وخسأت أعمالكم، فهذا الشعب اليمني متمسك بنهج الله والقيادة.
28: ما حد مفلت بلاده للغزاة الفاسدة والهود الحاقدة، أضل حب البليد يا شوق عيني للشهادة. ربنا باناش ده، هذا طموحي من زاد دول أمازيغ وحيد، هذا طموحي من زاد دول أمازيغ وسهامتكم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله أعرض على اليهود، النصر إسلام.
0: محمد الجبلي، المسيرة.
6: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.y. في أمان الله.

شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء،

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما عظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: ايش ينتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
1: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده فجائع منطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
2: ونحن جاهزين للمجاهدين بكل ما نملك، بالاعداد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهه.
0: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من عند الله.
3: العدوان وحدنا.
4: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
5: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء اهلا وسهلا. ولي الله يا الله منزل. الحمد لله الذي شرفنا فيه بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا فيه بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا، الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
6: عند رعاة العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل.
7: سعودي نحرقها بالقنابل، ما عاد في فوارق. أس أس أس، وخسارة فيها القنابل. القنابل فيها خسارة.
8: اتصل لي الداعشي.
9: نعم.
8: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها. كلها ما احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة. شيء ان شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت في بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس، محنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
10: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
3: العدوان وحدنا.
11: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، أني محاصر.
12: وأنصار الله واللجان الشعبية تحمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

سلام على يمن المحبة والإيمان، سلام على بلد توشح بالكرامة والعزة والشموخ، سلام على أرض وشعب اخضرت قلوب الناس وأرواحهم واخضرت أرضهم وبلدهم، سلام على رجال صنعوا المجد وسطروا الملاحم، سلام على أبطال صنعاء، ومن صنعاء سلام الحرية والكرامة والبطولة والإباء إلى غزة، إلى بلد حذيفة الكحلوت، إلى بلد البليغ الملثم، إلى بلد الذي غادرنا جسدا وبقي روحا ممتدا ومتجسدا ومتناثرا في أرجاء العالم، إلى الملثم الفارس العظيم الفلسطيني الشجاع، إلى الذي حاجج قبل استشهاده علماء الأمة ونخبها وأحزابها الكبيرة وحركاتها الإسلامية الوازنة، إلى حبيب إخوان الصدق، إلى صاحب صنعاء، وإلى معشوق عدن، وإلى المحبوب في تعز وفي كل شبر في اليمن الميمون، إلى أبي عبيدة، وإلى خلفاء أبي عبيدة، وإلى أحباب أبي عبيدة، وإلى أصدقاء أبي عبيدة، وإلى غزة هاشم، إلى الرجال الذين صنعوا ملاحم العزة التي لا نظير لها في تاريخ العالم. في الذكرى الأولى لرحيل أبي عبيدة، عهد يتجدد وسلام يستمر وإسناد باق ما بقيت الحياة، ومقاومة تتجذر في الأرض وتزداد عمقا. السلام عليكم من صنعاء، والسلام على صنعاء من غزة.

مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و 96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و 104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و 90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جيزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1

0: إذاعة صوت الثورة على تردد 105.9، أيضا على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 95.9، وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 103.9، وأيضا على أثير إذاعة غزة على التردد 87.5. الحين ذات أفاق على التردد 98.7 و 98.5. وعلى أثير إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3. وعلى أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9. وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف ودمار 99.1. وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1. وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3. وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويد 93.5. على أثير راديو يمن تايمز على تردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على تردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9. وعلى أثير إذاعة الاقتصادية اف ام على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9. وعلى أثير إذاعة صوت القوات المسلحة اليمنية 21 سبتمبر في صنعاء ومأرب وشبوة وعمران وحجة وشبوة 90.5. وفي تعز وإب والبيضاء والجوف الحديدة والساحل 90.9. وكذلك في البيضاء وفي صعدة وفي تعز وفي شمال حجة 89.5. في مأرب والضالع ولحج وأبين، أو في ذمار والضالع ولحج وأبين 88.5. وفي صعدة وإب 88.9. على أثير إذاعة أصالة اف ام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك اف ام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. إثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على إثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على إثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

الفاضل، فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان، ولقواته المسلحة، ولإخوان الصدق أنصار الله.

0: ولأننا في بلد التضحيات وفي بلد العزة والكرامة والفداء، بلد ضحى فيه مؤسس المشروع القرآني بنفسه لله وفي سبيل الله، ورئيسنا الشهيد، وحكومتنا أو حكومة شهدائنا الأبطال. اليوم نعيش الذكرى السنوية الأولى مع جموع أحرار العالم لأبي عبيدة الشهيد الملثم، ونعيش ويعيش معنا أيضا أحرار العالم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ثلة وكوكبة من أبطالنا من حكومة التغيير والبناء، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الشهيد المجاهد الأستاذ أحمد غالب الرهوي، ومعه رفاقه الأبطال، ومنهم وزير الإعلام الشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين، وكذلك كل الوزراء الشهداء المتبقين. هؤلاء الشهداء جميعا يستحقون منا أن نقف عند أسمائهم واحدا واحدا، وأن نتحدث عنهم وأن نعطيهم حقهم، فهم نبراس للحرية والكرامة والتضحية والفداء. حول الذكرى السنوية الأولى لشهداء حكومة التغيير والبناء، وهي أول حكومة عربية تستشهد في مواجهة العدو الصهيوني وعلى يد العدو الصهيوني، وهي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وهي تخوض معركة بطولية دفاعا عن الشعب والأمة وإسنادا للمستضعفين في غزة وفي لبنان، ومساندة للمعركة المصيرية التي يخوضها الأشقاء في إيران. حكومة التغيير والبناء بأبطالها 10 أو 12 الذين استشهدوا، منهم الوزراء ورئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، وبأبطالها الشهداء الأحياء الذين ما زالوا على قيد الحياة، وبأبطالها الذين أكملوا المسار وأكملوا الطريق وأخذوا الراية. معنا للتعليق على هذا الموضوع قائد دفة المنظومة الإعلامية في بلدنا المجاهد العزيز دكتور عمر البخيتي القائم بأعمال وزير الإعلام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله سيدي.
0: لا أدري كيف أبدأ، لكن نجدد تعازي لكم ولنا جميعا باستشهاد هؤلاء الأبطال، وأترك كلمة البداية لك قبل أن نتساءل وأن نحيي هذه المناسبة، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار. أولا نعزي أمتنا العربية والإسلامية، نعزي أسر الشهداء، نعزي كل حر، كل من يعاني وسيعاني في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقودها الصهيونية العالمية الأمريكية السعودية الإماراتية. من هم أذناب وذيل الصهيونية العالمية؟ نحن في ذكرى الأولى لاستشهاد حكومة التغيير والبناء، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الرهوي والأستاذ هاشم أحمد شرف الدين ومجموعة من الوزراء الذين تواجدوا في مرحلة صعبة، ومرحلة أعتقد أنها مرحلة يعني مواجهة الحق كله أمام الشر كله. عندما تتواجد حكومة في فترة المواجهة الحتمية مع العدو الصهيوني، وفي فترة ما تخلت جميع الأدبار والحكومات والشعوب عن القضية أو أم القضايا العربية والإسلامية، وأخذ على عاتقها ابن اليمن القائد والمجاهد الكبير الذي نحن رجاله ونحن من تنفون العون والمدد والسند له، سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما قال كلمة المشورة لستم وحدكم. هذه الكلمة دفع ثمنها الشعب اليمني العظيم خيرة أبنائه، منهم القيادات السياسية والقيادات العسكرية على رأسهم محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله عليهم جميعا،
0: سلام الله عليهم.
1: فعندما تذهب وتفوز هذه المجموعة العظيمة والكبيرة التي

0: والكلمة الجوية التي لم يستطع أي إنسان من جوا الاستكبار والاستعمار أن تكسر هيبة الشعب اليمني وصمود الشعب اليمني ووقوفه حول قيادته الثورية والسياسية. هذه الثلة التي استشهدت وفازت فوزا عظيما، ونتمنى من الله عز وجل أن يمن علينا بهذه الخاتمة عندما تستشهد حكومة تغيير البناء على أيدي أعداء الله وقتلة الأنبياء والرسل، العدو الصهيوني والصهيونية العالمية. الثمن بسيط إذا ما رأينا حجم القضية. استشهدت مجموعة من قياداتنا العربية والإسلامية، أذكر السيد حسن نصر الله، السيد علي خامنئي، ومجموعة كبيرة. نحن في درب الشهداء وفي طريق الشهداء وعلى نهج الشهداء، لن نتوانى ولن نقف، ولن يكون هذا مانعا لنا أو حاجز خوف أمامنا، بل بالعكس سيكون دافع قوي لأن نفوز بما فاز به زملائنا وأخوتنا وقاداتنا.
1: نعم، إذن هؤلاء القادة الأبطال وهؤلاء الوزراء يعني كانوا يعون بأن هذا هو المصير. السؤال نفسه يوجه لكم اليوم يا دكتور عمر، هل أنتم تعون أيضا أن العدو بإمكانه أيضا استهداف الآخرين كما استهدف الأوائل، ولهذا تتحملون مسؤولية أعمالكم من منطلق الشعور بالمسؤولية أولا، ومن منطلق القناعة أيضا بهذا المصير الذي لا تخشونه؟ تفضل.
0: قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الفوز، هذه حسن الختام، هذه النتيجة التي نرضى ونتمنى من الله أن يمن علينا ما من على زملائنا. ولكننا في فترة لدينا أو علينا مسؤولية أو واجب يجب علينا أن نكمله حتى نصل إلى المرحلة التي وصل إليها زملائنا. نحن على ثقة تامة ومطلقة وغير محدودة أننا نتمنى ونرجو من الله أن يمن علينا بهذا الفوز العظيم وهذه الشهادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. لا نخشى الخوف، الخوف يعني الشهادة عطاء، كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عندما قال: نعم، الشهادة عطاء وأثناء وبعد.
1: نعم،
0: وبالتالي هذه الشهادة عطاء ومنحة إلهية لمن يحبهم ويرتضيهم ويصطفيهم إليه سبحانه وتعالى.
1: نعم، اليوم أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها الذكرى السنوية الأولى للشهيد أو الاستشهاد الشهيد هاشم شرف الدين وزير الإعلام، وكان لكم كلمة، تفضلوا، ما الذي يمكن قوله في هذا المقام؟
0: أنا يعني الكلمات متشابهة والعبارات تتداخل والحروف تتبعثر أمام حجم التضحية التي ضحى بها زملائنا وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الراوي والأستاذ هاشم شرف الدين ومجموعة الوزراء ومدير مكتب الوزراء، رئيس الوزراء وسكرتير الوزراء. الكلمة صعبة جدا، الأمنيات كبيرة، الحلم أعظم، الحمل الذي على عاتقنا التي تحملناه أثناء استشهاد زملائنا الوزراء وقاموا الصف الثاني بحمل الراية، ولن نقف ولن يكون لنا أي جانب من جوانب التأخير أو الإحباط أو عدم العمل، بالعكس دماءهم حافز قوي لنا في كيفية المواجهة وأخذ الثأر واستكمال المشروع الذي بدأوه زملائنا الشهداء. سنكون على قدر عالي من الوعي، سنكون على قدر عالي من المسؤولية، سنكون واقفين لاستكمال كل ما بدأه زملائنا الشهداء طالما هناك قيادة ثورية وسياسية.
1: نعم،
0: تأخذ على عاتقها وعلى زمامها المبادرة والمواجهة المتخاذلة والمتصاينة. فالتاريخ لن يرحم من كانوا أولياء لعبدة الشيطان.
1: نعم. إذن دكتور عمر، اليوم ونحن نحيي الذكرى الأولى لاستشهاد هؤلاء الشهداء القادة، ما هي دلالات إحياء هذه المناسبة، وما هي الرسالة التي تودون أنتم بشكل خاص إيصالها في هذه المناسبة؟
0: الدلالة أولا أننا ماضون على نفس النهج، لن نترك أسر شهداءنا، سنكون العون والمدد لهم جميعا. الرسالة التي نرفعها للعدو أننا سنواجهكم حتى آخر لحظة من حياتنا، حتى آخر ثانية سنكون على العهد باقون، وسنمضي بكل ما أوتينا من قوة لتأخذ الثأر من زملائنا وتحقيق الأهداف واستكمال المشروع. وكلمتي للسيد القائد العالم السيد عبد الملك عبد الرزاق الحوثي يحفظه الله، فيك يا سيدي أننا معك وأننا رجالك وأن أرواحنا فداء لروحك، ولن نتفانى ولن نتخاذل عن نصرتك والوقوف إلى جانبك وتحقيق كل أهدافك التي ترسمها لنا جميعا، سواء كنا في الجانب المدني أو الجانب العسكري.
1: نعم. دكتور عمر، رسالة أخيرة أو رسالة تتركونها للطواقم الإعلام؟
0: الأخيرة نعم. ستكون أولا للشعب اليمني العزيز الذي طالما وسيدي وقائدي يذكر هذا الشعب ويقول شعبي العزيز، الشعب اليمني العزيز، فيك أيها الشعب اليمني العظيم أننا نمضي إلى تحقيق كل أهدافك. نحتاج منك الصبر يا شعبنا العزيز كي ترى ما تحقق حكومة التغيير والبناء. هذا جانب. الجانب الآخر للأخوة الإعلاميين، نحن على ذكرى قريبة من استشهاد ما يقارب 34 إعلامي في التوجيه المعنوي، نقدم العزاء والمواساة لأخوتنا لأسرهم، وفي قوتي قتامة أنكم قضيتم وفزتم هذا الفوز العظيم.
1: نعم.
0: وأن باقي وسائل الإعلام والإعلاميين فنمضي جاهدين لتحقيق كل أهدافنا، كلا في مترسة.
1: نعم.
0: كلا حول أهدافه التي ترسم لنا من قبل موجهات سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه. نعم. الله.
1: وللعدو يا دكتور، احنا في مرحلة اعتقد انه الحرب
0: العدو نعم. العدو نحن نرى ونشاهد ونعلم علم اليقين أن في الفترات الماضية عندما كنا نستهدف العدو الصهيوني أو السعودي أو غيره كان الرد يأتي سريعا من قبلهم، ولكن لاحظوا الآن كيف هي القوة التي من الله بها علينا واستطعنا أن نكسر شوكة هذا العدو، واستطعنا أن نكسر بفضل الله أولا وبفضل قيادتنا وبفضل الجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة. وهنا لا بد من شكر هذه القوة العسكرية من قواتنا المسلحة كلا في خندقه وكلا في مدرسه. شكرا لكم جميعا، أنتم من رفعتم رأسنا، وإعلامكم سينشر كل أهدافكم برسائل إعلامية يفهمها ويعيها العدو جيدا. سنكون على العهد، لن نترك مفارسنا، سنكون على العهد باقون، سنمضي لتحقيق الأهداف. ثقوا ثقة تامة أن الثأر سيأتي وأن الحق سينتصر على الباطل عندما واجه الإسلام كله الكفر كله
1: بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الشكر الجزيل لكم الأستاذ أو الدكتور العزيز.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا لك القائم بأعمال وزير الإعلام. شكرا لك سيدي الكريم، دي لكم العافية.
0: الله يعافيكم. شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: إذن على العهد ماضون وعلى طريق شهدائنا الأبطال مستمرون. وفي إطار التضحية والفداء ثابتون ومستمرون، هكذا قال شعبنا وهكذا قالت حكومة شهدائنا، وهكذا يقول أبطال قواتنا المسلحة، وهكذا ربانا وعلمنا قائدنا العزيز والحكيم والشجاع.
2: كان المسؤولين أن نعمل بكل كاتف بكل جهد وبكل وفاء، وأن نقتدي بالرئيس الشهيد صالح الصماد، وأن نأخذ من توجهاته، من إيمانه العميق، من توكله على الله، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة ومن جهد من أجل أن نقدم خدمة لأبناء هذا الوطن، من أجل أن ننهض بهذا الوطن كما كان يتمنى الرئيس الشهيد صالح الصماد.
3: يطيب لي في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفي بذكرى مولد خير الأنبياء خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الذي يدشن انطلاقة التغطية الإعلامية الواسعة لذكرى فعاليات المولد النبوي الشريف. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون فإن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد مناسبة للفرح والابتهاج، بل هو تجديد للعهد مع منهج النبوة وقيمه السامية، قيم العدل والإحسان والتسامح وبناء المجتمع المتكافل والدفاع عن المظلوم ونصرة الحق. إنه إعلاء لشأن الإيمان والعمل الصالح ورفض للظلم والعدوان والانحراف. وفي ذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وآله نقف أمام نموذج قرآني حي تجسد في شخص رسول الله، فقد كان القرآن خلقه وجهاده ضد طواغيت قريش تطبيقا عمليا لأمر ربه، فاصدع بما تؤمر.

0: النحوي اليافعي ولد عام 1950 في مديرية ثمتر بمحافظة أيبيان، وهو من أسرة وطنية مقاومة. والده الشيخ الشهيد خالد ناصر الرحوي قتل على يد الاحتلال البريطاني. كان قياديا وطنيا بارزا صاحب رؤية ثاقبة، رفض التطبيع والمشاريع الصهيونية، وتميز بالهدوء والثبات والإيمان العميق بالقضية الفلسطينية. قيادي في المؤتمر الشعبي العام، وتجلد مناصب عدة منها مديرا عاما لمديرية خنفر ووكيلا لمحافظتي أبين والمحوي، وانحاز للوطن بعد عدوان 2015 ووقف ضد الاحتلال السعودي الإماراتي. ونصف منزله في أبين من قبل القاعدة، فانتقل إلى صنعاء حيث عين محافظا لأبين ثم عضوا في المجلس السياسي الأعلى. وفي أغسطس 2024 تولى رئاسة حكومة التغيير والبناء وقادها في أصعب الظروف. ظل ثابتا على موقفه من القضية الفلسطينية وداعما للمقاومة في غزة. استشهد في 28 من أغسطس 2025 إثر غارة إسرائيلية بادرة استهدفته مع عدد من وزراء حكومة التغيير والبناء بسبب موادفه الوطنية الثابتة ودعمه للقضية الفلسطينية. ضحيله خسارة كبيرة للوطن، لكنه خلد إرثا وطنيا ومقاوما، وأصبح رمزا للصمود والتضحية في مواجهة أمريكا وإسرائيل. فسلام الله عليه وعلى رفاقه الشهداء الوزراء.
1: والشهداء كما يتضح هم من الحكومة وزراء يعملون، وكل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية. والعدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح، ولذلك تضاف هذه الجريمة للاستهداف لوزراء وعاملين مدنيين إلى رصيده الإجرامي في المنطقة بكلها، رصيده الإجرامي الرهيب الفظيع، وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني وفي لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في مختلف أقطار هذه الأمة.

شهداء حكومة التغيير والبناء الذين استهدفهم العدو الصهيوني. الشهيد الرئيس شهيد حكومة التغيير والبناء الأول الشهيد الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء. الشهيد الثاني الشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين وزير الإعلام. شهيد حكومة التغيير والبناء أيضا الشهيد الثالث الشهيد المجاهد جمال أحمد عامر وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

0: الدم من شهداء حكومة التغيير والبناء الذين استشهدوا. الشهيد علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
1: لم يخونوا قضية القدس يوما أو يدينوا لغاصب بالولاء.
0: أبطالنا شهداء حكومة التغيير والبناء الأحرار الذين استشهدوا، من ضمنهم الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: الشهيد محمد المولد وزير الشباب والرياضة.
1: أي صارح علوى أي.
0: الشهيد المجاهد سمير باج على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا كل واحد من هؤلاء الشهداء لنا شهادة مجروحة فيه، سلام الله عليهم جميعا. شهيد مجاهد أحمد عبد الله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
1: عظم الله أجرنا في مصاب يا بلادي أصابنا بالبلاء.
0: جميعهم أبطال ومجاهدون، شهداء، عظماء، أحرار، صنعوا الانتصار وسجلوا ملاحم البطولة والفداء، قدموا في سبيل الله وأكملوا تضحيتهم بأرواحهم. علي سيف حسن وزير كهرباء والطاقة.

0: أيضا الشهيد محمد الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء.
1: من شمال إلى جنوب الوفاري وحدة.
0: الشهيد زاهر محمد العمدي أمين عام رئاسة الوزراء.
1: لم يبيعوا من البلاد عدوا حفنة من ترابها.
0: هذه القائمة المشرفة من أبطالنا وقاداتنا وشهدائنا العظماء من الوزراء، وكذلك إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء، هؤلاء الأبطال هم من يستحقون كل التحية، إضافة إلى شهيدنا البطل القائد الجهادي الكبير هاشم الغماري.

0: أنفسهم وأموالهم والله اشترى. تجارة عظيمة تنجي من عذاب أليم، وصفقة رابحة والله ذو الفضل العظيم.
1: يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء، سلام.
0: الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والموقف الحق، والقضية العادلة، حينما تتحرك من أجلها لا بد من التضحية. وهذا ما آمن به وزراء اليمن في حكومة التغيير والبناء، وأقسموا عليه منذ اليوم الأول لتعيينهم.
2: موقفنا مع غزة ومع الشعب الفلسطيني وموقف مكي، موقف قضية مركزية وقضية دينية وقضية إسلامية وقضية أخوية وفي كل المقدسات،
3: وأن هذا الموقف لن يثني شعبنا العزيز عن مواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية.
4: موقفه بلادنا الثابت والمبدئي والأخلاقي والإنساني والديني في وقوف قيادتنا وشعبنا مع غزة وشعب فلسطين أمام القدرسة الإسرائيلية.
5: عندما نتبنى هذه المؤتمرات ونتبنى هذه الفعاليات، هي رسالة واضحة عن مدى انتماء هذه القيادة وانتماء الدولة وانتماء الشعب للقضية الفلسطينية، واستعدادهم الدائم للدفاع عن قضايا هذه الأمة، والاستعداد الدائم لبذل كل ما يمكن في سبيل مساندة مظلومية أبناء

0: التضحيات الكبيرة لم تؤثر على موقف اليمن رسميا وشعبيا، ولن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الوهن، إنما تزيد الشعب ثباتا وعزما ويقينا وصمودا. وهذا ما قاله أهالي الشهداء والمشجعين من أبناء الشعب اليمني.
1: الحمد لله الذي اصطفى الوالد شهيدا هو كوكبة من زملائه مع رئيس الوزراء، وهذا يعني فخر عظيم، وهذا يعني ما نتمناه جميعا، حسن الخاتمة وعلى يد أرذل وأخس عدو. الحمد لله والشكر.
2: الشعب اليمني من أول يوم قام مع الشعب الفلسطيني وأبناء غزة، وكان ذلك بدافع إيماني ونهج قرآن بيتبعه الشعب اليمني، ومهما أوغل العدو الصهيوني في قتلنا، وكل ما سقط مننا شهيد، وكل قطرة دم هي مسمار في نعش زوال الكيان الصهيوني.
3: مهما كانت تضحياتنا وعدد شهدائنا، لن نترك فلسطين وأهلنا في غزة، وسنستمر في الدفاع والذود عن كل المقدسات وكرامة الأمة.

0: في أقدس معركة وأعظم موقف تطيب التضحيات ولا تعتبر خسارة أبدا، بل يصبح لكل تضحية قيمتها عند الله وأثرها العظيم في نصرة القضية ودعم الموقف وتحقيق النتائج المهمة في المعركة. شعب بإيمانه وانتمائه الصادق للإسلام والعروبة أبى له إيمانه وضميره الإنساني أن يكون متفرجا مع المتفرجين على جرائم الإبادة والتجويع بحق مليوني إنسان في غزة. لذا فهو اليوم يعتز ويفتخر بما قدمه ويقدمه في سبيل الله، وفي إطار موقف حق مشرف يبيض الوجه أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الشهادة في سبيل الله مقام عظيم ومقدس يحظى به المنطلقون في سبيل الله من وطنوا أنفسهم على الصبر والتضحية واستعدوا للفوز بإحدى الحسنيين، وما صدحت به حناجر الشعب اليمني في كل المظاهرات والمسيرات الأسبوعية، وهو يهتف للشعب الفلسطيني نحن معكم وإلى جانبكم، هو موقف مبدئي إيماني ثابت لا يمكن التراجع عنه في منتصف الطريق أو في أي مرحلة من المراحل.
1: ونقول للصهاينة مهما ضربتم ومهما قصفتم لن تخيفونا أبدا، لا بزواريخكم ولا بطائراتكم، فإنا نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم إلى جهنم وبئس المصير.
2: ونحن واقفون وصامدون مع أخواننا المظلومين والمكلومين أبناء غزة وفلسطين، ولن نتزحزح مهما ضربوا مهما قصفوا مهما عززوا لن يخيفونا، نحن شعب ثابت صامد بعون الله وقدرته.
3: نحن اليوم نفتخر أننا قدمنا قيادتنا مع إخواننا الفلسطينيين، نقول اليوم الفلسطينيين نحن اليوم نشاطركم بدمائنا ودماء قاداتنا الذين اليوم نضحي بهم في سبيل تلك القضية وهي قضية القدس. ونحن نقول الإسرائيلي إذا ظنيت من خلال استهدافك للقادة أننا سنضعف وسنستكين وسننكسر، لا والله، إننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنزداد عزما وإصرارا وثباتا على اقتلاعك من المعمورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو وعد الله.
4: مثل هذه التضحيات ومثل هذه لن تثنينا ولن توقفنا عن مساندة ومناصرة إخواننا في غزة.

شكرا للزميل العزيز عبد العزيز القدمي، واهلا بكم سامعينا. وهذا حصاد الهدهد ابداه بالعناوين. وزارة الإعلام ومؤسستها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين، وزيارات رسمية لأضرحة الشهداء القادة. تواصل الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وشهداء وجرحى ودمار في الممتلكات. تحذير إيراني لدول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها. وكوريا الشمالية تشير إلى أن السياسة العدائية الأمريكية لم تتغير وتؤكد تعزيزها لترسانتها النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. في التفاصيل، أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم أحمد شرف الدين بفعالية خطابية وثقافية. وفي الفعالية اعتبر نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي الشهيد هاشم شرف الدين علما من أعلام الإعلام اليمني في الصوت والكلمة وفي شرف المهنة. فيما أكد وكيلاء الوزارة لقطاعي السياسات والمحتوى دكتور أحمد الشامي والعلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور المضي على درب الشهيد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر أو الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن والأرض والعرض والسيادة.

0: أدارت قيادات السلطة القضائية ووزارة النقل والأشغال العامة والإعلام الكهرباء والطاقة والمياه والمالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء والفريق الركن محمد الغماري. وخلال ذلك وضع الزائرون أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء القادة وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات لمواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وثمنوا تضحيات الشهداء العظماء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة، مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت اليوم عزة وكرامة وحرية وانتصارا لليمن ولليمنيين. لليوم 26 بعد 300 على التوالي تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث استشهد 3 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم بعد قصف طيران العدو مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة. وكان قد استشهد مواطنان بقصف العدو على مجموعة من المواطنين في محيط منتزه البلدية غرب المدينة، وأصيب 5 مواطنين بينهم طفل وفتاة إثر إطلاق نار عدواني وإلقاء قنبلة من قبل آليات العدو وطائراته المسيرة في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة. وفي ظل خروقات العدو الصهيوني وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار من لبنان، استشهد فتى متأثرا بجراحه جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في بلدة حبوش، كما شن الطيران الحربي المعادي غارات على وادي الحجير ومحيط مرتفع علي الطاهر وبلدات زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان والمنصور جنوب البلاد. سياسيا أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه بأن تكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب البلاد تحت أي ذريعة، معتبرا أن الحرب مع الكيان الصهيوني تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات طائفية أو مذهبية، وقائلا المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأهلي. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف الدولي إلى ما بعد 30 سبتمبر. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية جزيرة الأرك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد إلى 3 أشخاص. هذا وشنت مقاتلات العدو غارات على جزيرة الأرك رد عليها الجيش الإيراني باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. بدوره أعلنت القوات البحرية اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة بعيد اصطدامها بلغمين بحريين والتوقف بشكل كامل أثناء محاولة عبور مسار وصفته بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. وما نزال في الشأن الإيراني، حيث أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك اليوم أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. البيان قال على الرغم من الإعلان الرسمي لبعض الدول في المنطقة بأنها لن تسمح أبدا باستخدام أراضيها وسمائها ومياهها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي ضد إيران، إلا أن الجيش الإرهابي الأمريكي ما زال يستغل أراضي وسماء ومياه تلك الدول ضد بلادنا، وشدد على أنه ليس أمام الجيش الأمريكي المعتدي أي خيار إلا الانسحاب من المنطقة، ويجب على المسهلين للعدوان ضد إيران أن يعلموا أن قواتنا المسلحة القوية سواء من الحرس الثوري أو من الجيش سوف تستهدف بشكل قاطع أي مصدر للتجاوز. في السياق ذاته اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ليست إلا مجرد أوهام. سياسيا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات والحوارات التي جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اتسمت بالجدية وكانت بعيدة عن البروتوكولات المعتادة، وأشار إلى أن الاعتداءات الأمريكية وتداعياتها كانت من بين أبرز الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء، مؤكدا أن الشعب الإيراني سوف يواصل وفق تعبيره نضاله من أجل استيفاء كل حقوقه. اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمة المهاجرين من المغرب، وأشار إلى أن هجوم الأحزاب اليمينية الأوروبية على مدريد سببه الموقف المندد بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. محطة الحصاد الأخيرة في كوريا الشمالية التي قالت إن السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها، كما أكدت بأنها ستواصل تعزيز قدراتها وترسانتها النووية. أشكركم سامعين الأكارم على طيب المتابعة والإصغاء، وأنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز جهود وإنجازات رجال الأمن خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. ضبط مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر في مديرية صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء بالتعاون مع عدد من المواطنين متهما بقتل أحد العاملين في محطة لبيع الوقود بمنطقة دار سلم عقب قيامه بتعبئة وقود لسيارته والفرار دون دفع القيمة، ما دفع المجني عليه الذي يعمل بالمحطة للتعلق بباب السيارة لإيقافه، وقام الجاني بإحكام إغلاق نافذة السيارة على يد العامل وقادها بسرعة جنونية متعمدا الاصطدام بالصبيات الخرسانية على جانب الطريق أثناء تعلق المجني عليه بها، مما أدى إلى مقتله في الحال. تمكن رجال الشرطة في أمانة العاصمة ومحافظات عز وإب وصعدة والحديدة من استعادة سيارة وأحد عشر دراجة نارية مسروقة وضبط متهمين بسرقتها. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة إلى جانب إلقاء القبض على متهم بالسرقة. وفي إطار جهودها لضبط المهربات والممنوعات من الأغذية والأدوية والمواد المختلفة، تمكنت القوات من ضبط كمية من المواد الغذائية التارفة وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط مبالغ من العملة المحظورة والتي طبعها العدوان للإضرار بالاقتصاد اليمني ومبالغ أخرى من العملة المخالفة لإجراءات البنك المركزي اليمني. على الصعيد الإنساني والميداني قامت دوريات النجدة بأمانة العاصمة بإسعاف مصاب بعد تعرضه الحافلة الخاصة به لحادث تصادم. في السياق الأمني والتنظيمي نفذت قوات النجدة بأمانة العاصمة الخطة الخاصة بتأمين وحماية ميدان 70 قبل وأثناء وبعد مشاركة المواطنين في الفعالية الكبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدفع عدد كبير من الأفراد والدوريات بالتوازي مع تأمين عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات ومسيرات الدراجات النارية للمحتفلين بالمولد النبوي الشريف،
1: وكذا تأمين المخيم الطبي الخاص بمستشفى الشرطة. نفذ قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية عبر مختلف الإدارات التابعة له انتشارا ميدانيا ضمن الخطة الأمنية الخاصة بالمولد النبوي الشريف، وساهم بفعالية كبيرة في تعزيز مستوى الأمن والطمأنينة للحشود المليونية التي توافدت إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. نجحت الإدارة العامة لشرطة المرور في تنفيذ خطة مرورية وانتشار واسع لتسهيل وصول ومغادرة الحشود المليونية المشاركة في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بميدان السبعين بأمانة العاصمة وساحة الرسول الأعظم في مختلف المحافظات. وأسهم الانتشار المروري الفاعل في منع الاختناقات المرورية والحفاظ على انسجابية الحركة وضمان سهولة تنقل المشاركين. نفذت الإدارة العامة للإمداد والتموين بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية عدد من الورش الفنية المتنقلة المخصصة، وقدمت خدمات الصيانة الطارئة لسيارات القادمين إلى العاصمة صنعاء المشاركين في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

شكرا جزيلا للزميل العزيز أسعد الشعبي. الشكر موصول طبعا للزملاء الأعزاء في طاقم الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كل الشكر والتقدير أيضا لرجال الأمن الأبطال الزملاء أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية الزميل عبد الله الشرغ وأيضا الزميل عبد العزيز الحبيشي وكذلك الزميل عادل الوحيشي والزميل محمد الشهاري. كل الزملاء الأعزاء الذين كان لهم دور في إنجاز فقرة في خدمة الشعب وينجزونها في كل أسبوع لهم كل الشكر والتحية. شكر لمؤسساتنا الأمنية، نحن في مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ البلد والشعب، وبالتالي التعاون مع الأجهزة الأمنية مهم جدا. 199 أو 100 مهم جدا للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة ولمواجهة كل التحديات الأمنية. الترتيبات الأمنية دائما لكم وليست عليكم.

0: طبعا بعد التحية والتقدير بالتأكيد لكل الجهود التي كانت سببا فاعلا في إنجاح فعاليات المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعاليات كبرى على مستوى المحافظات والمديريات، أكثر من 26 ساحة للرجال و20 ساحة للنساء، تتقدمهم ساحة الميدان 70 بالعاصمة صنعاء والتي احتوت الملايين من أبناء الشعب اليمني، وكذلك ساحة الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء والتي احتوت مئات الآلاف من النساء أيضا، كذلك ساحات نسائية في أكثر من 20 أو قرابة 20 ساحة نسائية في عموم محافظات الجمهورية، فضلا عن الساحات النسوية الصغرى التي أقيمت في اليوم السابق لمناسبة المولد النبوي الشريف. ست وعشرون ساحة على مستوى المحافظات، ساحات مركزية كبرى في محافظة ريما كان هناك تقريبا ساحة كبرى، وكذلك ساحة في أو ساحتان في محافظة المحويت وساحتان أو ثلاث أو كم في إب ثلاث ساحات في محافظة البيضاء ساحتان، وفي محافظة عمران ساحتان، في محافظة حجة ثلاث ساحات، في محافظة الحديدة ساحتان، وكذلك في محافظة الضالع ساحة، في تعز ولحج ساحة كبرى، وساحة أخرى أيضا في مقبنة تعز. في دمار ساحة كبرى، وهكذا في بقية المحافظات نحن نتحدث عن 26 ساحة كبرى وتاريخية الحشد فيها غير مسبوق. في الضالع كانت هناك ساحة، في كل الأماكن كان هناك، في حريب القراميش، في ماهلية، في كل أو في مديري مختلف مناطق محافظة مأرب كان هناك حشود كبيرة. بعد بشارات هذا الحشد النبوي العظيم وكلمة السيد القائد التي أكد فيها على المواقف المبدئية في مناسبة المولد النبوي الشريف، ومنها الاستمرار في مواجهة العدوان والحصار واستعادة الثروات والمقدرات، أعلنت القوات المسلحة مشاهد جديدة لطائرة رجوم المسيرة، والتي أكدت مصادر لقناة الميادين وكذلك مصادر لوسائل الإعلام المختلفة بأن طائرة رجوم طائرة فريدة من نوعها، وستكشف القوات المسلحة عن تفاصيلها في الوقت المناسب، وأن طائرة رجوم تعتبر واحدة من جيل من الطائرات المسيرة التي تعد متفردة عن مختلف الدول الأخرى. وهناك جوانب كثيرة يعني يمكن قراءتها بعين الفاحص العسكري، نقرأها بعين الحبيب دوما والمجاهد العزيز العميد عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيد الكريم.
1: حياكم الله، حياكم الله كل من يسمعنا، حياكم الله وبارك الله فيكم وكل عام وانتم وشعبنا بخير.
0: جميعا بألف خير إن شاء الله. قبل أن نبدأ في التحليل العسكري دعنا نخوض غمار معركة لها وجه إنساني كما يحاول البعض. كيف تتفاخرون بما تفعله هذه الطائرات وهي تقتل يمنيين من أبناء بلدكم؟
1: حياكم الله. والله هو شوف الحالة في نفس الاتجاه، العدو هو يستخدم طائرات ويتفاخر بأنه يقتل من أبناء الوطن. نحن لا نتفاخر، نحن نؤدب، نحن نرجي الرسائل، نحن نحاول أن نفهم العدو ونفهم المرتزقة والمغرر بهم أن بقاءكم في هذه المواقع ليس في صالحكم ولا في أسركم ولا أولادكم، أنتم تقدمون أنفسكم أضحية لأمريكا ولإسرائيل. هذه الفئة وهذه الزمرة الفاسدة وهذه العصابة المتمردة في مأرب وفي عدن ورأس عصابتهم السعودية، إنما هم يريدون لهم الهلاك. نحن كان وضعنا أفضل بكثير، نحن سياستنا هي قتال أعداء الله، حربنا على اليهود وعلى النصارى، نصرة لغزة، نصرة للبنان، نصرة للحق وللإسلام والمسلمين، ساندنا إيران، لم ننصر ظلمة ولم ننصر كفار، نحن ناصرنا الدين. وبالتالي أبسط شيء يعني نحن ما نقاتل اليهود ونقاتل إسرائيل نصرة لفلسطين ولغزة والتي مستعمرة ومحتلة منذ 48، كان من أبجديات الإنسانية، من أبجديات القومية العربية وأبجديات الوطنية أن تسكت وألا تقاتل. ولكن اليوم تظهر الحقائق، تظهر حقيقة اتجاهنا في نصرنا وقيامنا بعملية عسكرية ضد المرتزقة، وشاهدنا وكيف شاهد العالم، وكيف كثير من العالم يشاهد تلك العمليات النوعية وما قامت به طائرة الغيوم والنوعية الاستهداف وكيفية ولوج هذه الطائرة ودخولها مناطق العدو دون أن تكتشف، وقدرتها على تدمير أهداف تعتبر نوعية وحساسة كالدبابات والعربات والأماكن المسفحة والتحصينات والثغرات الكثيرة التي بنيت، قدرت هذه الطائرة على التحديد. وشاهدنا أنه حتى نحن نشاهد الصور كيف أنها تضرب منطقة، كلنا نشاهد من الارتفاع الشائق لهذه الطائرة وأين ستضرب هذه الطائرة، ونفاجأ بأنهم يخرجون كالذر وكالجراد من تحت الأشجار، أي أن هناك معلومات استخباراتية دقيقة جدا. الرسائل كانت مهمة، لو أردنا أن نبيد لأبدنا نستطيع، إذا كنا نستطيع وهذه الطائرة تستطيع أن تضرب هدف عرضه متر 50 سنتي في 5 متر بتلك الدقة، وشاهدنا كيف أنها تضرب العربة وتضرب على مستوى الفرد في العملية السابقة. فبالأفضل أو بالأحرى نستطيع أن نضرب طابور عرضه 30 متر في 50 متر، ولكن كانت الرسائل مهمة أن ابتعدوا. حاولنا يعني أكثر من رسالة عبر المتحدث، عبر البيانات، عبر أيضا الصور والمشاهدات، أننا في الأخير لا نريد قتلكم، نحن نريد أن تبتعدوا، ولكن ما داموا مصرون أن يستمروا في غيهم وأن يستمروا في نصرة اليهود والنصارى وأن يستمروا كأداة عافية أداة وأداة في السعودية، فلا بد أن تتخذ الإجراءات. نحن في حرب وحربنا فيها الخاسر وفيها الرابح، نحن بالله وفضل الله عز وجل وما وصلت إليه الصناعات العسكرية استطعنا أن نتميز عن أعدائنا بالصناعات، وخاصة في مجال الطيران المسير والصواريخ الباليستية، خاصة وأن العدو والمرتزقة يتباهون بأنهم يمتلكون طائرة مسيرة، وفي الحقيقة هم لا يمتلكون طائرة مسيرة، ولا يثقون السعودية وآل سعود لا يثقون أن يعطوا أولاده.

0: تستند إليها، وهي قضية وطن، سيادة وطن، قضية حربنا مع العدو السعودي، حربنا مع العدو الإسرائيلي والأمريكي. ويكفينا فخرا أن الآن الأعداء أمريكا وإسرائيل وأمريكا خاصة وجنرالات يعترفون بأن اليمن استطاع أن يمتلك السلاح الذي يحارب به وأن يتميز به عن غيره.
1: طيب هنا سؤال يا سيادة العميد، أنه ماذا يعني الاستهداف بالطائرات المسيرة؟ يعني هذا أنه أن هذه العمليات مثلا نحن نستهدف تحشيدات العدو ونستهدف كل تجهيزاته للمعركة، وبالتالي نعيق أي معركة برية قادمة. هم أيضا يستهدفون بشكل أو بآخر بعض يعني المقدمات الجبهات إلى آخره. هل هذا يعني أننا على الأقل في المدى المنظور لن نشهد معارك برية كما كانت في الماضي، وأن هذه الطائرات تحافظ على حالة عسكرية قائمة، أو أنها ستصنع متغيرا عسكريا مختلفا؟ ما الذي يجري؟
0: لو طلبنا فرضا تحديد النسبة والتناسب بين عملياتنا وعملياتهم، عملياتنا ضربت حيفا وضربت تل أبيب وضربت إيلات وضربت هدف حساس ومهمة، واستهدفنا نتنياهو والنجس، واستهدفنا قادة الجيش العدو السوري، وظلينا نحارب لقرابة ما يقارب أكثر من قرابة العامين، ونحن نحارب العدو وضربنا هدف حساسة ومهمة. فإذا قارنا هذه العمليات النوعية ومسافاتها ومداهاتها وقدرة الطيران للوصول إلى هذه المسافات تجاوزت 2000 أكثر من 2200 كيلو بما قام به العدو، وهو يضرب على مسافة 20 كيلو 30 كيلو ويتفاخر أنه ضرب طقم أو ضرب مركز أو ضرب نقطة متقدمة، وهي تعتبر في الحدود التماس، أي أنه حتى بالمدفعية ممكن تضرب. وهذا لا يدعو للتفاخر ولا يدعو للتباهي. نحن حينما نتباهى ونفتخر بسلاحنا نستند إلى الله عز وجل، ونستند إلى إمكانياتنا الخاصة وإمكانياتنا المحلية وقدراتنا أن نستطيع أن نصل بسلاحنا إلى هذا المستوى. لم نطلب السلاح من أي دولة أخرى، ولم نطلب السلاح من إيران ولا من غير إيران، نحن صنعنا واعتمدنا على الله واعتمدنا على أنفسنا وصلنا إلى هذا. لكن هم حينما تقيسها بالنسبة لا توجد نسبة، لا توجد نسبة وتناسب بيننا وبين أولئك المرتزقة، فطيرانهم من السعودية. واليوم الطيران المسير أصبح سلاحا أساسيا في المعركة، ولا نقول أنه يغني عن الطيران المقاتل، لكن في ظروفنا الحالية استطعنا أن نجعل هذا السلاح مؤثر، وأن نذيق العدو منه، أن نذيق العدو المرارة فيه، وأن نأكد العدو وأن نستهدف أهداف نوعية. لا نحتاج إلى طيران مقاتل، لا نحتاج إلى هيلوكوبتر، وليس معنى ذلك أننا في غنى عن هذا السلاح. هذا السلاح موجود والعالم شاهد، وأنتم على رأس من تحدث عن تحرير الدريني وكيف طارت الطائرة الـ-17 وكيف أنقذت الموقف وفتحت الثغرة الكبيرة التي صار لها تحرير الدريني. أي أن الطيران المقاتل لدينا من كل صنف الطيران، والطيران لدينا ولدينا الطيارين الأكفاء، ولكن ظروف المعركة الآن نستخدم الطيران المسير باعتبار أننا الدولة الوحيدة الآن، يعني بدأنا بالطيران المسير منذ 2016، أول دولة تعتبر في العالم تستخدم الطيران المسير كسلاح أساسي في المعركة. اليوم بدأت روسيا تستخدم السلاح، وأوكرانيا تستخدم السلاح، الكثير من دول العالم الآن بدأت تستخدم سلاح الطيران المسير كسلاح رئيسي. الشيء الذي يميزنا أننا الشفرات السرية أو الرموز السرية أو الأشياء السرية الموضوعة بالطيران هي صناعة يمنية ميدين يمن، لم تدخل فيها أي دولة ولم تساعدنا أي دولة فيها، وهذا ما جعل التميز في الطيران المسير يكون مؤثرا، أي أنه لا يستطيعون أن يكتشفونه. أنت سمعت وأيضا الأخبار كيف كانت الطائرة تفرد ودون أن يطلع وراء أحد والحشود موجودة، وبالتالي هذه العمليات أفشلت. العدو هو بعد أن هزم في المعركة السابقة وبعد أن هزم سياسيا وعسكريا يحاول أن يحرك الأوراق الداخلية وأن يستفيد من المرتزقة والخونة بالمال السعودي، وخاصة بعد ضرب العراق في الجنوب وكأنه أنه انتصر وأنه حدث ما يريد. ولكن كانت الضربات الاستباقية من قواتنا ضد العدو في المخا وفي الرويك وفي الوديعة وفي مناطق مهمة وصحن الجن والكنائس كانت مهمة جدا، وهو أننا نراقب كل تحركات العدو أكان في أرض السعودية في المناطق في أرض العدو السعودي أو في المناطق المحتلة. وهذا ما أربك العدو وأربك المخططات، حينما تضرب العدو قبل أن يقوم بأي عمل عسكري معنى ذلك أنه اكتشف وأننا نراقب تحركاته وأننا نستطيع أن نبيد العدو. كانت هذه رسائل مهمة جدا للعدو، وأدرك فعلا أنه تحت العين وتحت المراقبة، إضافة إلى ذلك الخلايا التي كان يرسلها وكان يحاول أن يستثمرها في صنعاء وفي مدينة من الإرهابيين ومن القاعدة ومن المجرمين ومن الخلايا التجزئية كشفت، وكانت أيضا ضربة قوية للعدو، ليس العدو المتزقة فقط وإنما العدو الأمريكي والإسرائيلي، فوقيت عينهم في الداخل وبالتالي وبالتالي فقدوا المعلومه، وهذا ما اعطى قواتنا ان تتميز في عمليات العسكريه سواء كان بالطيران المسير او بالصواريخ البالستيه. فانما نتحدث عن طائره وجوم على سبيل المثال، طائره تميزت في المعركه التكتيكيه والتعبويه وتستطيع ان تقوم بعمليات نوعيه، وتستطيع شاهدنا انها تحمل 5 قذائف 6 قذائف 8 قذائف، وقد تطير اكثر من طائره في نفس الاتجاه، وايضا تحقق نفس العمليه. اذا كانت ارسلت في ضرب عمليه او هدف معين في ارض العدو في المخاء على سبيل المثال، او في مناطق في المرتفعات او في الصحراء او في اي مكان، اثناء عملها هي ايضا المتتبع والذين يقودون هذه الطائره طيارون مختصون وعلى اعلى مستوى من القياده، وحينما يشاهدون ايضا اهداف يستطيعون تحديد الاهداف. حينما نرى هذه الاهداف في التلفزيون فنعلم، حينما نشوف القذائف نزلت نعتقد انها نستغرب اين رماها في الصحراء، وحينما تقترب الكاميرا وتصور نجد دبابه، نجد تحصين، نجد افراد، نجد جنود مقاتلون، وحتى نستطيع ان نميز المقاتلون هم يمنيون مرتزقة أم حتى سعوديون. ذلك الجندي الذي شاهدناه وهو جندي سعودي، وبالتالي هذه العمليات تربك العدو وتوصل العدو إلى حالة الصفرية في اتخاذ القرار من حيث الفشل. المساحات التي يحاولون أن يجعلوها مواقع عسكرية أو مسارح أو مناطق تحشد فشلت كل مؤامراتهم، لم يعودوا قادرين الآن أن ينشوا أي.
1: هنا سؤال يا سيد العميد، لو لم نشهد عمليات من هذا النوع، هل كانت العمليات البرية كانت قد حدثت ربما في المرحلة يعني في الأسابيع الماضية مثلا؟
0: نحن لا نقول أنها يعني لا نستبعد، نحن نضع أو قيادتنا تضع كل الاحتمالات وكل التصورات وكل ما يفكر.
1: لا هو القصد من خلال مؤشرات التصعيد التي كانت قائمة، يعني على سبيل المثال
0: أن يجعلوا معركة برية كبيرة.
1: نعم، يعني على سبيل المثال معسكر قوات الطوارئ، كانت هناك مصادر عسكرية تتحدث عن 13,000 جندي كانوا مجمعين أثناء
0: عملية هجومية برية.
1: نعم،
0: لكن جاءت الضربة الاشتباكية أولا من ناحية رسالة للمرتزقة والمغرر بهم، وصاحبها أيضا في أول يوم صاحبها تقرير ندعو المغرر بهم ألا ينجروا وراء ما تدعو إليه السعودية وما يدعو له الخونة والعملاء.
1: نعم،
0: وكانت الضربات ماذا ضربنا؟ مراكز قيادة، مراكز سيطرة، كنا نحاول أن نبتعد عن القوى البشرية لأنه في الأخير هم أبناؤنا وهم مرتزقة وخونة، ولا بد أن يعودوا يوم من الأيام إلى وجدهم، سواء عادوا برضائهم أم عادوا وهم أسرى، سيعودون سيعودون بكل الوجهين سيعودون، أو سيتخلون ويدورون أن يبحثوا عن وطن. لا بد أن يبحثوا، إما أن يعودوا إلى رجلهم، يعودوا إلى الوطن، إلى اليمن، إلى أهلهم، إلى أرضهم، إلى دمائهم، إلى عراجتهم، إلى أصالتهم، أو أن يتخلوا عن الوطن. هم الآن تخلوا عن مبادئهم، تخلوا عن شرفهم، تخلوا عن أخلاقهم، تخلوا عن تاريخهم، انضموا بالمال السعودي، وشاهدنا كيف تعاملت السعودية مع الجرحى، كيف تعاملت السعودية مع من حاول أن يضر، تعاملت السعودية مع الأسرى كيف تعاملت معهم، وتلك المشاهد التي شاهدناها في كثير من اللقطات عبر اليوتيوب، وكثير من ما يثبت ويؤكد أنهم ينسون هؤلاء، ينسون الجرحى، ينسون كل شيء، والحالة المأساوية التي وصلوا إليها. أما نحن ولله الحمد نفتخر بجرحانا، نفتخر بشهدائنا، نعتز بهم، اعتزازنا بمولد احتفالنا بمولد النبي عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشاهدنا في صفوف المحتفلين وفي مقدمتهم أولئك الجرحى وهم على عرباتهم وكلهم سعداء بهذا اليوم، على عكسهم وهم يطالبون قياداتهم ويطالبون خونتهم بأن يروهم، بأن يعالجوهم، بأن يصرفوهم الدواء، بأن يصرفوهم مرتبات. الأخير هم خونة مرتزقة يقاتلون لحساب دولة أخرى، ما نحن ولله الحمد. فنحن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا وبجنودنا وبجيشنا، وبالتالي أفشلنا مؤامرة الهجوم، سواء كانت العملية التي كانت تجهز في أراضي السعودية في العمق السعودي في الربوعة وفي الوديعة في الداخل السعودي، وتلك الضربة التي كانت مؤلمة وموجعة، حتى الأرقام التي يحاول العدو أن يضلل بها جنوده ومرتزقته وعملائه ليس صحيحة. نحن نعلم الأرقام الحقيقية وندرك الأرقام الحقيقية، بينما استطعنا أن نحصل على الأرقام على الأهداف النوعية، بالتالي نستطيع أن نحصل على الأرقام الحقيقية لمن قتل والمجرح، ولكن هم يكذبون ويحاولون أن يمرروا الكذبة وأن يصدقوها. ولكن بفضل الله عز وجل كانت العمليات شاهدا على أولا قدرة القوات المسلحة اليمنية على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما أفشل كل مؤامرة العدو السعودي والمرتزقة من محاولة القيام كما قلت في قوات الطوارئ، وضربت قوات الطوارئ، حتى مستشار الخائن طارق ضرب وقتل في هذه تلك العملية. صحيح. وهذا أكبر دليل على أن معلوماتنا العسكرية والاستخباراتية على أعلى مستوى من الدقة، على أعلى مستوى من المهنية، وبالتالي الحمد لله وبفضل الله عز وجل لم تثبت علينا ضربة واحدة خارج القانون الدولي الإنساني. أنا أقصد بالقانون الدولي الإنساني أي أنه خارج ما معيار المعركة وقوانين الحروب. نحن نخوض الحرب بآدابنا الإسلامية ولا نفرط في القتل ولا نفرط في القتال ولا نفرط في استخدام السلاح على عكس العدو. وما عملت السعودية في أرضنا وبلادنا وبأطفالنا وبنسائنا وبأهلنا. نحن ولله الحمد سياستنا العسكرية هي حرب محاربة أعداء الله ونصرة فلسطين ونصرة المظلومين. لم نعتدي على أحد ولم نطلب من أحد غير حقنا. اليوم السعودية مجبرة ورغما عن أنفها وأنف من يقف خلفها أن تدفع كل شيء وتتحمل كل المسؤولية. ليس ذلك فقط وإنما ستتحمل تاريخيا وسياسيا وأدبيا وإنسانيا كل ما قامت به من جرائم.
1: نعم. طيب سيادة العميد دعنا نأخذ يعني شريط أو حول ميادين أو أماكن العمليات. عمليات بدأت باستهداف معسكرات العدوان التابعة لقوات الطوارئ السعودية المدعومة سعوديا في الصحراء وكذلك في معسكرات أيضا في مأرب صحن الجن وفي المنطقة العسكرية الثالثة إلى آخره. أيضا ضربات استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي في المخا وكذلك في غيرها. أيضا عمليات متنوعة لكن ملاحظ أن هناك تركيز على المخا وعلى السفن العسكرية التي تأتي لإمداد المرتزقة في المخا. لماذا التركيز على المخا؟
0: أولا المخا هي تعتبر بالنسبة بيننا وبين الولايات المتحدة هي منطقة تماس مباشر العدو هو في الجانب الآخر وقواتنا في الجانب الآخر. هم مسنودين إلى قوى أجنبية وسعودية وأمريكية وسودانية وكثير من قوى أجنبية. نحن قواتنا بفضل الله عز وجل حققت الانتشار أي توزيع القوات وانتشارها في الساحل بالشكل الذي أعطى قوة لقواتنا وأعطى التميز في انتشار القوات. وبالتالي حينما نقول المخا أولا كونها منطقة مهمة ومطلة على باب المندب واستطاعنا أن نضرب السفن المعادية سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية أو أي سفن في العالم حاولت أن تتجاوز الحظ البحري على إسرائيل وضربت وأغرقنا الكثير منها ولم يستطيعوا رغم أن لديهم معسكرات في جزيرة ميون في ذباب في مناطق مهمة وحساسة تعتبر مسيطرة على باب المندب ولم يستطيعوا أن يعملوا شيء. اليوم سياستنا العسكرية أو استراتيجيتنا العسكرية التعبوية هي تحرير المخا. لابد أن يحرر المخا. واليوم وأنا أؤكد لك أن قيادتنا الآن قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من السيطرة الكاملة خاصة وأن العدو فشل في حمايتها فشل في أن يضع قوة تستطيع أن تحميها. الضربات التي طالتهم وطالت القوات المتواجدة في المخا بأكملها ولعل المسافة من باب المندب إلى مناطقنا التي نسيطر عليها ما يقارب 100 كيلو أي أن منطقة المخا الآن هي أحد الأهداف الرئيسية لقواتنا لتطهيرها. وبالتالي لم يعد العدو التواجد في البحر الأحمر ويعتبر الساحل الغربي بأكمله في أيدينا. رغم ذلك نحن سيطرنا سيطرة كاملة على الأرض حتى من مواقعنا ومن مناطقنا من الخوخة ومناطق التماس المباشر مع العدو في المخا أي في مناطق ما بعد المخا من الحيمة ومن حيث استطعنا أن نضرب وأن نسيطر وأن نمنع السفن أن تصل إلى المخا والتي وصل ضربناها وضربنا سفينة الإنذار السعودية وضربنا الزوارق التي كانت تحميها. لما نقول زورق بحري معنى ذلك نتكلم على زورق كبير يعني قرابة ما يقارب 100 جندي أو 150 جندي. ولما نقول سفينة إنزال ما إذا كانت سفينة صغيرة تصل إلى أن تحمل سريتين أو 3 سرايا وسفينة متوسطة هذه السفينة يتم ضربها هي سفينة متوسطة يعني على بطنها ما يقارب كتيبة ونص ما يقارب 700 مقاتل ضربت وأغرقت وأحرقت الزوارق. معنى ذلك أن أي تواجد لقوة أجنبية أو مساندة للمرتزقة في المخا أو على شاطئ ميناء المخا أو أي جزء من المناطق التي تستطيع فيها السفن القيام بإنزال نستطيع نضربها بدقة عالية. وبالتالي أي محاولة لعملية إنزال في المنطقة ما بين باب المندب إلى منطقة حيث أو منطقة نهاية المخا كلها المناطق التي مسموح أو بالإمكان الإنزال فيها كلها تحت سيطرتنا ولم يستطع العدو أن ينفذ عملية واحدة. وهذا مؤشر كبير على أن كل ما يحاول العدو أو كل محاولات العدو من القيام بعمليات هجومية حتى الأمريكان إذا تذكر في العمليات السابقة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي حينما تعاونوا مع المرتزقة بأن يقوموا بعملية عبر طائرة إبراهام لونكلين من البحر العربي وطالت تلك المعركة قرابة 9 ساعات معركة بارية وقوية مع العدو الأمريكي وأفشلنا الإنزال عبر المخا، وبالتالي لم يعد بإمكانهم أن يستفيدوا من المخا. المخا تحت سيطرتنا النارية وتحت سيطرتنا الاستخباراتية، وتحت أيضا نعتبرها الآن مسرح عمليات بالنسبة لنا ناجح. والآن أنا أؤكد لك أن الآن الاستراتيجية العسكرية والخطة العسكرية القادمة هي القيام بعملية عسكرية شاملة في هذه المنطقة، شاملة معنى ذلك أنها تستخدم كافة الأسلحة وأن كل الإمكانيات للقوى المسلحة جاهزة، كانت البرية أو البحرية أو الجوية، وتستخدم فيها كل صنوف القوات، ولم نفرط في ذلك. فاليوم العدو يدرك تماما، والمرتزقة في المخرج يدركون تماما أن قواتهم لم يعد بالإمكان، خاصة الضربات التي تلقتها خلال الشهر الماضي كلها كانت ضربات موجعة ومؤلمة، وأيضا توصل رسالة أن بالأخير أنتم مرتزقة، أنتم خونة، السعودية لا تثق فيكم، أمريكان لا تثق فيكم، اليهود لا يثقون فيكم، وبالتالي الضربات هنا كلها ناجحة، كل عمليات ناجحة، كل استهدافات هنا ناجحة، كل الأهداف نوعية وحساسة، مراكز قيادة، مراكز سيطرة، مراكز تخزين، المناطق التي غربت أخي عبد العزيز المخا قد يمكن لا يعلم عنها الكثير، غربت أهم المخازن للأسلحة، غرب مركز التخزين الرئيسي وتكديس الأسلحة في المخا وظل ينفجر لأيام، وهذا دلالة كبيرة على أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وأن استطعنا أن نخترق كل حواجز السرية للعدو، ولم يعد هناك شيء يستطيعون أن يتكتموا به. على أبسط المعلومة، شاهدتم في التصوير أو العملية السابقة كيف أننا استطعنا أن يصور الجندي، ذلك الجندي بعد أن أصيب، والطائرة تصوره بدقة عالية حتى ملامح وجهه، وأنه جندي من جنود السعودية، وبالتالي العدو السعودي اليوم هو ينتحر في هذه المناطق، وكل عملياته وكل محاولاته باذت بالفشل في منطقة المخا والرويك والوديعة والربوع والمناطق الحدودية بالكامل، والرويك وصحن الجن والكنائس، حتى مناطق هناك يعتقدون أنها سرية وذا يستخدمونها مثل الكنائس، منطقة تاريخية وهي في الجزء الشمال الشرقي من مارب، ومنطقة مهمة وحصنة، وكانوا يحاولون أن ينشئوا فيها معسكر باعتبارها منطقة كان يعتقد أننا لن نلتفت إليها ولن نعلم عنها شيء، فوجئوا بتلك الضربة في منطقة الكنائس، وضربة كانت مؤلمة، الضربة تغسلت في مناطق الصحراء، وتتعلم الصحراء كوي يعني منطقة جيدة للتمويه، وخاصة باستخدام الطرابيل وباستخدام أقمشة وأشجار صحراوية، من الصعب أن تكتشف الهدف، كيف أن الطائرة اكتشفت الهدف، ومن الصعب حتى على المشاهد، ونحن نشاهد عبر التلفزيون كنا نعتقد أنها تربة، وحينما ينزل أو تنزل العدسة نشاهد أنها دبابة أو سكنة عسكرية أو مناطق تجمع للقوة. أيضا ضربات طالت في مناطق الساحل، في مناطق الخضرة أو المناطق العشبية أو الشجيرات، أي أن الطائرة وقدرة من يقومون على تحريك هذا السلاح من الأرض في القواعد العسكرية أنهم على أعلى مستوى من المهارة ومن القيادة ومن القدرة على التعامل مع هدف العدو. بالطرف الآخر العدو وصل إلى قناعة أن القدرات العسكرية اليمنية وصلت إلى مستوى لم يكن لكل شيء، لم يعلن ولم يكشف السر عن عمليات فقط لإيصال الرسالة. أنا أؤكد لك أن هناك مئات العمليات من هذه العمليات لم يعلن عنها ولم تعلن للعامة ولم يسمع عنها الكثير، وفي وقته ستتخذ القوات المسلحة القرار المناسب ليشاهد شعبنا حجم انتصارات قواتنا المسلحة.
1: طيب سيد العميد، دعنا نذهب باتجاه عمليات كسر الحصار التي كانت هي البداية، فعاليتها، وهل اليوم هناك حاجة ملحة لمرحلة جديدة من هذه العمليات، أم أن هذه العمليات ما زالت تأتي أكلها وبالتالي يمكن التعويل على تأثيرها يعني في المرحلة القادمة؟ تفضل.
0: نعم، والآن القوات المسلحة ثبتت ثلاثة قواعد رئيسية ورسختها، وهو المعاملة في المعركة الحصار بالحصار، السيادة الوطنية، أي تحرك لعدو سيضرب، وبالتالي ثلاثة أشياء رئيسية سيتم التعامل معها، الحصار بالحصار وهو فرض الحصار البحري الشامل على السعودية، وشاهدنا كيف أن السفن ضربت في شمال البحر الأحمر وفي مناطق المياه الإقليمية أو الدولية للعدو السعودي ضربت ومنعت من التحرك، وأيضا سفن حاولت أن تتجاوز المندب من الطرف الآخر منعت وضربت، والكثير من السفن فضلت المغادرة إلى أن اتخذ القرار عدم الدخول أو الخروج من باب المندب نهائيا، وهذا أثر على الاقتصاد. إضافة إلى ذلك لم نكتفي بذلك فقط، وإنما وصلنا إلى مرحلة نضرب المنشآت شركات أرامكو للنفط، ونعلم كلنا وشعبنا العظيم يعلم أن السعودية هي بغير النفط لا قيمة لها ولا ثمن لها، وبغير الإسناد الأمريكي والإسرائيلي أيضا لا قوة لها ولا ثمن لها في المعركة. ضربت هذه المنشآت ضربت تلو الضربة، وشاهدنا مصفاة جيزان حينما ضربت تلك الضربة النوعية وظلت الحرائق لأيام طويلة. وأعلنت وكالة ناسا حينها قبل تقريبا 20 يوم أعلنت وكالة ناسا أن هناك بصمة حرارية هائلة بشرق مصفاة جيزان تظهر من الفضاء من الأقمار الصناعية ومن الفضاء تظهر من هذه المنطقة، وهو دليل على أن هذه الحرارة الناشئة من حرائق مصفاة جيزان كانت مؤشرة وقوية وفعالة. حتى وإن حاول العدو أن يخفي الكثير من المعلومات ومن الحقائق على مواطنيهم في أرض الحجاز ونجد، إلا أن العالم اليوم قرية صغيرة والمعلومة تصل إلى كل الناس في كل العالم، ويستطيعون ما تخفيه أو محاولة أن تخفيه السعودية يظهر مباشرة في كل قنوات التواصل، ويستطيعون أن يعرفوا الحقيقة من غير نظامهم ومن غير قنواتهم الرسمية التي يعتمدون عليها. وبالتالي الحمد لله رب العالمين يوم رسخنا قاعدة القدرة الهجومية العالية أننا نستطيع أن نستخدم أسلحتنا في عمليات هجومية نوعية على دولة تمتلك أسلحة حديثة وتمتلك إمكانيات حديثة وتساندها دول العالم، وحاولت أن تقيم تحالفات مع باكستان أو مع تركيا لمواجهتها وفشلت حتى وإن أعلن هذا التحالف، ولكن في الأخير لا يستطيعون أن يقوموا عمليا هذا التحالف على الورق، ومحاولة لإخافتنا ومحاولة إلى ردعنا، ولكن في الأساس كان هذا التحالف قوة لنا وإسنادا لنا وإدراكا لنا أن اليهود والنصارى وكل أعداء الله سيتساندون على الحق، سيتساندون لحرب الحق. والحمد لله رب العالمين تحولت بعد ذلك بذكاء من إيران ورسالتهم يوم أمس ويقول العراقيين نحن نتمنى أن يكون التحالف ليس فقط لتركيا وباكستان وإنما لكل الدول الإسلامية لمواجهة الطغيان ولمواجهة الظالم. سبحان الله العظيم حاولوا أن يقيموا التحالف ضد اليمن، تحولت إيران هذا التحالف إلى أن يكون ضد الكفر وضد إسرائيل وضد الجرائم التي تقوم بها في فلسطين وضد أمريكا، ففشلت مؤامرتهم وفشل تحالفهم. والحمد لله أنا أقول لك أن سياستنا العسكرية وسياسة بلادنا العسكرية من وجهة نظري الآن هي أن الدولة الآن بنيت بناء كامل للحرب، استعداد الدولة للحرب، استعداد على أعلى مستوى من التصنيع، من الإمكانيات الإدارية والمالية، من القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المناسب، أيضا القادة الذين وصلوا إلى مرحلة التأهيل العالي في قيادة المعركة على أي مستوى كان، مستوى التكتيكي أو التعبوي أو الاستراتيجي. وهذا ما أثبتته الحقائق وما أثبتته المعارك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والحلف الذي نشأ منذ 2015، وكلها تؤكد أن خطواتنا في البناء العسكري خطوات علمية مدروسة على أعلى مستوى، خطوات البناء خطوة بخطوة وحسب الأولويات، وهذا ما نتج عنه اليوم وهو النصر الكبير لقواتنا، تحقيق التميز في الصناعات العسكرية، تحقيق التميز في بعض الأسلحة كالصواريخ البالستية وأنواعها ومسافاتها ومداهاتها وقدرات تدميرها والطيران المسير والذي ظهر منه اليوم جزء طائرة الهجوم. وأنت تسمع أخي عبد العزيز الكثير من البيانات وهو ضربت بصواريخ مناسبة، استهدفت الطائرة وتم إسقاط الـMQ-9 أو لونج لاين وينج لونج بطيران أو صاروخ مناسب. كثير عن البيانات، لم يصح البيان عن أسماء الأسلحة.
1: نعم.
0: وأنا يعطي رسالة أن هناك تصنيع وأن هناك أسلحة جديدة دخلت ميدان المعركة ومسرح العمليات لم يكشف الستار عنها، وهذا يعتبر رصيد للقوات المسلحة أن التصنيع العسكري مستمر، أن التطوير مستمر، أن التحديث في القدرة العسكرية مستمر. نحن نواكب تحديث الجيش على أعلى مستوى، ووصلنا إلى المستوى الذي استطعنا فيه أن نتعامل مع عاملات الطائرات، أن نضرب قوى عظمى أمريكا،
1: أن
0: نضرب كقوى كانت تدعي أنها التي لا تهزم كالعدو الصهيوني، وضربناه وهزمناه وصرعنا نصل إلى كل مكان يتواجد فيه العدو الإسرائيلي.
1: سيادة العميد، طبعا لم يتبقى لي إلا قرابة دقيقة ونصف، لكن سأترك لك الكلمة الأخيرة، لكن هناك سؤال. خبر من بلومبورغ، السعودية تبحث أو أرامكو السعودية تبحث في قرض أو في استجلاب قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كيف تقرأ هذا الخبر؟ ولك الختام.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين أننا جعلنا السعودية التي أعطت تريليون للكفار ولترامب ليعالج مشاكله، واليوم تطلب قروض 8 مليار. أنا ذلك أن الله عز وجل نصرنا، أن الله عز وجل أعزنا وأذلهم، وأن من يناصر الإسلام والإسلام والمظلومين ينصره الله ويقف معه. اليوم السعودية تهزم، اليوم السعودية تفقد قدرتها، تفقد مكانتها في العالم الإسلامي، تفقد إمكانياتها، تفقد اقتصادها، تفقد نفطها بسبب موقفها والوقوف مع الإسرائيل ومع أمريكان. ونحن بفضل الله عز وجل وبفضل الله عز وجل وسياسة السيد القائد حفظه الله والذي فعلا اتخذ الإجراءات والتدابير والأولويات في العمل السياسي والعسكري والاجتماعي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله عز وجل وبفضل وقوف شعبنا العظيم، شعبنا اليمني العظيم الذي فعلا ظهرت فيه الروح، روح الإيمان، روح الإسلام، روح القرآن الكريم وأخوة، تجسدت في ذلك الحضور المليوني في كل محاضرات الجمهورية بذكرى احتفالنا بمولد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، والذي فعلا تشرفت اليمن كأفضل وأكبر حشد على وجه الكرة الأرضية تمثلت اليمن، شاهده العالم وشاهدته وكالة ناسا، وأعلنت وكالة ناسا أن هناك بصمة ضوء أخضر تظهر من منطقة في جنوب غرب الجزيرة العربية وهي اليمن. نعمة من الله عز وجل أن العالم يشهد لنا ونحن نحتفل بنبينا، والسعودية وتلك الدول التي تدعي أنها حامية الحرمين الشريفين ودول أخرى إسلامية وهي تحتفل بوصول المغني الفلاني الأمريكي والعاهرة الأمريكية الفلانية والشواذ والنشاذ من كل أطياف الدعر والعهر في العالم، ونحن نحتفل بذكرى سيد البشر وسيد المعلمين وقائد القادة سيدنا رسول الله، وهذا فخر، وأيضا شعبنا ذلك العظيم وذلك الحضور الذي شرف الإسلام والمسلمين، وكان يوم من أيام الله 12 من ربيع الأول يوم من أيام الله شهد لنا العالم بأن اليمينيون هم أكثر من يحبوا رسول الله. تحدثت عن الدولار الجزائر وتونس وكثير من الدول وهم يشهدوا لنا بأن هذا الشعب يحب رسول الله إلى العظم ومستعد للفداء بروحه وبكل ما يملكه عبركم وعبر قنواتكم وعبر هذا عبر أثير إذاعة صنعاء وكل الإذاعات المتواجدة معنا. نوجه التهية العظيمة لهذا الشعب العظيم ولجيشنا العظيم ولجرحانا. وبالمناسبة نحن اليوم قادمون بشهر سبتمبر وذكرى الشهداء من الإعلام الحربي ومن صحيفتي سبتمبر واليمن، والشهداء الذين سقطوا على أثر الضربة الإجرامية على صحيفة سبتمبر في 10/9. لا نعزي أنفسنا وإنما نفتخر بشهدائنا، نعتز بشهدائنا، فلهم كل الفخر ورحمه الله وهم في صفاف ركب الشهداء، وكل شهيد بدمه روى هذه الأرض الشريفة وهذه الأرض طائرة. تحيتنا عبر قناتكم لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر العوفي ولجيشنا وقادة جيشنا ولشعبنا العظيم ولكل من يسمعنا، وأنتم المجاهدون وأنتم المقاتلون خلف الكواليس وأداء من أداء القوات المسلحة والحرب، حرب الإعلام وحرب الإذاعة وحرب الصوت، والتي اليوم ينزعج منها العدو السعودي ويرى أنها سلاح تستخدمه اليمن لتوعية الناس ولإيصال رسالة لكل البشر ولكل العالم. تحية لكم أنتم في إذاعة، وتحية لك خاصة أخي عبد العزيز ولكل من معك ولخلف الكواليس من يعملون في إيصال الرسالة السامية لكل أبناء الأمة. وفقكم الله وحفظكم الله وحفظ الله شعبنا وحفظ الله قادتنا وحفظ الله بلادنا.
1: حفظك الله ورعاك سيدي الكريم المجاهد العميد الركن عبد الثور المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
0: حفظكم الله، شكرا لكم، رعاكم الله وفقكم الله.
1: سمعينا ومتابعينا مستمرين معكم إلى فقرة الختام. قارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام FM.
2: قارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. يا حجاب الله ما قد سارت من رجال، يا حجاب الله ما قد اطرحوا من ابطال، ما قد واجهوا، ما قد عانوا، ما قد عاصروا، كم من بطل وكم من عاصر نيبه. هذا الايام بنعيش وفاة استشهاد قيادات الحكومة سلام الله عليهم وعلى امثالهم، ويبصر واحد ما قد ساروا من أبطال في تيال العشر سنين 12 سنة ولا 15 سنة، سمعت ما قد ساروا من أوادم. هذا ولا بيواجهوا كفر، حرب إسلام وكفر، أعداء الله بيواجهوا أعداء الله. فلو ما تجي نادر تذكر الجيل الذي عيقوا ما هو هذا لمالهم، كف قصتهم على ما قتلوا، من الذي قتلهم؟ لا سعونوا ذا يهودي ونصران، يدرى الذي يقوم على الدنيا الجيل الذي بعدك ان مع عدو، ويدرى من يعادي، ويدرى من يواجه، ويدرى من يقاتل. هكذا بصير ما هي الفائدة من احياء المناسبات هذه او الفعالية هذه لو ما نقيمها؟ مشو من قفى خلاص، قال يا الله وخلاص والله انا ولا والله عتسمع خبر ما شيء. مشو هذا الحكم من عند رسول الله هذا الحين، اسع ما واجه كفر ويهود ونصارى وكفر وإسلاء وقتله، بدحية المناسبة هذه بدحيها في قلوب الناس، عمد من يوبهوا لأرواحهم بالذاب نبصر ما بيقع هي خاف خاف لو ما وقع قيادة الحكومة حقنا، لكن من داخل إسرائيل والبيعة من داخل سر ذوليك الذي كان يجوا ينقلوا خبرنا وكمان تو والتعداد السكاني والمنظمات والآحن يقول لك ما لا تدخل بيتك من يخرج أخبارك. آه قصدهم إن قدر الدنيا خلاص عاد ضيع ولا عاد اخطاء على ما يشتوا ما استهدفوا قيادة الحكومة. لله الحمد والشكر البديل موجود والقيادة الرشيدة موجودة، ما أرحم الراحمين ما يجمعش بين عسري أبدا. خطة والفراغ وقايمين بكل لازم. وانت يا يهودي أقرح أنا مامه إن الذي في راسك ما عاد نفذش بعيد عليك أنت وغيرك. لو فن الشعب كله، الشعب كله لو فن، والبدء من أينه؟ من بداية المسيرة القرآنية أول ما استشهد السيد حسن بدر الدين الحوذي سلام الله عليه القائد الرباني، وما قطحت بقود المسيرة الذين عما قالوا خلاص انتهت المسيرة وقفت المسيرة الآنية، يعلم الله كم كان عادهم وهو موقف صدق. وهي الله واحد وواحد وواحد وواحد أهل يوم ما بتقول. وهذا نفس الحكم، كم قد ساروا من قاده في محور المقاومة، كم نتحاكى منهم، كم سواء في إيران ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اليمن، صار كم من بطل كم من أساد. وهذا لا بيواجه الكفر وأعداء الإسلام، ولا زالت المرحلة بتتوسع وتتطور وتصبر، وهذا يخر وهذا يجي بدله، هذا استوفى عمره هذا يطلع بدله. يا ناس استقوا وارحم الراحمين يعيننا، والله ما هي المرحلة بسيطة، استقوا مالك الملوك يسهل باقي أمورنا. المستوى الذي قد وصلنا عليه والله أنه نعمة لها الحمد ولها الشكر، ما هوش رقم بسيط.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: والحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداهن الجنة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا يوم القيامة، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من عطش سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كان في ضمان الله ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك. والله لقضاء حاجة المؤمن أفضل من صوم شهر واعتكافه.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
0: آفاق إف إم. آفاق إف إم. الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
3: الإبل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل، وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
5: أوقات جعل فرص الاستجابة فيها أكبر، وجعل للدعاء فيها فضلا أكبر، ومنها حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار لا تيأس، في حالة الكرب والشدة لا تقنط من رحمة الله، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. حالة الإنسان الذي أسحال رهيبة جدا، يتجه إلى فعل إلى تصرف آخر، أو تنهار نفسيته أو غير ذلك. فالإنسان إذا كان في ظرف اضطرار أو كرب أو شدة، فليدرك أنها من مقامات الالتجاء إلى الله ومقامات استجابة الدعاء، يعني ليكن له أمل أكثر، يكون لديه الأمل أكثر في الاستجابة. وهذا مجرب في حياة الناس، الإنسان أحيانا يكون في ذروة الشدة والكرب والعناء، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبه بتضرع وخشوع وإقبال تام وإقبال صادق إلى الله سبحانه وتعالى، ينيب بكل ما تعنيه الكلمة، يرجع رجوعا صادقا بخشوع وخضوع، فيجد كيف فرج الله عنه وكيف كشف الله عنه ذلك الكرب أو ذلك السوء. حالة الاضطرار والكرب والشدة هي من مقامات الاستجابة للدعاء، على الإنسان فيها أن يكون دائما يحمل الأمل والثقة بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في مواقف الطاعة ومقامات العبادة هي من المقامات المناسبة للدعاء، وفرص الاستجابة فيها كبيرة، مثل عقب الصلوات، ومثل شهر رمضان المبارك وليالي شهر رمضان المبارك وليلة القدر، وهكذا أوقات والثلث الأخير من الليل، وفي ميادين الجهاد، مواطن جعلها الله من أهم المواطن لاستجابة الدعاء، فالفرصة فيها كبيرة، ووقت نزول الرحمة والغيث وحالات معينة، الإنسان يغتنم الفرصة فيها. وردت فيها آثار وأحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله،

رسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كانت الأيام التي يعيشها ميثم عصيبة، فالأمور في الكوفة قد تغيرت، وقد فقد الكثير من أصدقائه المخلصين، ولكن ذكراهم تعيش في روحه وقلبه وعقله. فهو يذكر عندما كان يذهب إلى أمير المؤمنين يرى دائما ذلك الرجل المسن عمار بن ياسر واقفا بجانب الباب وكأنه ينتظره. فكان عمار يمسك يده بلطف إذا دخل الدار ويستوقفه، فلا ينزع يده من يد ميثم حتى ينزعها ميثم أولا، وكان يعانقه ويقول:
2: أتعلم يا ميثم بمن تذكرني؟
3: من المؤكد لا أذكرك بأحد من العرب.
2: لا فرق بين عربي وعجمي يا أخي، لقد سمعت ذلك من رسول الله. عيناك الثاقبتان الحزينتان تذكرانني بأخي سلمان.
1: لقد سمع ميثم باسم سلمان أول مرة على لسان عمار، فسلمان الذي طوى طرقات طويلة وصعبة حتى وجد ضالته، حيث ابتلي باللصوص ثم بيع عبدا ثم سجن فترة من الزمن حتى انتهى به المطاف في المدينة، هو أيضا كان عبدا لامرأة. لكن الفارق بينهما أن سلمان كان عبدا عند امرأة يهودية، إلى أن مر الرسول يوما فرآه يعمل في بستان نخيل فاشتراه وحرره وصار من أهل الرسول. لقد عده الرسول من أهل بيته. ما أشبه قصة حياتيهما. ميثم أيضا اشتراه علي أمير المؤمنين وصار صاحب الخليفة في الكوفة وأمين أسراره. وقال عمار يومها لميثم:
2: كان سلمان رجلا عفيفا وتقيا يا ميثم، مثلك تماما، أحبه رسول الله حبا جما كما يفعل أمير المؤمنين. إن عليا يحبك ويقدرك.
3: ماذا تقول يا رجل؟ أين أنا بائع التمر وابن بائع التمر؟ وأين أمير المؤمنين؟
1: ما إن قال ميثم ذلك حتى طفحت عيناه بالدموع. عند ذلك ضمه عمار مرة أخرى إلى صدره وهمس في أذنه:
2: لا تقلل من شأنك يا أخ الفرس، فأنت تعلم أن عليا يحبك كثيرا.
1: كانا عندما ينتهي حديثهما يدخلان الدار ويعبران بالقرب من بئر كان أمير المؤمنين قد حفرها بنفسه، بئر لا يوجد في المحيط نظير لها في عذوبة مائها. ثم يتوجهان إلى الغرفة التي يجلس فيها أمير المؤمنين وحيدا. خرج ميثم إلى أزقة الكوفة ومر بجانب دار جعدة وهو يتأوه ويتحسر. كان يشعر بخلو مكان عمار، وكان يشعر كأن ثقل امتداد نظراته ما زال جاثما على كاهله. أكمل مسيره ومضى من أمام مسجد الكوفة. لا فقد استاق إلى تلك المرأة العجوز. صوت ماجدة كان يمنحه السكون والطمأنينة. تلك المرأة العربية كانت تعرف الجميع جيدا وتعلم ما يدور في رأس كل قبيلة. قالت له يوما:
4: لو يعلم هؤلاء الكنديون الذين هم مع علي اليوم أن السلطة ستعشش في وكر آخر لانقلبوا على أعقابهم ولسلوا سيوفهم لهدف آخر. فالقبائل التي اجتمعت في الكوفة كانت مختلفة الأفكار، فهم لم يكونوا على قلب واحد على الرغم من تجمعهم.
1: هذا الأمر كان يقلقه كثيرا، حتى إنه قال لأمير المؤمنين ذات مرة:
3: إن قومك على لسان واحد ولون واحد، لكن في قلوبهم أفكار شتى.
1: عندها أمسك أمير المؤمنين معصمه بلطف ونظر في وجهه، فقرأ ميثم في عينيه: إني أعلم منك بهذه المدينة المتقلبة بألف صورة ووجه. انعطف ميثم نحو دار ابن حريث التي سكنت مؤخرا. كان عدد كبير من الرجال قد تجمعوا قرب النخلة ينحرون جملا عند زاوية ميدان الكناسة. كان الخنجر لا يزال منغمسا في لبة البعير، بينما الحيوان الضخم والقوي يهدر ويقاوم بشدة ويحاول أن يستعصي على الرقود. أما الرجال فكانوا يمسكون بالحبل في عنقه ويشدونه إلى الأسفل حتى يجثو على الأرض. كانت الدماء تفور إلى السماء عند كل هدرة يطلقها الجمل، حتى صبغت جدار بيت عمرو بن حريث. في نهاية الأمر شخر البعير شخرة قوية محاولا أن يحرر نفسه، لكن الرجال كانوا أقوى منه واستطاعوا أن يثبتوه بقوة. مع مرور اللحظات نزفت دماؤه أكثر فأكثر، فضعف الحيوان وسقط إلى الأرض. لم يستطع ميثم تحمل ذلك المشهد، فتجاوز الرجال ومضى. كان يفكر في نفسه بقوله:
3: أنا مجروح مثل هذا البعير، إلا أن جرحه من دون شاهد أو عدامة. كم أود في هذه اللحظة لو أني أتحدث إلى أحد ما، لكن يا لسوء حظي لم أجد أحدا لأكلمه. أين أذهب؟
1: توجه ميثم إلى سوق السمك، يعرف أن رستم ليس هناك، فدكانه صار مثل خرابة من غير صاحب. لقد انهار سقفه وخر سعف نخيله إلى الأرض. لم يعد سوق السمك برونق الماضي في غياب صياح أبي الفوارس. انعطف خلف محلات بائعي القماش وتابع سيره على الرغم من بعد الطريق. كان مزاج ميثم فاترة، فلقد قال في نفسه:
3: أشعر أن قلبي مليء بالحزن والأسى، وصدري مثقل بالألم والهموم. كم أود لو أتحدث إلى أحدهم، لكن مع من أتحدث؟ فأمير المؤمنين مشغول في هذه الأيام بالإعداد لحرب أخرى، أما أصحابي فلم يعودوا موجودين.
1: وصل إلى نهاية سوق القماش المتصل بحي بني كندا. كانت الأصوات متعالية، صراخ من هنا وصراخ من هناك. تذكر ميثم ما قاله رستم عن الأشعث رئيس قبيلة كندا. لم يكن حينها ليصدق كلامه، لكن حديث ماجدة ما زال في ذهنه، وسمع أحاديث أهل الكوفة ونقاشهم حول ما جرى من أحداث. أحدهم قال:
5: لقد سللنا سيوفنا وحاربنا بشجاعة وسقطت منا دماء، والآن يطالبوننا كأننا مدينون لهم. هل هذا جزاء بعدنا عن ديارنا سنة كاملة وتحمل المشقة والعيش في الحر والقر؟ أهناك عار أكثر من اتهام كندة بالخيانة؟ لماذا لا تدركون ذلك؟ لقد رفعوا القرآن كلام الله عاليا وجعلوه حكما. نحن لا يمكننا أن نسل سيوفنا في وجه القرآن.
6: كان من الأفضل أن تستمعوا إلى كلام مالك الأشتر.
5: وهل كنا نعلم أي حيلة يخبئ ذلك الماكر؟ على كل حال لم يفت الأوان بعد، نستطيع أن نلحق بهم ونضرب رؤوسهم بسيوفنا.
6: الحرب مرة أخرى، ماذا تقول يا رجل؟ لقد خلت بيوت الكوفيين من الرجال، أما الذين عادوا أحياء فعادوا مثخنين بالجراح. قم بجولة عند منتصف الليل في أزقة الكوفة واسمع أنين جرح صفين وضجيجهم.
1: لم يتوقف ميثم ليستمع أكثر إلى هذه الأحاديث.
7: اللهم صل وسلم وبارك على
8: نصلي عليه، لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: أصبحت صنعاء لأبو القاسم مع نارا.
1: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا، متحدثا عن رسول الله محمد.
2: شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

آداب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله، هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288820 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. طف الراديو لو سمحتوا. نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا أخي معك صالح المالح.
2: نعم. طف الراديو تفضل سؤالك.
4: تفضل. معك صالح المالح.
2: نعم، برنامج فتاوى سؤالك.
4: نعم سؤال يا شيخ، بسم الله. عندما واحد يشل المداري من فوق القبور من حق الريحان، هل يجوز ولا ما يجوز؟
3: يشل ما؟
4: الحكي
2: الريحان
4: عندما
2: يزرع
4: في
2: ويقات ويزرع،
4: ما رأيك؟
2: يعني فوق القبر. ها؟
4: آه.
2: يزرع فوق القبر ويجيب عند الريحان.
3: لا تشل منه.
4: مع يشل الريحان
3: ويابس. ولو بدو يابس.
4: يجوز.
3: لا تشل.
4: ما يجوز.
3: ماشي، خلي فوق القبر.
4: وفي سؤال ثاني، عندما واحد يقول حرام
3: الطلاق،
4: هل
3: يصير طلقه؟ خلق الراديو لجل يظهر لنا ما بتقول.
4: خلق الراديو.
2: لا ما تغلق، اتصل بعد. اتصل. مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: يا شيخ، معنا واحد جيران بين البيت، بعدين فرض علينا مجروح، بعدين أشل لي بدل حقي من حقه، ما يجوز علي.
3: ما فعل؟
5: شل علي مشروع من حق الموت.
3: لا ما يجوز.
5: هو سرقوا حاله، ما عرفش، وإحنا داري إنه ولد الزه يجي علي.
3: لا ما يجوز لك تشل على شيء.
5: أمر إلى الله بعديه.
3: أمره إلى الله.
5: يلا شكرا لك.
3: الله.
2: سؤال. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ، معنا أخ عاصي والدي، ما تبيه بدعي عليه، وبالفن بيسنب للوالدة، بدعي عليه وما يسنب له ويتكلم علينا، ويدي لنا أخذ كلام، ما أرد لنا، لو ما تجي يفتنا ولا يجي، ما نسيش يجي لعندنا، نو عاصي والدي من زمان.
3: بلغوا بهالجهات الأمنية.
6: لا بلغوا، لأنه ما بيستمعوش.
3: لا بيستمعوا. إلا لا بيستمعوا، ترفع ضدها الوالدة دعوة عصيان وعي ومعي يضبطه.
6: والله بيسنب للوالدة، بيسقي على بيقول إني وي، قلنا يا أخي حي أم، حي أم، الله لا الله تعز الأم تعز الله.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
6: هو هذا ومتى يصيح خواته ولا بيكتر خواته ولا بيسأل على خواته، كلهم أمانة عاصين، كلهم عاصنا خمسة أخوة، والله أنه ما عاصي بخواته الخمسة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يتوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة.
6: يا الله بالخير.
3: يا مالا.
6: الله مسلم.
2: سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ، على الشيخ.
2: تفضل.
7: يا شيخ، بنات عمي أبي، هن علينا واجب يعني نزورهن أو ماشي؟
3: ماشي، هم أرحم، عندهم أقارب، وإذا أحسنتوا إليهن حاجة تدوهن لهن، ولا فو إحسان وصلت رحم وباي يثيبكم الله على هذا.
5: لن ما بسن يزوروا هن الا احنا يعني هن بنات عمنا.
3: هذا عاد اعظم، لا ما بحد يزور هن انتو.
5: لا اصلا يعني انا ابعد من هن وبيزوروا هن اخوة يلي حوله هن يعني مساكن في عمرهم وانا عاد اخل بلا. لو ضروري يزور هن ولا يتخوه.
3: لو ما بلا ترسل لهن بحاجة ولا تتصل بهن اتصال. ولا تصل هن بفلوس ولا باي حاجة. هدية.
5: حاضر يا الله جزاك الله.
3: تمام.
2: سؤال مرحبا.
8: أسعد الله مساكم.
2: حياكم الله.
8: والجمعة المباركة نحصل معكم ربنا يرفعين الصبر المثبت أجلنا وصنع لكم الكافي واحفظنا أحفظ جاي مسيرة نحفظ جاهدي في كل الجبهات. وعليك اليهود والنصارى وعشة آل سعيد كلهم نتكلم على بلدنا. لا جعل الله الأنبياء يدعيهم ولا أموال التكريم ولا جيش التحميم تبت من الأرض أينما كانوا وأينما يكونوا. سؤال فضيلة العلامة هل هو جائز أن يسقط الخضرة بماء الصرف الصحي؟
3: هل هو جائز إيش؟
8: أه؟
3: إيش السؤال؟
8: هل هو جائز أن يعني يسقط الخضرة والفواكه بماء الصرف الصحي؟
3: أنا قد سمعت عن هذا الموضوع بأنه بيسبب أمراض وتنتشر بسببها أمراض، فإذا كان هذا ثابتا طبيا فلا يجوز ولا يحل الإنسان أن يسقي به مواد يبيعها للناس.
8: طبعا أستاذ يا كريم وقالنا الكريم هناك أضرار الآن المستشفيات لدينا من الكوليرا وغبط عفل في مجال الصحاب الشيء هذا والآن بتناجد ما هو واجب المجتمع واجب العلماء ومنابر الخطباء.
3: ما هو السؤال ما فهمت.
2: قال لك بينتشر
3: قلنا احنا قلنا لك بالفتوى
8: ما هو واجب العلماء ومنابر الخطباء في الجامعة.
3: لا مش هذا واجبهم، مش هذا شغلهم ولا عملهم، هذا عمل وزارة الزراعة ووزارة الصحة. الخطباء والعلماء مش هذا عملهم، هذا تخصص يختص به وزارة الصحة وتختص بها أيضا وزارة الزراعة. الواجب على هؤلاء إذا كانوا يعرفون أن هذا فيه إضرار بالمواطن وانتشار للأمراض فهم المسؤولون.
8: ولا
3: لا لا لا مش مسؤوليتها.
8: يلا حبكم الله
2: في أمان الله.
3: في أمان الله.
2: سؤال. نعم مرحبا. نعم تفضل نسمعك. نعم تفضل بنسمعك تفضل.
9: انا دينت من واحد.
2: نعم دينت من واحد وبعدين
9: بعد غدنا جاي يطلبني حتى الفلوس.
2: اها
9: وما كان معي فلوس. انكرت وعرفت له ان ما عندي ريال
3: دعوه
9: وبعد فجأة وقع لي فلوس
3: وقع لي
9: فما
3: عليك أن تتوب إلى الله عز وجل لأن اليمين يمون يمين غموس ويمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار. تفضل. لا ما دريت. ما هو ما قلت.
9: وأنا ما أدري شنو قلت الثاني جاي دعاء صاحبي أنت
3: ولا ظهر لي كلمة ما قلت.
9: لا. بتأجل واحد أنا
3: لا ما دريت.
9: و...
3: ما بيظهر لي ما بتقول ما بيظهر لي ما بتقول.
2: عيد السؤال.
9: لا
2: لا ما تستو عيد الاتصال. مرحبا. الو
10: الو مساء الخير.
2: مساء النور.
10: ماشي نسأل.
2: تفضلوا.
10: هل تصح كفارة اليمين يديها الناس هاشميين وهم مساكين؟
3: اذا المكفر هاشمي اذا صاحب اليمين الذي لزمتها الكفارة هاشمي في صبر يديها الهاشميين.
10: السؤال الثاني ما الذي على من صلى ولم يذكر أن ثوب مدكس إلا بعد خروج الوقت؟
3: لم يذكر ماذا؟
10: أن ثوبه كان متنجس.
3: بعد اذا النجاسه بحسب النجاسه، اذا هي نجاسه مختلف فيها وخرج الوقت فما عاد عليها اعادتها، وان كان لازم
10: الصلاه
3: الصحيحه اي بهذا الشرط. اذا كانت من يعني مثلا ما هي النجاسه
10: مثلا؟ نجاسه يعني
3: معرفه
10: الذي ضروري الواحد
3: يتطهر
10: من
3: بول
10: او غيره،
3: اذا هو بكميه يعني كثيره فالافضل اعاده الصلاه.
10: باقي معنا سؤال يا شيخ، مثلا داحن علي عدة كفارة يمين ودي خرج الكفارة ووزعها على نفس المساكين الذي خرجت لهم الكفارة الأولى،
3: ما بش معنى إلا يجوز؟ ما بش معنى
10: عادي
3: عادي
10: أدب الله أجركم
3: أجر الجميع.
2: سؤال
10: يا شيخ طيب، باقي معنا سؤال أم عبرة
3: تفضلوا.
10: المرأة الحامل وقت هي تعب من ألم المخاض وغيره، مرت عليها فروض من الصلاة ما عاد قدرت تصلي وهي تعب، هل هي يعني يلزمها الصلاة ولو يعني ما بلا لو ما دولد أو لا ما بش عليها؟
3: لا ما تسقط عنها الصلاة إلا بعد الولاد، المفروض المفروض أنها تصلي كما قدرت، ما تترك الصلاة.
10: لا بالله عزيزة
3: أجر الجميع.
2: سؤال مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: معي سؤال.
2: تفضلوا.
11: كلمة من القرآن الكريم بقاعدها اليمانية والمريض حائض، هو يجوز أو ما يجوز؟
3: المفترض أنه القرآن ولا كلمة واحدة، لا الحائض ولا الجنوب ولا النفساء،
11: كلمة يعني جنتنا بقاعدة اليماني بيقول أنها غير كلمة.
3: ما دامت إذا الإنسان بنى على ما هيش كلمة من القرآن فتمام، أما إذا بناء على أنها كلمة من القرآن ما يجوز.
11: قد بنقول إن هي تلاوة.
3: أنا ما أدري وش القاعدة اليمانية، لكن
11: القاعدة اليمانية يعني بالفتحة والكسر والضم كلمات
3: سواء ما دام هي كلمة من القرآن ما يجوز تلاوتها، لكن لو واحد بيقطعها حروف يدي كل حرف واحدة ما بش مشكلة. أيوة. لا تجمعها المرأة الحائض ولا الجنب.
11: هذه من نعم جهنم، من نعم يعني كلمة القرآن الكريم
3: ما يجوز إنها تلفظ بها بالمرة.
11: تجد يقولها بالقاعدة اليمانية آتن
3: هكذا، ما يجوز تلفظها بالمرة.
11: فطب الله
3: أجل الجميع.
11: نعم.
2: سؤال مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ لو سمحت عندي أسئلة. أختي نظرت تدرس تحفيظ هذه السنة وبعدين دخلت تحفيظ، بس يا شيخ هي يعني ما تقدرش تحضر يوميا لأنها معها عمل ومعها جامعة، فهي على أساس تحضر أيام معينة تحفظ وتتسمع.
3: يكفي
12: الأستاذة اللي راعى ظرفها ما عاد هيش موجودة في هذا مركز التحفيظ.
3: يكفيها لا يكفيها النذر إذا قد دخلت مركز التحفيظ وحضرت ولو بعض الأيام.
12: طيب يا شيخ، أنا أختي هي أستاذة تمام، مربية صف أول وبعدين بتدي لهم قصص عشان يحفظوا الحروف، وهذه القصص يعني خيالية وكذبية، هل عليها شيء؟
3: أيوة ما يجوز.
12: ما يجوز؟
3: لا ما يجوز تدي لهم قصص من صدق، بس في الواقع قصص كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سيرة الأئمة وفي سيرة أهل البيت، فتلقى لها قصص واقعية كثيرة.
12: طيب يا شيخ مثلا إذا مثلا تم جمع مال لغاية معينة، مثلا نجمع هذا المال للسبيل لما في السبيل، طيب
3: جمع المال لما
12: مثلا ماء سبيل
3: لما
12: يعني
3: سبيل
12: نشتري به ماء يعني سبيل لنا
3: سواء،
12: وصرف المال لغير يعني الهدف اللي جمعناه منه
3: ما ينبغي، يعني خصوصا إذا الذي أعطوه المال إنما أعطوه في هذا الوجه الذي فرض، فلا يجوز صرفه عنه إلا بإذنهم ورضاهم.
12: يا بشكرا أباك يا شيخ لو سمحت، مثلا يعني الزوجة اللي تخرج من البيت غير يعني زوجها داري هي يعني مثلا بتصير بيت أهله زي تعطيك أهلها. بس في بعض الأحيان تتكلم أو مثلا تخرج تشتري شيء لكن هو راضي، هل هو يجوز كل
3: إذا إذا إذا قد معها إذا قد معها أذن عام فلا مانع. إذا قد معها أذن عام يعني هو راضي لها بالاستمرار فما بش مانع. وإذا هو يشتي أنها تستأذن كل ما خرجت فلا تخرج إلا بإذنه.
12: يا بس جزاك الله خير يا شيخ.
2: مع السلامة. مساء المرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
13: جاكم على السؤال.
2: تفضل.
13: بل معها مسجد والمسجد حق جوه وطريق سعما سلطرتها.
3: أها.
13: والمصباح ده يعني من الصليب بينزل فوق بين البركادات او الفضاء واشياء سيئه.
3: بينزل ما؟
2: وسخ يعني واشياء.
3: ما هو ما هو الذي بينزل؟ ما هو الذي بينزل؟
13: يعني ما الذي بينزل بين حد المسجد؟
3: ما له؟
13: بينزل يعني اشياء زراعات من المسجد وبين الطريق.
3: هي ما بش معنى الا اذا هي اشياء نجسه. هذا إذا كان الماء الذي في البركة بيتجمع وهو كثير وما بتغير هذا الأشياء الذي بتنزل بينه بيبقى على صفة الماء فلا مانع، وإن كانت بتغيره فلا يجوز التطهر به. كنت سمعت الجواب.
13: نعم.
3: تمام.
2: بوقف قطعة
13: عناب.
2: بوقف ما قطعة؟
13: أيوه أرض. وحفروا بينها وبيستعين بها صاحب البير النعاس ما بديش للوقف.
3: لا هذا البير كلها للوقف.
13: لا مشي للوقف
3: هي للوقف هي للوقف كلها ما بالله يبصروا كيف يتخلصوا منها.
2: لا متناسبة يعني وكل
3: حفر يعني أنتوا عندما تحفروا في أرض واحد ثاني غير الوقف كم بتداله في العادة؟
13: يعني ساعة.
3: بيرضى بساعة صاحب الأرضية؟ ما أظن هذا صدق لكن سابر الدولة ساعة الوقف إذا هو صدق. إيش؟
13: يعني ساعة الوقف.
3: الدو الساعة للوقف في صالح الوقف.
13: والمعاش حقه يعني ما بش على شيء للوقف.
3: ما أنا داري ما هو المعاش حق من؟
13: المعاش الذي بيشغل البير.
3: الذي بيشغل البير يلحق الوقف مثل الباقي.
13: يلا.
3: أيوة.
13: يا بس ده يعني كان وقفه وفعله باري جيه
3: ايش؟
13: يعني ده عبان كانت وقفه ويلحقوها باري
2: الحقوها ايش؟
13: داري فعيها يعني داري بعد وقفه كانت وقف
3: وكانت وقف ما ينفع تبقى وقف
13: متأخذكم
2: في أمان
3: أياكم.
2: سلام مرحبا. نعم
14: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
14: جمعة مباركة يا سيد محمد المشي عبد الله
3: على الجميع.
14: يا سيدي معنا صار على بيتان وحل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة ولا سنة
3: ايش؟
14: صلاة الصلاة المفروضة طلع الخمسة صلاة لا سنة قبلها وبعدها ولا لا؟
3: بالسنة بعد الفجر لا قبل الفجر وسنة بعد الظهر وسنة بعد المغرب.
14: وإذا ما صلوا هل يصلوا الفرض عليه؟
3: يفوتها الأجر.
14: بس
3: الواجب
14: ما
3: انه
14: مفروضه ما
3: مش
14: مفروضه.
3: لا مش مفروضه الفرائض خمس.
14: جزاكم الله خيرا.
2: في امان الله. سأل مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: عندي آيات اعرف سبب النزول حقها ممكن اسأل؟
3: تفضلوا.
15: قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائنين خصيما. ما سبب نزول هذا الآية؟
3: لا أدري ما سبب نزولها لكن معناها واضح أنه يحكم بالقرآن ولا يعاون الخائنين الذي بيخونوا في أماناتهم.
15: بس هناك بعض بيدرسوا بيقولوا إن سبب النزول كان في واحد من الأنصاري سرق درع مدري إيش وخطاه عند يهودي.
3: أيوة
15: وخطاه عند واحد يهودي بعدين استلموا المسلمين. المسلمين والرسول يشتوا يقوموا يناصروا المسلم وكان قطع يحكموا عليه يعني
16: مش وصدك مش وصدك
15: ايش
16: مش وصدك والنبي يعني والنبي والنبي قام يناصر الخائن والله انزل عليه انه لا يناصر الخائن
15: ايه كان النبي قال يقوموا يناصر المسلم
16: حاشا حاشا حاشا حاشا حاشا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل هذا إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون
15: لا جزاكم الله خير
16: إياكم
2: صال نعم مرحبا ألو
17: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
17: عندي سؤال
2: تفضل
17: لما أصلي عندي نعصاب لما أجي أصلي يتحرك بعض الأوقات بجر الأوقات
16: الحركة اللا إرادية ليس عليك فيها شيء
17: أيوة لأن الأعصاب يشد لي
16: الحركة الذي بغير إرادتك ليس عليك فيها شيء
17: طيب ما يزيد الدور ثاني لما أجي أصلي أجي لي أحترح لا إرادة
16: إيش؟
17: لما أجي أصلي يجي لي فرح يعني فرح أفتحب ألا إراج
16: تعالي تعالي وسابر صلي ما الفرح ما له علاقة بالصلاة ما يرد الصلاة
17: كيف؟
16: الفرح ما يرد الصلاة ولا يفسدها ما علاقة السؤال
2: يا مالا سؤال مرحبا
18: أهو
2: نعم
18: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
16: الله يعافيك
18: ومن بارك
16: على الجميع
18: وضع قضية واحد صالح هو زوجة سمعت
16: سمعت
18: بقرا بقول لهم انت لا فتوى مسجون والله انت يكون حرام طالما ما تخليني ترجع انك مطلقة
16: كلام
18: ورجع قال انت مطلقة اذا اتصال ولا من تلفون
16: تلفون يقعد طلاق ولو بالتلفون
18: يعني
16: قاعد طلاق الله
18: وخط يعني عقد جديد ضروري
16: إذا قد كملت العدة
18: ما كملت عاد قبل أسبوع
16: إذا عادها في فالعدة في أسبوع يتراجعها
2: إذا كانت
18: يعني
16: إذا إذا, إذا هي لا العدة ثلاث حيضات
2: بس إذا كانت طلقة الأولى
16: إذا عادها الطلقة الأولى ولا الثانية
18: هذه الأولى
2: في أمال سؤال مرحبا نعم ساكم الله بالخير والعافية
19: يا أخي معي درب يعلني في البقعة في خلقين العروة وبعد بعض الناس بيقولوا حرام عندما واحد يسمى ما أبو حرام ولا حرام
16: لا مش شو حرام إذا أنت قادر على إزالة ضررهم بدون ما تسممن فأزله وإن لم تقدر عليه إلا بالتسميم في جوز
19: يا أخي خير لو ترفاقت خلي ذا البقعة خلينا في المغفل لا سكينا بعد بيجي الماء محل الضر وخش الماء لا غالي ما قبلش البقعة من تحت المصدر
16: واضح
19: يعني أسمم الآن
16: بهذا الشرط إذا لم تتمكن من إزالة ضررهن إلا بالتسميم
19: لا مش معي تمكن لا لا أسممن
16: ساء
19: الله أسلم
16: قال
2: في أمان الله
19: السلام
2: سؤال مرحبا نعم
20: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
20: كيف أحوالكم
2: الحمد لله
20: معي سؤالي
2: تفضلوا
20: السؤال الأول الذي تفوت الصلاة الجمعة وعندما يقضيها منفردا يصليها ركعتين ولا أربع
16: يصلي ظهر
20: يصلي ظهر
16: أيه
20: والذي مثلا يصلي الضحى والقيام الليل لا فترة وبعدها يضعف يعني إذا تركها ما يأثمش
16: لا ما يأثم
20: يعني حسب القدرة
16: ما مشي لازم الذي يشتي يجي لها أجر يفعلها والذي ما يشتي أجر يبطل
20: بارك الله فيك يا شيخ مع السلامة
2: كمال السلام مرحبا
21: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
21: كيف الحال أستاذ محمد
2: حياكم الله
21: كيف الحال القاضي عبد الله
16: الله يعافيك
21: لو سمحت يا قاضي معي بعض الأسئلة
16: تفضلوا
21: السؤال السؤال الأول لو سمحت، مثلا إذا الشخص جنب ورقد بالملابس حقه مثلا وتعرق عليها، هل نجاسة الملابس؟
16: لا ليست نجاسة،
21: يعني ما بش توضيع في هذا الباب.
16: ما بش ما؟
21: توضع في هذا البلد يعني خلاص.
16: النجاسة ما خرج من السبيل، لأن العرق الذي يخرج من الجسم جسم الجنب في الثياب لا ينجسها بل هو طاهر.
21: شكرا جزيلا. والسؤال الثاني لو سمحت يا فضيلة الشيخ، مثلا الإمداد، يعني مسألة الصدقة لأسر الشهداء، هل يعتبر من إمداد في سبيل الله؟
16: لا شك في ذلك،
21: يعني يعتبر من الإمداد في سبيل الله.
16: نعم،
21: شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ وحياكم الله.
16: حياكم الله.
21: حياكي.
2: سؤال. مرحبا.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: ممكن أسأل الشيخ؟
16: تفضل
0: يا شيخ. أنا أدمن حرف من كل في الحوش، لكن قدم ثمانية أدمن كل ما جينا نصطبع ولا نتهدأي آذين أنا والشعر حق نتيرن ولا يتحلى فوق العكس، يعني مشو حرام علينا لا سممناه
16: لا ما يجوز.
0: وكيف
16: حم بهذين؟ لا ما بشمشي أذية هذا، ما إذا ما بيتعدوا عليكم ما بفعلوا شيء، ما بلما خرجوهم من عندكم ولا اصطبحوا في مكان ثاني وخلوا لهم حالا.
0: يا الله سأل وسلموا يا شيخ.
16: نقال
2: سأل. مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: معنا سأل يا أستاذ.
16: تفضل.
1: معنا نملة في جربة كلها سنين بتالها حوالي 3 سنين و4 أكلت على نفي كل بقعة فيها، ما زرعنا فيها كل النقل أكل النقل، كيف نسمم لها ما نفعل؟
16: إذا لم تستطيعوا منع ضررها إلا بالتسميم فيجوز.
1: والله ضرر فيها أكلت على نلقات ولا أبو أشجار ولا
16: غريبة
1: جربة ربع
16: في أمان الله.
2: سلام. مرحبا.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
22: أرجوز لي استشارة أخو جدتي.
16: نعم.
22: ألو.
16: أيوة.
22: أرجوز لي استشارة أخو جدتي.
16: أولاد، يعني أولاد الجد فقط، وأخوة الجد نعم يجوز.
22: هاي الله شكرا.
16: العفو.
2: سلام. مرحبا.
23: ألو.
2: نعم.
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
23: يمكن نسأل؟
2: تفضل.
23: معي آية بس تفسيرها.
16: تفضل.
23: يعني سورة النمل. وقال الذي عنده علم من الكتاب أن إني آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ما معنى هذه الآية؟
16: معناها أن كان به عالم، وعد سليمان عليه السلام بأنه قادر على أن يأتي بعرش بلقيس من مارب إلى عند سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يعود وجهه من هذه الجهة إلى هذه الجهة.
23: يعني هو المارد أو جبريل؟
16: لا لا، هذا غير المارد وغير جبريل.
23: مش هو جبريل؟
16: لا
23: هو مارد.
16: ولا هو مارد.
23: يعني من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟
16: لا أدري.
23: يلا شكرا.
16: العفو.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
24: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
16: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا من جديد بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا أخي معي سؤال بس.
2: تفضل.
4: معانا المرة حقي بتكون جي على الصغار وتمرخ لهم ما دومة.
3: ما هو؟
4: بتسويهم
3: أيوة. إذا معها خبرة بالمرض وما هو المرض الذي تكوي عليه وما هو المرض الذي لا تكوي عليه وتكوي لهم مكاويب المعقول فلا مانع، وإلا فلا يجوز لها.
2: اسمع الجواب.
4: اسمعه.
3: هاي يلا.
4: الله فتح الله عليكم.
3: يا الله.
2: السلام مرحبا. مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: أي سؤال؟
2: تفضلوا.
5: الزواج من أخوة الجد يجوز؟
3: لا.
5: خلاص لو واحدة يعني اتصلت من الحيض وخرجت يعني قد العصر على صلاة الظهر.
3: نعم يجب عليها صلاة الظهر حتى لو كان قبل المغرب بما يسع الظهر وتلحق ركعة من العصر يلزمها أنها تصلي الظهر والعصر.
5: وده واحدة ما صلتها تقبلها؟
3: نعم يلزمها قضاءها.
5: فده واحدة يعني نوت بصيام بس ما تصوم المتتابعين؟
3: النية ما يلزمها، إذا هي ما بلا نية وإنها نذر فعلى حسب ما نذرت.
5: خلاص إذا واحدة يعني قامت من الصلاة الرباعية قرأت بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها رجعت تسبح يجوز؟
3: لا المفروض ما تقرأ التسبيح ولا الفاتحة فقط، ما تخلط بينهم.
5: يلا شكرا.
3: العفو.
5: مع السلامة.
3: يا الله.
2: نعم مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: جو عن بارك
2: الجميع.
6: لا علي ما عليه ولا صلاة الجمعة وفطر حاله يعني قال الإمام الفاتحة وقال آيات وبعدها يعني قال آية المعركة ما جاءت هذا الآية صحة صار ما صح شيء.
3: وفي الثانية ما فعل.
6: يعني
3: فأنا قلت أربعة حقوق
6: الله
3: حتى لك عدد
6: بس
3: أولي
6: يعني
3: صح لكن يسجدوا للسهو صح ويلزمهم سجود السهو
6: يعني قال الله
3: صح الصلاة ويلزمهم سجود السهو
2: واضح؟
6: يا الله بارك الله فيكم
2: في أماله
6: الله معلوم.
2: سؤال مرحبا. نعم
7: ألا
2: نعم.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: بارك.
2: أخبار خير حياكم الله تفضلوا.
7: يا حي معنا سؤال.
2: تفضل.
7: يا حي معنا جدتي قد عجوز والنام قد فقدت ذاكرة عادي يصلح خرج عليها الزكاة.
3: زكاة ماذا؟
7: في رمضان.
3: في رمضان نعم خرجوا عنها كفاءة إذا قديمة فاقدة للعقل فليس عليها شيء.
7: إذا فاقدة العقل
3: معاذ
7: الله
3: تقوم ولا يلزم عليها شيء.
2: سلام مرحبا.
8: يا ألو.
2: نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. ألو. يا مرحبا. ما أدري. سؤال آخر مرحبا.
25: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
25: كيف حال جدي عبد الله؟
3: الله يعافيك.
25: يا سيدي أنا الوالد وفى وبعد المعاش حق التقاعد صرفه وأنا ابنها الصغير سلمتها أنا ويعني ما دريت أخوتي لأنه غير موجب القانون لابنها الصغير.
3: ما بحد غيرك يشاركك فيه؟
25: ما أعرف لأنه فهمت أنا أنه يجي لها ابن جعفر الصغير.
3: أيوة لكن ما بحد نساء ولا أم ولا زوجة ولا حد.
25: ما هي خواتي فقط.
3: خواتك ما لهن مزوجات؟
25: ايه
3: ما خلاص سابر
25: يا الله تدخل
3: لكم. عافو.
2: السلام مرحبا.
26: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
26: كيف حالك يا شيخ محمد؟
2: حياكم الله.
26: ما بقول معي واحدة من خواتي أمي توفينا كنت نفس تسأل الناس رحمني يا باقي المكان بتصير هو يا أخي ولا انت تمشي من عندك براس بك يواصل ولا استلهمت بكتبك يواصل
3: ما نفعلها
26: يعني ما وفتها بني منه خلاص
3: ايش
26: يعني افتها افتها انها انت سمع انصح انها بعد تريد الغبر
3: ايه ظلي وش بيقول ذا الانمي
26: يا اخي عندما تستلهم منها ولا تمشي من عندك براس تأتك على قبل منها واصل واصل
2: نعم
3: وش المقصود وش نتسوي احنا ما نفعل نحن ما نفعل لك
2: ليش المشكلة يعني الله. ايش السؤال ما نسوي
26: يا عندما طلعت بك انا قبل ما حرام
3: لا لا مش شو حرام ايوه قول لي هكذا مش شو حرام
26: مش حرام عندما بك انا قبل ما
3: لا مش شو حرام
26: ولا
3: الافضل لها انها تعيش حياتها وبس
26: يعني عندي لبكون على الناس وقفها طبيعي
3: أيوة قد جاوبنا عليك
2: لا بكت سه سؤال آخر
26: الله معكم
2: في أمان الله سؤال آخر مرحبا نعم
9: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
9: كيف أنتم جمعة مباركة
3: الجميع إن شاء الله
9: نسأل الشيخ عبد الله
3: تفضل
9: أنا جالس في مكان حارس يعني حارس زرع مستبر ربح والربح بيطلع لي وقت الظهر يعني على الزرع وتبع صلاة الجمعة وريع صلي ظهر به هناك مستبر ربح لا يتفاني بطن الزرع
3: ما بالله صلي الجمعة وبسر أحد يخلفك امرأة ولا نحوها من الذي ما بيلزمهم صلاة الجمعة لما تكمل صلاة الجمعة
9: خير إن شاء الله ولا وقعت يعني هكذا وأنا ما بلا لا هناك ما في حد عندي كيف أفعل
3: قد عذر
9: يعني أفك الزرع واسي
3: تفك الماذا
9: أفك الزرع وامشي
3: ما بيجو ما بيجو إلا في هذا الوقت ما بيجو في أي وقت
9: ما بيجي إلا وقت الظهر دائما
3: لا إله إلا الله
9: والله وبالصبح بكرين الصبح وبالظهر هكذا يفلي
3: ايوه الصبح يبكرين ايوه لكن وقت الظهر دائما وقت صلاة الجمعة ما يجو
9: لان احنا جالسين راس حيد وهن بيطلع لنا الحيد هذا
3: سا
9: لا بقي هذا ما حد عندي واصل الظهر قد وجاهز ولا قد
3: نعم
9: جزاك والله خير والسؤال الثاني اذا ما صليت الظهر مثلا الا الساعة واحدة ونص او ثنتين وش تصلي العصر بعدها
3: هو يجوز إذا معك عذر
9: جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله
3: اياكم
9: الله معكم
2: سهل مرحبا
10: جزاكم الله خير
2: جزاكم الله بالخير والعافية
10: انا شاء
2: تفضل
10: ان لا يتروث واحد من الجنابه هل يصح يتوضا وما شو لابس
3: نعم يجوز
10: الله سهل جزاكم الله خير
3: واياكم
2: سلام مرحبا مرحبا نعم
11: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
11: يا شيخ هل يجوز لي أفتش وأسأل معنا خالبي ولا خال أمي
3: نعم خال الأب يعني أول فرع من كل أصل قبل الإنسان كل الذي ينتسب إليه مثلا الجد الذي هو جد الأم أول أولاد له فهم أرحام
11: يعني يجوز
3: أيوه
11: يا مشكرا
2: سؤال مرحبا
12: نعم سؤال
2: نعم
12: سؤال
2: سنور
12: بسم عبارك على جوعر الله
3: على الجميع
12: انا عبد
2: الله
12: على
2: الساعه
12: تفضلوا اختي جزت النساء نفس عندها خطرنا على عندها يعني جوبلو كنا ولا عندها الحين ما شاقت على الطارق ما عدت تسمى مرة اللي تسر في شريعة بطي ان شريعة
3: بطي يظهر لك ما بتقول
12: انا ما تخرجت لنا ولا هذا والله ما عم يطرى القاعدة
3: ما ظهر لي ما قلته ما ظهر لي ما قلته
12: ها
3: ما بيظهر لي ما بتقوله
12: كنا طلعنا نص مشخص تدختي
3: ايوه نص مشخص
12: وبعد اختي للعينة مخبي الاتجاه ما عاد ربطت من ناره
3: يلزمها ترده
12: انا بتمنى الساعة اللي عشر وانتي من واجن الساعة 12 سنة بسير وكذا ولا ترى معدوها مخرجوا لنا على هاجي
3: ما أنا داري ما هو السيرة والجاية مالها
12: بسير لنا عاجن على غطنا الألا
3: تشتين هاجد أخذتها مقابل عملها في المحاكم إذا هي بتعمل معكم في المحاكم ضروري يكون لها إيجار ضروري يكون لها إيجار أيوة الدولها حق ما بتصير وتجي ما أدري كم الإجارة حسب العمل
12: بس ما درسا نوي بسروتي
3: تمام
12: بعد ما ناس أرجاني
3: تمام
12: بل ناس يغرفوا من الجامع والجامع عطيك دي البريسة دي البريسة وقد معهم مشروع من عطل المشروع من عطل هذا الذي بيته من المشروع
3: إذا عاد له قيمة أو الجامع بينتفع به فلا يجوز أخذه يدو قيمة المال المسجد تمام
12: المسجد ها حياكم الله الله يجزيكم العافية وينور قلوبكم
2: في أمان الله
12: ومساكم الله بالخير يحفظ لنا مجاهدين والعلم يا رب وينصرنا على قوم الكافرين
3: يا الله
2: سلام مرحبا
13: السلام عليكم ورحمة الله
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
13: أولا تحياتي لك يا أخي محمد حصل ملي وجمعتكم أنت والشيخ عبد الله محمد الشاذلي جمعتكم مباركة ومعايا سؤال
2: تفضل
13: جينا من ميدان السبعين وجينا عن طريق عصر ما وصلنا للقرية إلا بعد صلاة العشاء وما صلينا المغرب بعدها وصلت للقرية وضيت وصليت المغرب وبعد عشاء هل صلاة المغرب جائزة ولو قد سألنا
3: واجبة مش جائزة لازم لازم لازم تصلوها
13: يعني ولا حبك بشوم ثاني ولا شيء
3: ايش لا ما يحتاج قضاء ولا شيء
2: صحيحه مثلا
3: صحيحه العشاء. صحيحه قبل العشاء
13: ايوه لانه يعني ما وصلنا على القريه الا بعد ما صلوا عشاء في القريه قدهم بيصلوا عشاء وعاد احنا نازلين من العرض رج
3: ما بش مشكله
13: وضيت وصليت المغرب قلت الله المتقبل اصلي احنا مع رسول الله
3: إلا هذا هو المفروض الإنسان يصلي المغرب ثم يصلي العشاء
13: بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وقلت أنت تجيني تسأل عن وصلاة المغرب جهرا أو يعني صوتك هذا
3: الأولتين جهر وفي الثالثة سر
13: والعشاء
3: الأولتين جهر والآخرتين سر
13: حتى ولو كنت وحدك في البيت
3: وحدك ولا في فين ما كنت
13: أنا
3: ضروري ضروري ضروري الجهر ضروري
13: بارك الله فيك وحسن الله كتب الله أجر تحياتي لك
3: أجر الجميع في أمان الله
2: سلام مرحبا مرحبا
14: ألو
2: نعم
14: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
14: يا شيخ في وحدة تحرر زوجي علشان يحبه تحرم حبة ما رأيكم
3: ما ظهر لي ما قلت
2: سويت إيش
14: سحر لزوجي علشان يحبه
3: حرام ما يجوز
14: السؤال الثاني يا شيخ بنات يقولي يعني ما يجوز نصلي واحنا فوق احنا عطر يعني لأنه في مواد نجسة هذا صحيح ولا لا
3: ما يجوز صلوا ما
14: إذا فوقنا عطر
3: فوقكم ما
2: عطر
3: ها الذي هو بخاخة ولا تصلوا به
2: نعم
3: بحد
2: قطع الاتصال المعذرة بقي قليل من الدقائق اتصالين وبعدين نقرأ الرسالة إن شاء الله اتصال مرحبا
14: السلام عليكم
2: السلام حياكم الله
14: معنا سؤال لو سمحت
2: تفضلوا
14: اختي قلت لها 4 سنة يعني زوجها ما يصرف شيء علي او لا يتنفق او لا شيء بعضهم من الناس يقولوا تعتبر طالق ولا ما
3: لا ما تطلق الا بطلاق
14: يا رب
2: جمالة. 7239 99 100 و7228 88 20 88 للاتصال عبر هذين الرقمين. رسالة تقول: فضيلة العلامة، هل تلزم علينا الزكاة ولو احنا خاسرين في الزراعة؟
0: نعم، اذا المنتوج محصول نصاب فتلزم فيها الزكاة.
2: نعم. وايضا رسالة تقول: اديت لواحد قاتش وحلفت ما اشل منه 100 ريال وهو حلف لا يدي لي وطرح في جيبي، وذا الحين ما فعل؟
0: ادي كفارة يمين توزع العشر مساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على كل حال في كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. نحن في شهر كريم، شهر كريم بكل ما تعنيه الكلمه، شهر كريم كريم يعني على من الفاعل، كثير الكرم، كثير الرحمه، كثير العطاء، كثير الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا ان نغتنم فرصه وجودنا وابدائنا من الله تعالى في هذا الشهر باغتنام فضيله هذا الشهر العظيم المبارك. كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وسلم من حرصه على الناس وهو مصطاد لقول الحق سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرص النبي بأمته صلوات ربي وسلامه عليه أن ذكرهم دبل مقدم رمضان بفضل شهر رمضان حتى يدركوه من أول لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم، بأن يغتنموا هذا الشهر الكريم بأنه شهر الرحمة والمغفرة وشهر التوسيع في الرزق، السعة في الرزق، وشهر العفو من النار. وكلنا نسعى لأن تكون ربابنا جميعا من عتباء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى ذلك. فكان يقول للناس: أيها الناس، قد أظن لكم شهر كريم، شهر أوله رحمة وأوسطه المغفرة وآخره عتق من النار، شهر يمشيكم الله تعالى فيه الرحمة ويفك فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم، يباهي الله تعالى بكم ملائكته، ينظر فيه إلى تنافسكم فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. الشقي من حرم رحمة الله عز وجل، الشقي بعد أن مدت له مائدة الرحمن، الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. فهذا فضل الله، وقد أمدنا الله تعالى بفضل. لعلي تحدثت الجمعة الماضية عن هذا الأمر، ولكنه أيضا هو حبيب وحريم بأن يتكلم عنه وأن يحث الناس عليه حتى يكونوا من المغتنمين له. الإنسان لا يدري أين تكمن سعادته وراحته وبهجته وأين يكمن الفضل، لا يدري، لا يدري ذلك. بفطرة الإنسان دائما الإنسان يسعى إلى ما به دفع الضر وجلب ما به جلب النفع، هذا فطرة الإنسان تسعى إلى ذلك. ما فيه دفع الضر الإنسان يتوقع، ما فيه ضر يتوقع، وما فيه جلب نفع دائما يتعرض له ويلح أن يكون من أهله ويرجو أن يكون من أهل دائما النفع. ونسأل الله أن يكون من أهل نفع الله سبحانه وتعالى. ولا أنفع أبدا من رحمة الله أن تصيب الإنسان رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا أضر من سخط الله أن يلحق بالإنسان سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة. وها نحن في شهر رحمة الله سبحانه وتعالى، مر علينا عام كامل مليء بالأحداث، حافل بالمساوئ والأخطاء والذنوب والسيئات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء من التواب. كل ابن آدم خطاء. كتب الله تعالى لنا البدائل أن عشنا هذا الشهر الكريم نحن في أول لحظاته، ونحفظ الله يعلم من سيعيش منا حتى يتمه ومن سيذهب إليه سبحانه وتعالى. كثير من الناس اختلجوا دوننا فماتوا أثناء هذا العام الماضي، لا نستطيع أن نحصيهم أو أن نعدهم، سواء عندنا في اليمن أو في غير اليمن، لأنه نحن قدرنا بينكم الموتى، ما نحن مسؤولين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم. فما نحن فيه الآن فرصة متجددة بالنسبة لنا، بإمكاننا أن نفتح مع الله تعالى صفحة جديدة، وقد مد يد الرحمة إلينا. كان من دعاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ما يسمى بدعاء الصباح، دائما ما يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء مهم جدا من أوله إلى آخره، لكن في أثناء هذه القدرة من الدعاء أحببت أن أمليها على مسامعكم. إلهي، إن لم تبتغني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك بواضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد ركلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان.
هذه ثلاث فترات في نفس الدعاء وهو دعاء طويل. إلهي إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، حتى لو كانت الطريق واضحة لن أستطيع أن أسلكها إلا بتوفيقك إلا بفضلك. ولذلك قال تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والله تعالى افتتح لنا باب رحمته، وهذا أنه ابتدعنا تعالى برحمته، هذا ابتداء. ما معنى ابتداء الرحمة؟ ابتداء الرحمة أن الإنسان بعد أن يسيء بعد أن يذنب بعد أن يخطئ المفروض أن جزاءه مقابل سيئاته وأخطائه أن يعذب أو أن تنزل به العقوبة الإلهية، لكن الله تعالى مع ذلك فتح له صفحة جديدة ومد في عمره وأتاح له فرصة التوبة وأعطاه وقتا فضله تعالى على سائر الشهور وعلى سائر أيام السنة، وقال تعالى هذه رحمتي ابتدأتك بهذا الجديد، تعال هذه يدي ممدودة إليك مد يدك إليك ليتوب مسيء النهار وليتوب مسيء الليل كما جاء في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرحمة ابتداء الحق سبحانه وتعالى منه ابتداء، عرضها علينا ابتداء قبل أن نسألها منه ويعلم بحالنا. قال قد جعلت لكم شهر الرحمة، شهر يغشيكم الله تعالى فيه الرحمة. يغشيكم ما معنى يغشيكم؟ رأيتم الإنسان عندما يتغشى باللحاف؟ رحمة الله تغشى بهذه الصورة من كل جواره، من فوقه، من يمينه، عن شماله، من أمامه، من خلفه، تغشاه رحمة الله. نعم بعض الناس يقترب هذا الغشاء، لا يريد هذا الغشاء، لا يريد رحمة الله، يريد أن يستمر في عصيانه، في كفره، في فسقه، في فجوره، في اليمين الفاجرة، في أكل أموال الناس بالباطل، في شرب المحرمات، في الخمر، في المخدرات، في الكذب على الناس، في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، في أكل أموال الناس بالباطل، في الحيلة، في التدبير. كثير من الناس يعبى رحمة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء، لكنه قال من سيكتبها؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون، ونسأل الله أن نكون من المفلحين. فرحمة الله واسعة واسعة جدا، لكنه قال سيكتب هذا المتقين. ولا شك أن العاصي ليس من المتقين، ولا شك أن من يشرب الخمر ليس من المتقين، ولا شك أن من يتعاطى المخدرات ليس من المتقين، ولا شك أن من يعصي والديه ويدخل القربة إلى ذبيهما ليس من المتقين، ولا شك أن من يقطع رحمه ليس من المتقين، ولا شك أن من يأكل أموال الناس بالباطل ليس من المتقين، ولا شك أن كثيرا من الناس إن صاموا وصلوا عندهم حبوب الأرحام والمكارم سواء كانت مواريث أو غير ذلك أو عندهم زكوات أو عندهم حبوب الأوقاف فلم يخرجوها ولم يؤدوها ليسوا من المتقين، وبالتالي ليسوا من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين ما يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغشيكم الله تعالى فيه الرحمة، معنى تغشية الله لنا برحمته أنه فتح لنا صفحة جديدة

الإنسان بحاجة إلى توفيق من الله في قراءة القرآن، لأن الإنسان يأتيه ضيق الصدر لا يتحمل مس المصحف، هذا معروف معروف. وبعض الأحيان تفتتح نفسه لقراءة القرآن يقرأ الجزء الأول والثاني والثالث نفسه مفتوحة، هذا فتح من الله، هذا عون من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هناك فرق، هناك من يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يفرده هدا دون أن يتأمل لمعانيه ودون أن ينفد معنى القرآن العظيم إلى قلبه، هذا مجرد تمتمة باللسان. هناك أيضا من يفتح الله تعالى له مفاتيح رحمته وعلمه وفضله وجوده بمعرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقوله يبشركم الله في الرحمة على جهة الحقيقة، أن الله تعالى أمدنا برحمته علينا أن نتعرض لرحمة الله. ولذلك ورد في الحديث الأخير والشقي فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل، نسأل الله أن لا يحرمنا رحمته ولا فضله. يبشركم الله في الرحمة ويحط فيه الخطايا، لأنه تعالى قد أخبرنا في قوله سبحانه وتعالى إذا استقمنا يقول إن الحسنات ما بعدها يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأي إنسان منا قد أخطأ فزلت به عينه هكذا مالت عينه إلى شيء خطر في قلبه شيء زلت به لسانه بكلمة أو سب أو شتم عرضا ونحو ذلك، الخطايا واردة، كل ابن آدم خطاء وخير خطاء إلى التوابون. لكن الله تعالى بفضل وجوده مواسم الخير يصفرها، يصفرها مثل ما نقول ترمتها، يصفر هذا المهد ذنوب لا تحت الحامة. طبعا إن كانت الكبائر والكبائر لا بد أن تبقى بادية، لا بد لها من توبة، ولم تصفر هذه الخطايا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله ورد الحقوق إلى أهلها وطلب المسامحة ممن في بعض اجتراء السيئات والاعتداء على الغير، لا بد من طلب الصفر والمغفرة والاعتذار من الناس في هذه الحقوق. لكن ما علينا به من السيئات الصغار، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحسنات ستة سيئات، لكن في الكبائر لا بد من التوبة، والحسنة التي تجب هذه السيئة هي التوبة، التوبة هي حسنة، التوبة تجب ما قبلها، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى خير الخطاء إلى التواب. لأن الله تعالى يقول في موضع آخر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا، بعض الناس مصر جالس المال عند حق الأرحام والمثالف 20-30 سنة ويسمع الخطبة اليوم ويسمع الجمعة الثانية ويسمع ولا في ذهنه، تدخل من أدري تدخل من أدري وهو كاسي قلب ولا يرضى ما قلبه ما لا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما مع الإصرار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، ما تبدأ الصغير الصغير والإنسان مصر عليها، تبدأ كبيرة تصير كبيرة من الكبائر سواء، لكن مع التوبة الكبيرة تصير من صغيرة ويمحوها الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من التوبة. قال ويحط فيه الخطايا، وما أحرانا بأن تحط خطايانا منها، لقد أثكلتنا خطايانا، أثكلت كراهلنا خطايانا، وعندما تكثر خطايا الإنسان يعمى بصره، يعمى بصره. قال تعالى فأما من أعطى واتدى وصدق بالحسنى ما بعدها يا إخواني فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ما بعدها سنيسره للعسرى. اليسرى لمن صدق وتصدق وآمن بالله واستغفر وأناب إلى الله، يسهل الله تعالى اليسرى حتى لو كانت الشهادة في سبيله، حتى لو كان دفلا يزينه الله تعالى في قلبه ويقول له ها ربي الشهادة، مثل الإمام علي ما قص ورب الكعبة عندما دار له النبي صلوات الله عليه تفضل هذه من هذه، فكيف صبرك إذن؟ أبشر فإن الشهادة من ورائك، فكيف صبرك إذن؟ قال والله يا رسول الله ليس ذلك من مواطن الصبر ولكنه من مواطن البشرى والشكر. هي مهمة وهي شهادة تفل يعني تفل ضرب هامة، هذه ما

سمي الله أو بصر الله تعالى للعبد إذا استقام مع الله كل شيء يصير سهلا بالنسبة لي مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنفق أنفق بسخاء لأنه يعلم أن الله أنفق من شيء فإن الله يقلبه. إذا طلب الجهاد عنده يعني حاله مستوي في سراء وفي ضراء في شدة وفي رخاء مع الله، مع الله كلنا لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن الذي ليس مع الله المئة ريال عذبة عليه لا تصدق بها، الرفعتان عذبة عليه لا صلى، الوضوء بحد ذاته، دوم الصلاة، القيام لصلاة الفجر، القيام بحد كبيرة من الخبائث، لكن أن يرقص طول الليل مع المزمار ومع الفنان الفلاني سهلة جدا. هذا ما نقول، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا ترضى لا يصلاها إلا من إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نرجع إلى نص الحديث، شهر يغشيه الله تعالى فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، فمن كان لديه حاجة عليه أن يضعها بين يدي الله. يأتي الإنسان إذا كتب ورقة وصار عند الأمين يزكي، وعند عامل الحارب يزكي، وعند الشيخ الفلاني يزكي، لا تتعب في نفسك، لا تتعب نفسك أبدا، ضع أمرك بين يدي الله، إنما يعزكم بثي وحلمونا إلى الله. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى في هذا الشيء الكريم إليه المشهور، إلا أن الآية وردت في سياق آيات الصيام، ثواب قال تعالى وإذا سألك عبادي، سياق آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني ما بعد آيات فإني قريب قريب على وزن فعيل أي كثير البرد، سواء ونحن أقرب إليه من حبل المهد، سواء ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. الله تعالى قريب يسمع عبادك، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة عندما قالت والله إني كنت أتسمع كلام المرأة ماذا تقول للنبي وهي تشتكي من زوجها لم أدري، فنزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، سبحان الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. الله تعالى قريب، فلا تتعب نفسك، لا تسأل المخلوق وسأل من علمنا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهو أصدق الدائر صلوات ربي وسلامه عليه، إذا سألت من فاسأل الله، وإذا استعنت من فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عندما هذا الدعاء في حد ذاته يدل على مدى إيمان العبد بربه، إن دعا الله وحط شكواه ورجاءه وما حل به من بلاء بين يدي الله واطمأن لوعد الله، هذا هو المؤمن. والذي قال هذا ربما هو صدق، خلينا ننسى عند السيد يقسم الألف ألف ألف ألف، هذا خلونا جراد في يده ولا عشر جراد في المسك ولا عشر في الهواء، هذا يعني ما بشيك بيكين بما عند الله سبحانه وتعالى، لا توجد ثقة لدى هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا خلل في إيمانه، هذا خلل في إيمانه. الخلل هذا لن يرفع عنه الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة، في دنيا سيبقى على هذا النحو، أن الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وقال في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري ما بعدها هذا المعيشة ربما تهرب منها سيدع فيها، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فهذا شعر قال النبي بحقه ويستجيب فيه الدعاء، بعد مرض في غير بوساوس مرض نفسي أولادك هذا زوجتك مريضة أولاد ما بسمعك، كل ما يمكن أن يحصل لك من مشاكل وبلاء في الدنيا لن يحلها إلا من رب العزة جل جلاله وعظم شأنه. فما أحراب الإنسان وهو في مواسم الخير أن يضع بين يدي الله حاجتك، لا يضع بين يدي المخلوق،
هذه نصيحة للجميع. وعلى الناس على كل حال أن يتفقدوا أحوال الآخرين، وهم ليسوا بمعزل عن المسؤولية، لكن أهم نخاطب قلب الإنسان، إيمان الإنسان، عديدة الإنسان بالله سبحانه وتعالى يخاطب الذي يقول ويستجيب فيه الدعاء. يقول أمن سيصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضع شكوى وبلوى ومحنته بين يدي الله حيث لا يراه أحد؟ كما قال يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني، إنما فقط أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. أنتم لا تعلمون أن الله يستجيب الدعاء، لكني أعلم أن الله تعالى يستجيب الدعاء. وصبر وصبر وصبر وصبر حتى استجاب الله تعالى له دعاء. وعاش هذا نحن عندما تحدثنا في سورة يوسف أكرمه الله بكرامه بعد أن ذهب إلى ابنه يوسف عليه السلام في وصف بقي كما جاء في الروايات وأخبار التاريخ أنه بقي 24 سنة في نعمة، 24 سنة لما توفى الله سبحانه وتعالى وفي نعمة عند ابنه يوسف عليه السلام. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. قال ويستجيب فيه الدعاء، يستجيب فيه الدعاء. فلا بد أن يتعرض الإنسان لله وأن يسأل الله. والله تعالى يقول ادعوني، وهذا تكليف من الله لنا. ما في واحد من الناس الأغنياء أو التجار يقول اسألوني أيها الناس سأعطيكم، اتعلموا الشيء، ما في عنده قدرة أصلا حتى لو ما يصدق. لكن الحق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء سأل أحدهم، كيف سأل وسأل الإمام علي بن أبي طالب كيف يحاسب الله تعالى الخلق مع كثرتهم يوم القيامة؟ قال كما يرزقهم في الدنيا، وحالف مثل ما رزق الخلق كلهم في الدنيا مع كثرتهم دون أن يحتاج إلى عنا سيحاسبهم يوم القيامة كذلك، إن الله سريع المحاسبة. فإذا يعلمهم يوم القيامة مع كثرتهم كما علمهم في الدنيا سبحان الله. وهذا سر عظمة الله أنه ليس كمثله من شيء، في عظمته في قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. من يكون بهذه الصفة بهذه المثابة إلا الله جل جلاله؟ ولذلك قلنا الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله عظيم جل جلاله وعظم شأنه. قال يقشعر من غشيهم الله في الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، طبعا بشرط قبول الدعاء. ما هو شرط قبول الدعاء؟ أرد مطعمك تستجيب دعوتك. عند قول المطعم معه حلال، لأن الإنسان ذكر النبي عنه إن رجل ذكر رجل يطيل السفر أشعث أكبر يقول يا رب من لبسه حرام مشربه حرام من فحه حرام أنى يستجاب له؟ إن يأكل حرام وبدعو الله لن يستجيب الله تعالى لهما دعاء. لا بد أن يكون الحلال هو أن يكون ماله حلالا، وأن لا تكون من دعوة تطيعة رحم، فالدعوة فيها صلاح له ولأهله وللمؤمنين أجمعين. نعم إذا كان في دعوة على هلاك الكافرين كأمريكا وإسرائيل من الواجب أن يدعو عليهم، أنهم ظلم فسد ظلم العالم ظلم أبثروا الإلحاد والفساد وبغوا وتربغوا وسعوا في الأرض فسادا. كان يستجيب فيه الدعاء، يباهي الله تعالى بكم ملائكته. ما هي المباهة؟ أن الله تعالى يقول للملائكة يا ملائكتي انظروا عبادي خلقتهم أصحاب شهوة بحاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى المنكح، حرمت عليهم في نهاية رمضان ذلك فامتثلوا لأمري وكفوا عن الطعام والشراب والنكاح، والملائكة لا تأكل ولا تشرب بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيباهي الله تعالى ملائكته بهؤلاء العباد. انظر قال كما ورد انظر كيف أني كلفتهم بالصيام وترك الطعام والشراب فتركوه وهم بحاجة إليه. هذا معنى المباهاة. ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم، ينظر الله إلى تنافسكم. في ما هو التنافس الذي ينظر الله تعالى فيه؟ التنافس المحمود، المحمود. هل التنافس على الدنيا، على المال، على من يربح المال الأكثر؟ كثير من الناس في حالة سباق لمن يربح المال الأكثر، والتجار إلا من رحم الله
هم الكثير منهم كيف يكون لهم ربح أكثر، وكيف يخرجون من شهر رمضان بمائدة من كبرى. وبعض الناس من التجار يتجه في أمور لا قيمة لها في الحقيقة في المجتمع، في ملاهي، في أشياء ربما تنتشر يوم ثاني، همه فقط الربح. مثلا في المفرقعات في الهواء مثلا همه الربح، مع أنه لا معنى لها إلا الأذية وإلا الإسراف وإلا التبذير وإلا المباهاة وإلا شغلة الناس، وهذا معروف لدى الجميع. وبعض الناس تجارته بهذه الأشياء لا ينظر إلى هذا التنافس، ينظر فقط إلى التنافس إليه سبحانه وتعالى. كيف نرضي الله تعالى عنا؟ كيف يرضي العبد ربه عنه؟ بكثرة الصلاة، بكثرة التلاوة في القرآن، بالصدقة، بصلة الرحيم، بالإحسان إلى الجار، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد في سبيل الله، بقيام الليل، بصول اللسان من الغيبة والنميمة. والله تعالى يحسب نقاط. في الدنيا ربما وضعت بعض القنوات الإعلامية وبعض الجهات والمؤسسات حكومية أو غير حكومية أينما كانت، وأنتم تعرفون ذلك، في مسابقة ما، إما أن تضع الجائزة الكبرى سيارة أو الجائزة الكبرى 100,000 دولار أو من سيربح المليون، تسمعون هذه الأشياء. لكن الله تعالى يقول من سيربح الجنة، من سيربح الجنة، من سيهتم بالجنة، من سيسعى إلى الجنة، من سيبكر ويقدر من أجل الجنة، من سيتعب نفسه من أهل الجنة. فهل هناك من يصدق هذا الكلام أم لا؟ هل هناك من يصدق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم. هناك الكثير من الشباب والرجال والنساء فيهم صلاة، همهم طاعة الله، همهم مخافة الله، همهم الطهارة، همهم العفة، همهم النزاع. إن عرضت عليهم الدنيا قال يا دنيا ولي غيري، إن جاءتهم رشوة من هنا أو هناك قالوا لا إني أخاف الله رب العالمين. بل حضر ما حثه النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغبة بوسعه في طاعة الله ورغبة فيما عند الله وقربا من الله سبحانه وتعالى. والله أكرم، أكرم من أن يضيع عبده أو يباعده عنه بعد أن تعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. فنهانا الله تعالى عن رد السؤال عن أبوابنا فكيف يردنا عن بابه جل جلاله وعظم جلاله. فعندما يتعرض الإنسان لرحمة الله ما من شك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن فقط واحدة، ما بعدها؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، قال في موضعنا قبل عيد الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال في موضع آخر للذين استجابوا لربهم الحسنى، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الحسنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في يوم صيامنا وشهرنا هذا يا رب العالمين، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم فرغنا فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. اللهم أعظم لنا به البركة، وأحرز لنا به التوبة، وأحسن لنا به العافية، وأصح به أبداننا، وأوسع لنا به أوزارنا، واكفنا به ما أهمنا، واستجب لنا دعاءنا، وبلغنا أملنا ورجاءنا، واكفنا يا مولانا شر الجن والإنس من أعدائنا يا رب العالمين، واكتب لنا به أفضل ما كتبته لعبادك الصالحين، وأعطنا به أفضل ما تعطي أولياءك المقربين. اللهم وفقنا فيه بليلة البدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضها لك، ثم اجعلها لنا خيرا من ألف شهر، وارزقنا فيها ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض التين عن المدينين، وفك أسرى عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وانظر بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أذل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك، واختمنا بالإيمان والعفو والمغفرة والإضوان، واجعل آخر دورنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية